هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا
2: شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر وتقول بأن لها أم كبيرة في السن، عادة ما يعطونها الذين يقومون بزيارتهم زكاة، وهذه الأم الكبيرة تصرف هذه الأموال التي تأتيها على حوائج البيت، ماذا يلزم أهل هذه الأم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان صاحب البيت يصرف على البيت فإنه لا يجوز لها أن تأخذ الزكاة من أجل الإصراف على البيت، لأن البيت مستغن عنها. وأما إذا كان فقيرا، يعني صاحب البيت، فلا بأس أن تأخذ هذه الزكاة لتصرفها في حوائج البيت الضرورية. نعم.
2: تقول السائلة شيخ،
3: نعم،
2: يطلبون منها الأقرباء أو الجيران أن تشتري لهم حوائج، تذهب مثلا هي إلى السوق، هل تأثم مثلا إذا أخذت الزائد؟
3: نعم، إذا وكل إنسان في شراء حاجة من السوق وأعطي 100 ريال،
2: نعم،
3: ثم اشتراها 80، وجب عليه أن يرد 20. فيجب على هذه المرأة التي تعطى لتشتري حوائج من السوق أن ترد الباقي إلى أهله.
2: في بعض الأحيان تقول السائلة فضيلة الشيخ بأنهم لم يعطوها فلوس، وإنما مثلا هي التي تسدد من مالها.
3: أي كل واحد لا يجوز أن تأخذ أكثر مما أعطت.
2: طيب ما تأخذ شيء عن هذه الأتعاب شيخ، من سيارة وغيرها؟
3: إذا شاءت أن تأخذ،
2: نعم،
3: تقول لهم مثلا أنا أشتري لكم، لكن بحسب عليكم أتعابي وأتعاب السيارة.
2: طيب.
3: مثل بنزين،
2: نعم،
3: أو تقول مثلا أضيف عليكم مثلا 10% 5%. يجوز أن تأخذ بدون علمهم.
2: طيب جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن على الخط، تفضل. الشيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة من الخبر تقول بالنسبة للذين يسكنون في الخبر ويذهبون مثلا إلى البحرين، هل هناك قصر وجمع للصلاة لمثل هؤلاء في مثل هذه الأيام، سواء باتوا هناك أم لم يبيتوا؟
3: نعم، لهم أن يقصروا الصلاة وأن يجمعوا، لكن بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، لأن

0: في مثل هذه الأيام، سواء باتوا هناك أم لم يبيتوا؟
1: نعم، لهم أن يقصروا الصلاة وأن يجمعوا، لكن بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، لأن المسلمين

0: في مثل هذه الأيام، سواء باتوا هناك أم لم يبيتوا؟
1: نعم، لهم أن يقصروا الصلاة وأن يجمعوا، لكن بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، لأن المسلمون أو مصلون يصلون، فإنه لا يجهر جهرا يشوش به على المصلين أو يوقظ النائمين. هذا حكم الجهر والإصرار في الصلاة. أما خارج الصلاة فالأفضل للإنسان أن يجهر بقراءته من أجل أن يشهد له ما سمع صوته من شجر وحجر ومدر، إلا إذا كان الإصرار أخشع له وأقرب إلى الإخلاص فإنه يسر، وإلا إذا كان حوله من يشوش عليهم من مصلين وقارئين فإنه لا يجهر اتقاء لأذيتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، وفي لفظ: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. وهذا يدل على أن الإنسان حال قراءته يراعي من حوله من مصلين ونائمين، وكذلك أيضا لا يجهر بالقراءة في مكان يكثر فيه اللغط واللغو كالأسواق والدكاكين ونحوها. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الإخوة المحبين للاستماع قراءة القرآن من وضع مسجل في متجرهم يقرأ القرآن والناس حوله يلغطون ويرفعون أصواتهم بالبيع والشراء وربما يقولون قولا محرما، إن هذا لا ينبغي إطلاقا. وإذا كان الإنسان يريد أن يستمع إلى كلام الله عز وجل فليستمع إليه وهو خالي الذهن حاضر القلب حتى يكون استماعه فيه فائدة، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأمر بالاستماع وأمر بالإنصات من أجل أن يحضر الإنسان قلبه لاستماع كلام الله عز وجل. أما وضع مسجل يقرأ القرآن في المنتجرات فهذا لا وجه له لكثرة الأصوات واللغط. كذلك أيضا يوجد من الناس من إذا زعمت عليه في الهاتف وكنت تنادي شخصا آخر جعل بدل النغمات الموسيقية صوت قارئ يقرأ مسجلا، وهذا أيضا لا ينبغي، لأنه في هذه الحال استخدم القرآن في غير ما ينبغي أن يكون له، أراد أن يقتل الوقت للاستماع إلى هذا القرآن من أجل أن يأتي بصاحبه الذي يناديه ليكلم الهاتف. وربما يكون الزاهم ممن لا يقدرون القرآن قدره ولا يحبون قراءة القرآن، فيحصل بذلك كراهة لكلام الله عز وجل من هذا الذي زهم وينتظر رد المكالمة. ولا شك أن هؤلاء الإخوة الذين جعلوا القرآن في حال انتظار رد المكلم لا شك أنهم أرادوا خيرا، أرادوا أن يجعلوا القرآن الكريم بدلا عن ما يوجد في كثير من الناس من الموسيقى، وكونهم يتركون الموسيقى لا شك أنه حسن، وأن هؤلاء الذين يجعلون موسيقى للانتظار لا شك أنهم يؤذون أهل الخير الذين يذهبون عبر هذه الهواتف، لكن لا ينبغي أن يجعل بدلا عن ذلك كلام الله عز وجل، وإنما يختارون أقوالا مأثورة أو حكما مشهورة ينتظر بها رد المزهوم عليه أي المكلم.
2: طيب،
1: هذا هو الأحسن والأفضل، وأرجو من إخواني الذين يستمعون إلى كلامي الآن

0: أن ينتبهوا لهذه المسألة، لأنها شاعت في إخواننا الملتزمين وفقهم الله لكل خير وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن فضيلة الشيخ. نعم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: كيف حال؟
0: خير الله حمد.
2: معي سؤال يا شيخ.
0: طيب،
2: كيف يكون وضع الرجلين في السجود يختلف أثناء النافلة والفريضة؟
0: نعم،
2: وضع الرجلين في السجود.
0: أي نعم،
2: كيف يكون؟ هاي اللي يختلف بين النافلة والفريضة يعني؟
0: وضع الرجلين في السجود، أما بالنسبة للركب فإنها طبيعية.
2: إيه؟
0: لا ترص بعضها إلى بعض ولا تفتحها.
2: طيب.
0: وأما بالنسبة للقدمين فالأفضل ضم بعضهما إلى بعض
2: أثناء النافلة،
0: في النافلة والفريضة. واعلم أن الأصل أن النافلة والفريضة في الأحكام سواء، إلا أن يقوم دليل على تخصيص النافلة بشيء.
2: طيب، إذا كان نرص مع بعض يكون في فراغ بين
0: من؟
2: بين
0: المصلين في الصفوف،
2: بين الجانب.
0: ها؟
2: يعني الشخص اللي بجانب يكون في بينه وبينه
0: فراغ. هذا لا يضر،
2: يكون فراغ بينه وبينه يعني.
0: اي لا، هذا لا يضر، بارك الله فيك،
2: ما يضر يعني.
1: شكرا. معنا مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: يعني اشتريت قطعة أرض في مصر وأريد أبني عليها بيت ومسجد، فهل يجوز لي أبني أسفل المسجد وفوقه بيت؟
0: أي نعم، لا بأس،
3: لا بأس،
0: لا بأس أن يكون أسفل مسجدا والذي فوق بيتا.
3: يعني ليس علي أي اسم في ذلك؟
0: نعم،
3: ليس علي أي اسم في ذلك.
0: لا، ما عليك إثم،
3: جزاك الله
0: خير، لك أجر إن شاء الله.
3: الله يحفظك. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: معنا مكالمة أخرى الآن.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: عندي سؤال، يقول أنا أعمل في محل الساعات وعندي هناك ساعات رجالية مصنوعة من الحديد الصلب مطعمة بالذهب والألماس، هل يلحقني إثم إذا بعتها سواء للمسلمين أو غير المسلمين وهم يعلمون أن هذه الساعة فيها ذهب وأنا أوضح لهم بذلك؟
0: نعم، أما من جهة المعادن غير الذهب والفضة فلا بأس بها ولو كانت غالية كالماس، وأما الذهب فينظر، إذا كان مسمارا صغيرا أو ما أشبه ذلك، أو كانت مطنية بلون الذهب وليس فيها ذهب، يعني ليس فيها طبقة من الذهب وإنما هو مجرد لون، فلا بأس.
4: أيوة.
0: أما إذا كانت فيها ذهب فإنه لا يجوز بيعها للرجال.
4: جزاك الله خير.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله.
5: لو تكرمت سماحة الشيخ.
0: نعم.
5: في سؤال، هو ما حكم الشرع في من يقرأ القرآن على ماء ثم يشربه بنية الشفاء؟
0: نعم.
5: وكيفية العلاج بالقرآن؟ جزاكم الله خيرا.
0: والجواب على هذا أن نقول،
5: نعم،
0: إن كون الإنسان ينفث في ماء يقرأ فيه،
5: أيوة،
0: ثم يشربه هو أو يشربه المريض،
5: نعم،
0: لا بأس به،
5: نعم،
0: لأنه يمكن أن يكون داخلا في قوله تعالى،
5: نعم،
0: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين،
5: نعم،
0: فبين الله تعالى أنه ينزل من القرآن ما هو شفاء، ولم يبين جل وعلا كيف يستشفى به.
5: نعم.
0: على أنه قد ورد عن السلف مثل هذا الفعل.
5: نعم.
0: يعني النفس، نعم، أعني النفس في ماء ثم شربه.
5: نعم.
0: ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
5: نعم.
0: لكن ما يفعله بعض الناس.
5: نعم.
0: لكن ما يفعله بعض الناس.
5: نعم.
0: من كونهم يقرؤون الزعفران،
5: نعم،
0: ثم يغطون عودا أو قلما مبريا،
5: نعم،
0: في هذا الماء ويلخبطون لخبطة في الكتابة،
5: نعم،
0: هذا لا أثر له، وهو يشبه الطلاسم،
5: نعم،
0: التي من أنواع السحر.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: فضيلة الشيخ.
0: نعم.
5: أنا ممن يقوم في أكثر الأحيان عقب أذان الفجر، وأحيانا لا أضمن سنة الفجر قبل الإقامة، فأصليها في البيت، فهل في هذا حرج؟
0: سنة الفجر تصلى قبل الفجر كما هو معروف، لكن إذا أقيمت الصلاة فلا تصليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أتيت إلى المسجد والناس يصلون فادخل معهم في صلاة الفجر، ثم إذا انتهت الصلاة صلاة الفجر وما يتبعها من الذكر فأتي بسنة الفجر
5: في المنزل
0: ولو قبل طلوع الشمس.
5: جزاك الله خير،
1: شكرا لك. ومعنا مكالمة أخرى.
6: سؤال، هناك عادة وإذا حضر الطعام خصوصا في رمضان يقول إن هذا عنيسنا وعنيس موتانا ويسمونه سبيل، هل هذا العمل جائز؟
0: لا، هذا بدعة.
6: نعم،
0: هذا من البدع.
6: وش الجائز فيه يا شيخ بارك الله فيك؟
0: الجائز الصدقة، أحسن شيء الآن تصدق به الدراهم.
6: نعم، إذن العمل هذا لا أصل له.
0: أبد مثلا إذا قدم الطعام قال هذا ثوابه لبوي ثوابه لأمي ثوابه لخالتي، هذا ما له أصل إطلاقا، من البدع.
6: السؤال الثاني يا شيخ،
0: وأعلم أيها الأخ أن الدعاء للأموات أفضل من الصدقة عنهم.
6: نعم،
0: فأنت أحرص على الدعاء للأموات واجعل الصدقات لك، فأنت ستحتاج إلى الصدقة، وإذا نت لا تدري هل يتصدق عنك أم لا، اجعل الأعمال الصالحة لنفسك وادعو لإخوانك الميتين من آباء وأمهات وأقارب.
1: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
8: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
1: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة. قال سالم قال عبد الله ابن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال مهلا يا عبد الله، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. رواه مسلم. عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. رواه مسلم. الجنان هي الحيات جمع جان، وهي الحية الصغيرة، وقيل الدقيقة الخفيفة، وقيل الدقيقة البيضاء. وعن نافع أن أبا لبابة وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله ابن عمر جالسا معه يفتح خوخة له إذا هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن، يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين، وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء. رواه مسلم. عن عمر بن نافع عن أبيه قال: كان عبد الله ابن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. رواه مسلم. وعن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية فقال: اقتلوها. فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل سليهبي ومني محدثكم أحمد دنة.
2: معلم وقصة.
3: سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ. بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة نعيش اليوم حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. فلنفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، ولنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبالمستمعين والمستمعات عبر هذه الإذاعة.
3: أستاذ مهدي، وأنتم المتخصصون في هذه المعالم والقصص والحكاية التي تحكي الحضارة الإسلامية، اليوم نتحدث عن مأرز الإيمان، عن مدينة بلغت أسماؤها نحو 95 اسما.
4: هي كذلك. نعم.
3: وكانت تسمى بالمؤمنة والمحبوبة والمقدسة. نعم. والبارة ودار الأبرار. نعم. أرض الله
4: كما تفضلت. صحيح.
3: طابة الطيبة، سيدة البلدان، دار السلام. حدثنا عن هذه المدينة ومأرز الإيمان.
4: وهي كذلك، شكرا لهذه المقدمة البديعة الرائعة التي اختصرت علي يعني شوطا من الطريق ومن القول، وأنتم أهل التاريخ قبل أن نكون نحن أهله. وهذه الإذاعة المباركة التي لها انتشار وامتداد، الشكر الوافر لكم على الاستضافة وعلى الإخوة الفريق العمل. الكلام عن مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم، حديث ذو شجون يبعث في النفس الحقيقة شوق كبير ويشجوها ويجعل الإنسان يتوق إليها، سواء كان من أهل هذه البلاد المملكة العربية السعودية أو كان من الآفاق. فإن هذا مجرب وملموس أستاذ أحمد وكذلك الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أن كل من اتجه إلى المدينة المنورة واقترب وقطع شوطا من الطريق ورأى الحرار ورأى الجبال ورأى النخل ورأى المعالم تظاهرت يعني تبدت أمامه، فإن نفسه تكاد تطير. وليس هذا شعورنا فحسب، بل هو شعور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه كان إذا اقترب من مدينة من المدينة قادما من عمرة أو حج أو غزاة غزاها صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى جدرات المدينة ورأى دوحها ورأى أحد ورأى جبالها كان صلى الله عليه وسلم يوضع راحلته يسرع بها، كان صلى الله عليه وسلم يسرع بها. وكان أيضا من شوق أصحابه إلى هذه البلدة المباركة الطيبة أنهم يستأذنونه فيتسابقون بين يديه من يصل أولا، كل ذلك شوقا إلى هذه المدينة المباركة. أيضا إلى عهد قريب، لأن للمدينة ما بين مكة والمدينة، وهذه أشهر الطرق الموصلة إلى المدينة من مكة، لأنها يعني يتبعها حج ويتبعها عمرة ويتبعها كذا، فإنه على الطريق القديم للمدينة أستاذ أحمد والإخوة كذلك والأخوات، هناك جبال على الطريق إذا اقترب المرء من المدينة المنورة عبر الطريق القديم كانوا يسمونها المفرحات، المفرحات. وهذه من دلالة اسمها أنها إذا رأوها فرحوا بأنهم اقتربوا من حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم.
3: الله الله الله.
4: المدينة ما أخذت هذا الصيت واهتم بها العلماء والمؤرخون والبلدانيون على مدى دهور طويلة وقرون متتالية حتى عصر الناس هذا وإلى أن يشاء الله، إلا وصول محمد صلى الله عليه وسلم إليها، وإلا كانت قبلها لم تكن بهذه المكانة أبدا، بل حتى الاسم تغير، كان اسمها يثرب، وهذا يثرب يعني اسم فيه من التثريب ومن ذكر الذنب، فنهى صلى الله عليه وسلم أن تسمى بهذا، واختار لها الأسماء التي ذكرتم وتفضلتم بها في أول كلامكم حفظكم الله، سماها طابة وطيبة، قال هذه طابة هذه طيبة، وهي الجابرة وهي الحبيبة وهي ذات النخل. كما اختار الله تعالى لخليله إبراهيم الخليل مكة وبوأه مكان البيت فكان ذلك أمرا توقيفيا، كذلك اختار لنبيه وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم دار الهجرة، اختار المدينة تحديدا. وكل ما كان من أحداث البيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية والهجرة والتخفي في غار ثور والانطلاق، هذه كلها كانت يا أستاذ أحمد والإخوة والأخوات يستمعون كذلك، كلها كانت تمهيد لأمر قد قضاه الله وكتبه في الأزل والقدر.
3: الله الله.
4: فاختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومما ورد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أريت دار هجرتكم، رآها صلى الله عليه وسلم، أراه الله تعالى وحيا من عنده، قال صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين. هذه الأوصاف تنطبق على مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم،
3: الله الله.
4: أحبها صلى الله عليه وسلم وأحبها الصحابة، ودعا صلى الله عليه وسلم بأن يرزقهم حبها كمكة أو أشد، وأن يبارك الله في صاعها وبرها ومدها ومدها وثمارها، فكان ذلك كذلك. المدينة المنورة، وهذا كله تمهيد لما يعني سيكون من سلسلة حلقات إن شاء الله متوالية متتالية عن معالم طابة دار المصطفى ودار الهجرة صلى الله عليه وسلم، طبيعة أرضها أنها سهل منبسط، تجوس هذا السهل وتمر فيه أودية، ثلاثة أودية، بطحان مذينيب مهزور، وهناك واد رابع يأتي من شمالها من شرقها وشمالها وغربها، وهو الوادي المبارك العقيق الذي جاء ذكره في الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره.
3: الله.
4: كانت المدينة أرض موبوءة بحسب يعني بسبب هذه المياه التي تجوزها وتكون مستنقعات، فدعا صلى الله عليه وسلم أن تعافى المدينة من هذا الوباء، لأن الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم لما جاءوا المدينة تغيرت الأجواء عليهم، وأجواء مكة مختلفة عن أجواء المدينة، وهذه المياه والمستنقعات فأصابتهم الحمى، فدعا صلى الله عليه وسلم أن يزول ذلك كله، فزال ولله الحمد والفضل والمنة.
5: جميل. يعني وردت في بعض يعني الكتابات التاريخية أن كانت أول سكنة في المدينة بعد الطوفان في عهد نوح عليه السلام، ولذلك سميت يثرب. هذا الاسم أو هذه المعلومة غير دقيقة أستاذ مهدي؟
4: نعم، لا هذه واردة الحقيقة، وورد غيرها، واردة أن يثرب هذا من سلالة نوح والطوفان الذي كان ونجاة يعني من كان على ظهر السفينة، وأن هذا من والعماليق وكذا، هذه ذكرت أيضا، لكن التمحيص فيها ما يستطيع الإنسان أن يقطع به قطعا لكنها سكنت من قبل يعني من زمن بعيد. نعم. حتى أنهم قد ذكروا أن بطونا من سكنوها كانت بينهم حروب وثارات وتنافس، وأن بطنين من سكنوها تقاتلوا حتى تفانوا، دخلوا حائط، الحائط من في عرف المدينة وأهلها البستان حوله جدار، دخلوا حائط من حيطانها واقتتلوا وتجالدوا بالسيوف وتطاعنوا بالرماح حتى أهلك بعضهم بعضا، وقال ناج منهم واحد يعني أو يعني عدد يسير نفر يسير نجوا من هذا القتل، قال أبيات، قال: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤدد. هذه مصيبة إن الإنسان يكون هو السيد وهو، لأنه ما وجد أحد غيره أصلا، ما في منافسين، ما في، فلذلك هذه ليست ميزة بل هي كارثة. يقول: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤدد، أين الذين عهدتهم في غبطة بين العقيق إلى بقيع الغرقد، كانت لهم أسلاب كل قبيلة وسلاح كل مجرب مستأسد.
5: الله الله الله.
4: تلك الحروب والأوس والخزرج هم عماد المدينة، أمهم قيلة، فلذلك إذا أريد أن يجمع قالوا أبناء قيلة، كان بينهم من الشر والفتن والاقتتال الشيء الكثير، وأيام أوردتها كتب السيرة وأوردها التاريخ، وأيام العرب حتى في جاهليتهم زال كل هذا البلاء وهذا الشر بمجرد وصول نبينا صلى الله عليه وسلم، فألف الله به القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وهذه من يعني من فتح الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: كذلك شاء الله لهذه البلدة أن تكون لها ميزة.

0: تأسيس الدولة الإسلامية والمؤاخاة والعهود إلا وقد نفت اليهود. اليهود هم كان خبث هذه المدينة وهم خبث الدنيا الحقيقة.
1: نعم جميل. نستأذنك أستاذ مهدي في الذهاب إلى فاصل. مستمعين الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام بعد الفاصل، ونرحب بكم في برنامجكم معلم وقصة، والذي هنا الجمال وبيت الشعر يعترف، هنا المدينة والأجواء تختلف، في أرضها سيد نسمو بسيرته صلى الله عليه وسلم، والآل والصحب والأحباب والسلف.
0: اللهم صل على.
1: نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، ولا زلنا نتحدث عن مارز الإيمان وعاصمة الإسلام، هذه العاصمة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، والانطلاقة التي خرجت منها بدائع الإيمان والدعوة إلى الإيمان والالتفاف المحبة والأخوة بين الخزرج والأنصار.
0: كما تفضلت أخونا الحبيب الأستاذ أحمد، أن يعني الحديث مهما يعني طال وقته عن هذه المدينة المباركة فإن الشوق يزيده أيضا. ألف الله بين أهلها وأثنى عليهم في كتابه، وبين أنهم يحبون من هاجر إليهم. هاجر إليها نبينا صلى الله عليه وسلم وقد سبقه بعض أصحابه، قاطعا الطريق من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نحو من 420 كيلومتر يا أستاذ أحمد، والطريق هذا يعرفه الجميع.
1: نعم.
0: 420 تقريبا كيلومتر، متخفيا قبل ذلك في غار ثور، ثم الطريق الذي قطعه بعد أن خرج من غار ثور نحو من 8 أيام، قطع فيها هذه المسافة على جهد أن يبتعد عن الخطر الذي كان يعني قد فرضه كفار قريش بأن جعلوا 100 ناقة لمن يدلهم على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التخفي من نبينا عليه الصلاة والسلام وصاحب الصديق رضي الله عنه أنهم اختاروا دليلا يعرف الطريق، كلها أخذ بالأسباب، وإلا ففي علم الله أن هذا الدين تام وأن نبينا صلى الله عليه وسلم سيحميه الله ويعصمه، لكنها كلها من اتخاذ الأسباب، وهذه دروس لنا إلى يوم القيامة للمؤمنين. وحين تزول الأسباب الله سبحانه يحمي نبيه، وكان هذا مثالا في بلدة اسمها لمن يعرف الطريق بين مكة والمدينة كلية، اسمها الحالي كلية، كلية، وهذه تكون قبل رابغ بقليل على يمين المتجه للمدينة. في ذلك المكان في شرقيه جاءهم سراق بن مالك بفرسه وسلاحه وعدته وعتاده، فانقطعت الأسباب، فكان المسبب سبحانه جل وعلا، فغاصت أقدام فرس سراقة المرة الأولى والثانية والثالثة، فاستأمن وأمنه صلى الله عليه وسلم. للمدينة أيها الكرام مزايا وليست ميزة واحدة.
1: نعم.
0: أن ترابها شفاء، وقد زار صلى الله عليه وسلم بعض أهل المدينة يقال لهم بنو حارثة، وهؤلاء في المصطلح الحالي الموجود الآن على يمين طريق قربان النازل، زارهم في حرتهم فوجدهم قد ضووا وأصابهم المرض، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فأين أنتم من تربة صعيب؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: فأين أنتم من تربة صعيب؟ وصعيب هذا يعني جزء من الوادي. وضع صلى الله عليه وسلم إصبعه في فيه على لسانه،

0: بريقه الشريف المبارك ثم وضعه على الأرض وعالج بذلك وجعل ذلك سنة. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الآن المنطقة بساتين نخيل، واحد من هذه البساتين مكتوب عليه ويعرف المدنيين جيدا،
1: نعم.
0: اسمه بستان الشفاء.
1: الله.
0: بستان الشفاء، وهذا يعني هذه سنة، ويعني قد جرب ذلك، وأنا الحقيقة ممن جربت. هو يعني علاج لبعض الأمراض الجلدية إذا أخلص الإنسان وعلم أنها سنة متبعة.
1: الله أكبر.
0: طبيعة جبال المدينة إذا اقتربت منها تعرف أنك اقتربت بألوانها الحمراء وحرارها الطبيعية الجميلة جدا، وتلك الأرض المباركة التي النخل يقابلك من أول أن تقترب، فهي ذات نخل، والنخل هذا يوجد في أماكن كثيرة لكنه يتيه ويزين ويثمر ويكافي في مغارسه، قال الشاعر: وينبت إلا في مغارسه النخل. ومن آبارها، وهذا إن شاء الله كله سيفصل يعني في حلقات يعني قادمة إن شاء الله، لكننا نذكره على سبيل الإجمال.
1: نعم، سنأخذ هذه المواقع الأثرية وسنتناولها، ولكننا اليوم بدأنا معك أستاذ مهدي بالتعريف بالمدينة المنورة كعامة، ولا بد من الحديث لأننا تحدثنا نحن في بداية هذه الحلقات عن غار حراء وانبثاق الوحي من هذا الغار، فكان لا بد لنا أن نتحدث أيضا عن المعالم الأثرية في المدينة. وكما ذكرتم فإن الحديث عن المدينة ذو شجون، ولنستكمل هذا الحديث الجميل الذي نستمتع بالرحيل معكم أو بالوقوف على جانبات المدينة في حديثكم الجميل.
0: اللهم صل على محمد. كما تفضلت، حث نبينا صلى الله عليه وسلم على العيش في المدينة لمن استطاع، وعلى الموت في المدينة لمن استطاع، فإنه يشفع لأهلها. وقال، وهذه من نبوءته صلى الله عليه وسلم، قال أنه يعني تنبأ بما سيكون في المستقبل، يكون في المستقبل فتوحات وخير عميم وغنائم وخيرات الأرض التي يكون فيها أنهار. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى ابن عمه يقول له وهو في المدينة، يقول له: هلم إلى الخير، يعني تعال عندنا إلى فارس والعراق ومصر والشام والبلاد هذه الغنية الثرية، هلم إلى الخير، هلم إلى الخير. قال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
1: الله الله.
0: نبينا عليه الصلاة والسلام أحب المدينة، وما كان يعني يبقى في مكانه وفي سكناه، بل كان يزور أهل المدينة في رباعهم وحللهم لأمرين اثنين: أولا لأنه يحب المدينة وبساتينها وأوديتها والتجول فيها، هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان يطيب خاطر أصحابه: بني فلان وبنو فلان صلى عند هؤلاء وذهب عند هؤلاء وتفقد هؤلاء ورأى مسجد هؤلاء، فكان هذا مما يعني ألف الله به القلوب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يزور المريض فيطلب من أهل البيت أو أهل الحي أن يصلي لهم في مكان فيصلي. هذه الأماكن التي ارتبطت بسيرة رسول الله كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، بنى بأمر من الوليد. وعمر بن عبد العزيز عالم من علماء الأمة، بل كانوا كما يقولون العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة. كذلك أدرك أبناء الصحابة والجيل القريب، فبنى رضي الله رحمه الله بنى في كل معلم من هذه المعالم مسجد، فهذا الذي جعل آثار المدينة تبقى خالدة، لأن المسجد حتى وإن كانت إزالات وتوسعات ومرور زمن طويل الناس تتحرج يعني أنها تزيل مسجدا إلا لضرورة. فالحق أنه حفظت آثار المدينة أكثر مما تحفظ آثار مكة بسبب هذا الرجل المبارك الصالح الذي بنى في كل مكان. لما سجد صلى الله عليه وسلم سجدة شكر إذ جاءه الوحي جبريل أخبره أن الله يصلي على من صلى عليه صلاة واحدة يصلي عليه بها عشرة. فسجد صلى الله عليه وسلم, فسجد صلى الله عليه وسلم, بني في ذلك المكان مسجد اسمه الآن مسجد أبو ذر. لما دعا صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات فاستجيب الاثنتين ومنع الثالثة بني في هذا مسجد. أماكن كثيرة جدا. لما صلى بأصحابه صلاة الغائب على النجاشي بني مسجد. فكل أنحاء المدينة هذه تلك المساجد حفظت تاريخها الحقيقة. لا زال العلماء من قديم الدهر وحديثه يتناولون تاريخ المدينة من كل نواحيه, من الناحية السياسية, من الناحية الاقتصادية, من البلدانيات, من العمارة والبناء. ولم يشبع العلماء من تاريخ المدينة ولن يشبعوا الحقيقة. والمؤلفات فيها أكثر مما تحصى, لكنها

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: يعني تعطي شيئا من الضوء. الطرق الموصلة إلى المدينة في عصرنا الحالي أشهرها طريق الحرمين، طريق مكة المدينة لارتباطها بالحج والعمرة والزيارة، وطريق الهجرة الذي يقول له طريق الهجرة ويسمى طريق الهجرة، وهو المنطلق من مكة المكرمة إلى عمرة التنعيم وإلى مر الظهران الجموم، هذا اسمه طريق الهجرة. لكن مع شديد الأسف الاسم لا ينطبق تماما نهائيا على طريق الهجرة الذي سلكه صلى الله عليه وسلم، لأن أنا مهتم بهذا الأمر وتتبعته مرارا ونظمت فيه أرجوزة عنوانها على أثر القصواء، وإن شاء الله يعني يكتب الله أن يكون هذا الكتاب بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. بقي لنا الوقت القليل، يعني دعنا نتحدث أستاذ مهدي عموما عن هذه التوسعة العظيمة للمسجد النبوي الشريف في العهد السعودي. يعني شهد المسجد النبوي توسعة كبيرة في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين،
0: صحيح،
1: وتوسعات في عهد إخوانه السابقين. هذه التوسعة زادت من عداد مرتدي المسجد النبوي،
0: ويسرت كثيرا. هذه لمحة لا بد أن تقال، وهي من باب الإنصاف، وهي من قول الحق، وهذا أمر يلمسه القاصي والداني. المسجد النبوي في وضعه الحالي بعد التوسعة السعودية.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك
4: الهداية. الأمثال أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشث.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي أنعم على عباده بنعمة الخلق والإيجاد وأحسن إليهم بالفضل والإمداد، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة مصير التكذيب وجحود النعم. أخبر الله تعالى في كتابه عما يصيب البشر من ابتلاء وعقاب في الحياة الدنيا قبل الآخرة جزاء كفرهم بنعم الله الوافرة. فكم من مدن وقرى أنعم الله على أهلها برغد العيش والأمن والطمأنينة فلم يقدروا نعم الله حق قدرها، عاقبهم الله بالسلب بعد العطاء وسلط عليهم الآفات من الخوف والجوع جزاء كفرهم وعدم شكرهم. كما قال الله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أي لما طغت في النعمة وجحدت فضل الله عليها أهلكهم الله وأزال عنهم النعم. والحديث معكم اليوم أيها الإخوة المستمعون عن مصير المكذبين والجاحدين لنعم الله عليهم، حيث ضرب الله تعالى لنا ذلك مثلا في سورة النحل في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. المشهور عند المفسرين أن هذا مثل ضربه الله لأهل مكة، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد، وقال به ابن جرير وأخرج الآثار عنهم. وهذه الصفات التي ذكرها الله تعالى في هذه القرية تتفق تماما مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن في العهد النبوي. توسع في ذكر هذه الصفات بالأدلة والبراهين من القرآن العظيم العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، مما يدل على أن الصفات الست المذكورة في الآية تنطبق على حال المشركين في مكة عندما سيطر الشرك والمشركون عليها، حيث أصر مشركو قريش في بداية عهد الإسلام إلى محاربة الرسالة المحمدية، وبالغوا في أذية النبي صلى الله عليه وسلم وأذية أصحابه معه، ولم يستجيبوا لدعوته وأبوا إلا خلافه. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. أخرج ذلك البخاري في صحيحه. فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم حتى أكلوا الجيف والعلهز، وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحر. وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن، وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما هاجروا إلى المدينة، خافوا من سراياه وجيوشه وغزواته وبعوثه، وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم. أيها المستمعون الكرام، قال بعض أهل التفسير: جعل الله القرية التي هذه حالها مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم بنعم متتابعة فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا، فأنزل الله بهم نقمته فضربها الله تعالى مثلا لمكة إنذارا لكل قرية عملت عملهم، فيدخل فيهم أهل مكة دخولا أوليا وتعم كل من شابههم في فعلهم. وقوله تعالى آمنة مطمئنة أي ذات أمن واستقرار لا يعتدي عليها أحد ولا يفزعها عدو، نفوسهم ساكنة مطمئنة، لا اضطراب فيها ولا قلق ولا خوف ولا هلع، ومع ذلك يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تأتيها النعم من كل مكان، وتتجدد لهم تجددا مستمرا لا انقطاع فيه. وهذا معنى قوله تعالى يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لكن هذه النعم وهذا البسط في الأمن والرخاء لم يكن عونا لهم على الطاعة والعبادة وتحقيق التوحيد لله تعالى، بل تحول إلى جحود وكفران، فحل عليهم العذاب ونزل بهم سخط الرحمن. قال الله تعالى عن هذه القرية وأهلها: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ينبثق من هذا المثل البليغ إنذار عظيم يشير إلى سوء المنقلب وتعاسة المرجع والعاقبة، لا لقرية بعينها بل لكل من كفر نعمة الله وتولى عن دينه. فتأمل رعاك الله هذه القرية التي فيها الأمن والطمأنينة ووفرة العيش والرزق الواسع، فتحولت حالهم بضد ما كانوا عليه، وجاءهم الخوف الذي هو ضد الأمن، وألبسهم الله الجوع الذي هو ضد رغد العيش بسبب صنيعهم وكفرهم وطغيانهم وعدم شكرهم لنعم الله. ومن بلاغة القرآن العظيم أنه يصور الجوع والخوف فيجعله لباسا، ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا، لأن الذوق أعمق أثرا في الحس من مساس اللباس للجلد. فيجب على كل عاقل أن يعتبر بهذا المثل، وأن لا يقابل نعم الله بالكفر والطغيان، لئلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة. وتبين كذلك بهذا المثل البليغ الذي ضربه الله تعالى لعباده أن كفران النعم والإعراض عن الله والإغراق في الشهوات والوقوع في الشبهات من أسباب نزول العذاب، وإحلال الخوف والجوع محل الأمن والطمأنينة ورغد العيش. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وحافظوا على نعم الله بشكرها واستعمالها في طاعة الله. هذه أمثال يضربها الله لعباده لا يعقلها إلا من أعطاه الله علما، كما قال جل ذكره: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللهم بصرنا بدينك، واهدنا ووفقنا لطاعتك، وأعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وانصر يا ربنا جنودنا في مواقع القتال في الحد الجنوبي، وثبتهم وردهم إلى أهلهم وأولادهم سالمين غانمين منتصرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال معالي الشيخ صالح، يقول المرسل: إذا انتهى شهر شوال ولم أصم فيه الست، فهل يجوز لي أن أقضيها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الستة تكون من شهر شوال، فمن فاتته من شوال فقد فاتته هذه السنة. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل تجب أن تكون نية صيام الست من شوال من الليل؟
3: الصيام الواجب لا بد من نية قبله بالليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. والصوم الواجب صوم رمضان وصوم الكفارة صوم النذر، وأما صوم التطوع من الست أو غيرها فيكفي أن ينوي من النهار قبل الزوال، لكن بشرط ألا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للرجل والمرأة إذا شاب شعرهم أن يصبغوه بالسواد؟
3: يغير الشيب، هذا هو السنة، ولكن بغير السواد الخالص. أما السواد غير الخالص كالكتم ونحوه فلا بأس بذلك. نعم.
2: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت مع الشيخ صالح، هذا السائل يقول: لدينا عادة في أن من حلف وكان عليه أن يكفر هذا الحلف أن يصوم 3 أيام، فهل هذا الفعل صحيح؟
3: كفارة اليمين مرتبة بين 3 خصال: كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخيرة. وإذا لم يجد واحدة من هذه الثلاث فإنه ينتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وعلى هذا فإن فعلكم خطأ، فأولا يجب أن تختاروا من هذه الثلاث الأولى، فإن لم تجدوا فإنكم تصومون 3 أيام المذكورة. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم الصلاة في البيت بسبب المرض، وهل يجوز للمريض أن يجمع الصلوات؟
3: نعم، لك أن تصلي في البيت بسبب المرض. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالمرض عذر لك أن تصلي في البيت، وأيضا لك أن تجمع بين الصلاتين لأجل المرض. إذا كان يشق عليك كل صلاة في وقتها، إما في أول الوقت جمع تقديم أو في آخر الوقت جمع تأخير، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يجمع نية الأضحية مع العقيقة؟
3: لا يجوز له أن يجمع بين النيتين، فالأضحية لها حكم والعقيقة لها حكم، الأضحية تكون في أيام التشريق خاصة، وأما العقيقة فتفعل في أي وقت تيسرت، وهي عن المولود، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات. نعم.
2: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: والدنا في مدينة الرياض، ويأتي بعضنا من تبوك وبعضنا من مناطق شتى، فيضع لنا الوالد أضحية واحدة، مع أن الأغلب منا متزوج ولديه وظائف، هل هذا العمل مشروع؟
3: الأضحية على الرجل وعن أهل بيته، وأنتم لا تعيشون معه في بيته، فالأضحية تكون عمن يعيش معه في بيته، وأنتم يسن لكم أن تضحوا في بيوتكم عند عوائلكم. نعم.
2: سائل يقول: هل الأفضل أن أخرج الأضحية من البدنة أم أخرجها كبشا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
3: الأفضل الغنم، منها الضان والمعز، ثم الإبل، ثم البقر. والإبل الواحدة عن سبع أضاحٍ، والبقرة الواحدة عن سبع أضاحٍ، ولكن الأفضل الغنم. نعم.
2: سائل أيضا بعث بسؤاله يقول: ما حكم التساهل في الفتوى، حيث لاحظت أن البعض من الإخوة هداهم الله في المجالس والأماكن العامة، حينما يسأل أحدهم عن حال أو أمر معين، إما أن يذهب إلى الإنترنت أو يقول: أنا سمعت فتوى من هذا أو ذاك، وللأسف لا يعلمون أن الفتوى تكون أحيانا بحال السائل ووضعه وطبيعة أحواله.
3: الفتوى هي توقيع عن الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: توقيع عن الله أنه أحل كذا أو حرم كذا. الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالفتوى قول على الله، فإن كان ينقل فتوى صحيحة من الكتاب والسنة ومن أهل العلم ومتأكد منها فلا بأس بذلك، هذا من تبليغ العلم. وأما مجرد كل ما سمع يقول: سمعت كذا وكذا، وقد تكون الفتوى خطأ صدرت ممن لا يحسن الفتوى، فلا يستعجل بهذه الأمور. الأحكام الواضحة لا بأس أن ينقلها لمن سأله إن كان معه علم. أما فتوى في الأمور العامة والنوازل فهذه ترسل إلى أهل الاختصاص، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم.
2: سائل يسأل معالي الشيخ صالح يقول: ابن الصغير أكرمكم الله يتبول واقفا، حيث إنه قد بدأ يتعلم قضاء الحاجة، وقد قال لي أحد الأقارب إنه لا يجوز البول واقفا، فما هو الحكم بارك الله فيكم؟
3: يجوز البول واقفا، خصوصا إذا كان يحتاج إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بال جالسا وواقفا إذا احتاج إلى ذلك، إذا خاف من انتشار البول ومن رذاذ البول، فلا بأس أن يتبول الإنسان قائما. نعم.
2: سائل يقول: الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب بارك الله فيكم؟
3: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات إذا أداها العبد على وجهه الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة، لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
2: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: أنا إمام لأحد المساجد، وإذا حصل في الصلاة سهو فإنني أجعل السجود قبل السلام دائما إلا في بعض الأحيان، يقول: ما هو توجيهكم لي؟ بارك الله فيكم.
3: سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل إن كان السجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران للصلاة، وإن كان عن زيادة في الصلاة فالأفضل أن يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نذرت نذرا ألا تفوتني تكبيرة الإحرام، يقول: تثاقل علي المرض ولكن ما زلت أحافظ عليها وقد شقت علي، ما هو التوجيه في ذلك؟ بارك الله فيكم.
3: أن تنذر ألا يفوتك تكبيرة الإحرام هذا من التشديد على نفسك، ما كان ينبغي لك هذا، ولكن احرص على أن تتقدم إلى الصلاة وتحضر تكبيرة الإحرام، فإذا فاتتك تكبيرة الإحرام بذلك السبب فلا حرج عليك يا أخي، أدي كفارتها ولا تشدد على نفسك في هذه المسألة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحزيب القرآن، وما هي الفترة التي إذا قرأت فيها القرآن لا أعد هاجرا له؟
3: الأفضل لك على أقل تقدير أن تختم القرآن في كل شهر مرة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: اقرأ القرآن في كل شهر. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائر يقول: لي خالة ولها أولاد وبنات، وكانت ابنتها قد رضعت من أمي، فهل تكون هذه البنت أختنا؟ وهل يجوز لنا الزواج بأختها الصغيرة؟ أفيدونا بذلك، مأجورين.
3: أما البنت التي رضعت من أمكم فهي أخت لكم جميعا من الرضاعة، أما بقية أخواتها فلا علاقة لهن بهذا الرضاع، ولا مانع أن تتزوجوا من أخواتها لأنهن لم يرضعن من أمكم وأنتم لم ترضعوا من أمها. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تسأل شيخ صالح عن الحائض، هل لها أن تقرأ من المصحف أم أنه يحرم عليها مسه؟ بارك الله فيكم.
3: لا تقرأ إلا للحاجة إذا خشيت نسيانه، إذا كانت تحفظه وخشيت نسيانه، أو أنه وقت اختبار في حفظها القرآن فلا بأس للحاجة، لكن لا تمس المصحف من غير حائل أو من غير واسطة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا وضعت على كفيها القفازين أو معها مسطرة ولا تمس القرآن مباشرة وإنما من وراء حائل أو بواسطة شيء بيدها كالعود أو مسطرة، لا بأس بذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يسأل شيخ صالح عن معنى هذه الآية.
3: هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في المرور على الصراط الذي يمر عليه كل الناس حسب أعمالهم وإيمانهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم تجري بهم أعمالهم يوم القيامة. نعم.
2: بارك الله فيكم. المستمع أبو عبد الله يقول: هل يقدح في عمل الإنسان إذا كان يقوم بالعمل الصالح لكنه يحب ثناء الناس وشكرهم عليه على أداء هذا العمل؟
3: هذا يفسد عمله إذا كان هذا يعني يحب هذا ويتطلع إليه، فهذا يفسد عمله، هذا هو الرياء، وهذا يبطل العمل الذي عمله رغبة في مدح الناس والثناء عليه لا يكون له أجر في ذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك يبطل العمل الذي داخله، فيجب على المسلم أن يخلص أعماله لله من الشرك الأكبر والأصغر. وأما الشرك الأصغر وهو الرياء فيبطل العمل الذي داخله، فيجب على المسلم أن يخلص أعماله لله من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. نعم.
2: بارك الله فيكم. ورد من إحدى الأخوات تقول في هذا السؤال: منذ سنوات أعاني من مرض نفسي، ودائما ما أتمنى الموت والخلاص من هذه الدنيا، تسأل عن حكم هذا الفعل وهل يخل بعقيدتها؟
3: إذا كان هذا نتيجة مرض نفسي فإنها لا تؤاخذ عليه، أما إذا كانت سليمة وتتمنى الموت فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فتفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار لها الأصلح من الحياة والموت. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة شيخ صالح، هذا السائل يقول: بيني وبين أخي وشقيقي مخاصمة مالية، وذلك بعد وفاة والدي رحمه الله، وحصلت هذه المخاصمة لسنوات، فاستعذت من الشيطان الرجيم وبدأت ألاطفه وأتصل به ولكنه لا يرد، وقمت بزيارته ولكنه لا يسمح لنا بالدخول. يقول: ما موقفي يا فضيلة الشيخ؟ هل أواصل أم أتركه؟ بارك الله فيكم.
3: أنت أديت الواجب عليك وهو آثم في مقاطعته لك، فالواجب عليك تتصل به وأن تزوره، فإن استجاب لك وأجابك، وإلا فإن الإثم يكون عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم.
2: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء أسبوعي متجدد من خلال برنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه النافذة الغذائية التي تفتح لكم كل أسبوع عند لنتحاور ولنتناقش ولنعرض لكم أبرز الموضوعات الخاصة بالتوعية الصحية اللازمة، وأيضا التوعية الغذائية المهمة لأجل حياة أفضل. مستمعينا الكرام، أرحب بكم، معكم في هذه الحلقة محدثكم إبراهيم الهلالي من الإعداد والتقديم، وأيضا أرحب وأيضا معكم زميلي في الإخراج أخونا محمد باصويلح، وأيضا نرحب كالعادة بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أستاذة جمانة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: الله يسلمك.
4: مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لمن تابعنا ونعلن عنه الآن، وهو الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي شفاهم الله. نسمع دائما عن القولون ويتكرر كثيرا اسمه مع كل أعراض ومع كل شخص يشتكي من ألام، يعني خلينا نقول الجهاز الهضمي والإمساك والغازات وإلى آخره. سنتعرف إن شاء الله من خلال هذه الحلقة على ما هو القولون، ما هي أنواعه، أعراضه، الأغذية المناسبة لمرضى القولون، والعديد إن شاء الله من المحاور مع الأستاذة جمانة جلال. نتشرف بتواصلكم الدائم معنا من خلال هذا البرنامج، بالإضافة أيضا إلى الواتساب، أيضا تطبيق الواتساب على الرقم 0556111315، أيضا هاشتاج غذاؤك وحساب إذاعة نداء الإسلام في تويتر nida_radio. إن شاء الله من خلال هذه القنوات المختلفة سنطرح أسئلتكم وأطروحاتكم، فأهلا بكم.

0: غذاؤك.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وأستاذة جمانة، نحن في بداية هذه الحلقة من هذا الأسبوع. كما تعلمين الأسبوع الماضي كان في طلبات كثيرة على هذا الموضوع، وموضوع حلقتنا بالذات الأغذية الخاصة بمرضى القولون. سنتوغل إن شاء الله وندخل يعني في هذه المعمعة في هذه الحلقة إن شاء الله، لكن لعلنا في البداية أستاذة جمانة نعرف تعريف بسيط لمرض القولون.
2: أول شيء، القولون هو جزء مهم من الجهاز الهضمي. كثير مننا للأسف هي مغلوط إن إحنا نقول القولون، لكن هي عبارة عن الجهاز الهضمي اللي هو المرتبط بالأمعاء. الأمعاء هي نفسها تكون تقريبا متر ونص، وهي تلعب دور نهائي في امتصاص المياه في آخر وتمرير الفضلات الله يكرمك لمنطقة الأمعاء الغليظة والمفران الغليظ، بعدين تروح للأمعاء الدقيقة وتمريرها لمفتحة الشرج الله يكرمك. فالهدف السبب اللي بيخلي القولون العصبي هو أكتر أو القولون نسمه أكتر شيء اللي هو بيسيطر على المشاكل اللي بتصير في المعدة، لأنه هو أكبر جهاز تقريبا محاط في منطقة البطن، تمام؟ وله تأثيرات مباشرة لأنه مرتبط بالأعصاب الداخلية لينا. عشان كده إحنا كل ما عصبنا، كل ما كان عندنا أزمة عصبية أو أزمة نفسية، على طول إيش اللي بتأثر أكتر شيء؟ يتأثر عندنا الجهاز الهضمي اللي هو المفران الغليظ، اللي بيكون آخر أساس لتمرير المياه. بيصير في مشاكل مرة كثيرة صحية قد ترتبط مباشرة بالأعصاب، الناس العصبيين دول اللي بزيادة، الحساسين اللي بزيادة. يعني كثير في حالات من القولون العصبي بتكون سببها أعصاب بزيادة وحساسية. حاول انك انت تحل المشكلة نفسها، العصبية والحساسية هذه الزيادة، حاول انك تبنجها. يعني حاول انك انت تحاول تبين بالضبط او تحط يدك على المشكلة. اذا كان انت تتأثر من حاجة معينة ابعد. في ناس حتى يتفرجوا الافلام المسلسلات هذه الاشياء، يصير عندهم مشاكل من القولون العصبي منها. تخيل
1: نتيجة ما يعرض، يعني من خلال
2: نتيجة ما يعرض
1: من شد اعصاب يعني قلقات.
2: نعم. المشاكل الدولة الكبار في السن، من طول الوقت جالس لك على الأخبار والمشاكل اللي حاصلة في البلد والأشياء اللي حاصل في البلدان اللي حولنا، على طول يتأثر وعنده القولون العصبي ضارب. طب ليه أكفل هذا الشيء؟ ما له داعي، ما له داعي أبدا تجلس تختار أشياء تثير أعصابك بزيادة. إحنا عندنا في حياتنا أشياء كفاية إننا نتأثر بيها أو نثير بيها أعصابنا.
1: جميل.
2: نرجع للقولون. تفضلي
1: استاذ.
2: بالنسبه للقولون، القولون العصبي له يعني له اشياء مسببات اللي هي قلنا الاعصاب عموما. وفي اشياء من سبب الاكل، في اشياء بسبب الشرب، في اشياء بسبب حياه، طبيعه حياه، ان الواحد ياكل بسرعه، ما يهضم الاكل، ما يمضغ الاكل، تاكل ياكل هو واقف، ما يشرب مويه كفايه. حناخدها ونستدرجها واحده واحده. طبعا احنا قلنا ايش هو القولون، عرفناه ايش هو بالضبط عشان المعلومه. هو عباره عن جهاز الهضم اللي هو المفران الغليظ بالنسبه للجهاز اللي يتعرض فيه.
1: طبعا هناك انواع كثيره للقولون، يعني
2: مضبوط. بس القولون احنا دحين الان بنستعرض القولون العصبي اكثر شيء. القولون عموما هو قد يكون ما هو عصبي، قد يكون انه بسبب تاثيرات امراض، بسبب اخذ ادويه معينه، بس احنا بنتطرق في هذه الحلقه خصوصا عن القولون العصبي. لانه القولون العصبي وجد انه من بين كل 5 اشخاص 3 اشخاص يعاني من القولون العصبي. جدا طبيعي انه الواحد يعاني فتره من الفترات من القولون العصبي، ما دامك صار عندك شد او شيء مباشر او شيء زعل او غضب، قد يتأثر عندك القولون بسبب العارض اللي حصل لك في نفس الوقت. مو غلط أبدا إنك أنت تتوجه لطلب. في ناس بيتعايشوا مع الألم حقه، وفي ناس لا، يضطروا إنهم يروحوا للمستشفى ياخدوا أدوات أو أدوية تسكن الآلام حقة القولون. طبعا إحنا هنستعرض عليها. بالنسبة للأغذية، أول حاجة هنتكلم خلال اليوم عن الأغذية اللي المفروض مريض القولون العصبي أو اللي معرض للقولون العصبي أو أنه عارف عنده قولون عصبي يفضل أنه يتجنبها، ويتجنبها بطريقة جدا مباشرة. يعني ما هو أنه لا أنا أكل لقمة الآن وبعدين مش مشكلة، لا، أنت عارف أنه عندك قولون عصبي وتتأثر فيه، بحيث أنه يكون كل شهر عندك دورة بتروح فيها بسبب المشاكل هذه، أو الأعصاب نفسها عندك، أو أنه الألم اللي في البطن عندك.

0: اللحوم الحمراء كثيرة، المقالي، أي شيء فيه دهون عالية يفضل تجنبها. يعني مثلا أكلت الفول، ما له داعي إنك أنت تحط له سمن. وكمان الفول من الأغذية اللي مفروض إنك أنت تتجنبها كأغذية، لأنها تسبب المواد الغازية. أي منتجات وأطعمة فيها مواد غازية يفضل إنك أنت تتجنبها تماما. بدل كمان نرجع للأطعمة الدسمة، بدل ما إنك أنت تطبخي الأخت اللي في البيت، بدل ما إنك تطبخي بالسمن، حاولي إنك تطبخي بالزيت الزيت، وكمان ما تخليه يتسبك، يكون خفيف عشان خاطر ما يصير يدخل في مرحلة الدسامة. الأطعمة اللي فيها مواد غازية ننتبه تماما من البقوليات، ننتبه تماما من الكرنب، ننتبه تماما من الأشياء اللي ممكن تسبب انتفاخات في البطن. تخيل مضغ اللبان ممكن يسبب انتفاخ في البطن ويسبب غازات،
1: صحيح. أنا
0: لأنه
1: عادة
0: عملية
1: أعتقد موضوع اللبان يسبب أصلا الجوع أصلا في يعني ما
0: ايوه،
1: عنديش
0: لانه
1: السبب.
0: هو يثير اللي هي يثير الماده اللعابيه، والماده اللعابيه هي انزيم هاضم، وكمان يحفز على عشان كده بعد الاكل بعض الناس ياكلوا لبان. الاكل حق اللبان مو معناه انه هو بس بياكله او بيمضغ اللبان بس كفعل انه يريح نفسه او يودي الروائح بعد الاكل، او انه ينظف اسنانه زي ما في شركات
1: صحيح،
0: مستغله
1: بعض
0: هذا الموضوع.
1: الإعلانات.
0: لا، نفضل انه بعض الاحيان الواحد ياكل اللبان عشان كمان يثير الماده اللي هي الهاضمه، يزودها عندك في المعده والفم. ابتلاع الغازات، ان الواحد يتكلم وياكل في نفس الوقت، وهذه طريقه تسبب دخول للغازات وانت بتاكل. المفروض انك انت تاكل في صمت وهدوء. يعني هي من آداب الاكل، وما حطوها من آداب الاكل على الفاضي، هي حطوها عشان خاطر انت ما بتبتلع كمية من الغازات وانت بتاكل. المشروبات الغازية يفضل تماما تجنبها لمرضى القولون، لانها اول حاجة بتسبب لك انتفاخ، بتسبب مشاكل، بتسبب تششو اللي هي ما يعني اكرمك الله التكريع، هذه منها مشاكل. غير كده الالبان ومنتجاتها، الالبان ومنتجاتها مو معناها اللبن، أنا معناها الحليب ومشتقاته. الحليب بطبيعة الحال إحنا أساسا بعد سن سنتين الجسم ما بيكون في إفراز اللي هي مادة الكايزين أو اللي هي هاضمة لللاكتوز زي ما إحنا كنا وإحنا صغار. اللاكتوز أساسا لما يتفاعل في الجسم اللي هو سكر الحليب، يحتاج له زي دورة هاضمة تختلف عن غيرها، ويسبب هذا عدم وجود الإنزيم الكافي في الجسم يسبب انتفاخ وحساسية بعض الأحيان. بعض الأحيان في ناس عندهم حساسية، بس ما هي حساسية السيفير الميجر اللي ممكن الواحد يتأزم منها، لكن كمرضى قولون انتبه من الحساسية حقت
1: الحليب،
0: اللاكتوز اللي هو سكر الحليب.
1: سكر
0: عموما
1: الحليب.
0: كلنا معرضين ليها، لكن في ناس تأثيرهم أكبر زي دول مرضى القولون شفاهم الله وعافاهم، يحاول ينتبه إنه ما يأخذها. الأطعمة الحريفة اللي هي الأطعمة الحارة، إذا عندك أكل فيه توابل حارة تسبب تهيج، انتبه منها
1: كالأكلات
0: تماما.
1: الهندية مثلا يعني.
0: ممكن الأكلات الهندية، ممكن الأكلات حقتنا العادية، ممكن الواحد يحط فيها فلفل
1: يحط عليها
0: أخضر، يحب
1: الشطة،
0: يحط
1: يحط
0: فيه
1: عليها
0: شطة، هذه الأشياء. ترى ممكن إنه الواحد إذا أهمل القولون وأعراضه ممكن تسبب مشاكل اللي هي التقرحات. هنا احنا اندرجنا في الامراض حقة القولون،
1: هنا تشعبنا خلينا نقول يعني.
0: التقرحات. ايوه، فاحنا حنعملها حلقة لحالها مرة ثانية، لكن الان احنا مركزين فقط على القولون العصبي.
1: كمرحلة
0: والقولون العصبي
1: أساسية.
0: كمرحلة أساسية، والقولون العصبي انتبه من الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاهي، الكافيين الزيادة. أنت من حقك كإنسان طبيعي أنك أنت تاخذ 3 أكواب في اليوم، ما تعدت عن ذلك أنت بدأت تدخل في مشاكل اللي هي مشاكل الأعصاب. إن أنت بترفع الكافيين في جسمك، الكافيين إيش يسوي؟ ينبه الأعصاب. وبما أنه القولون مرتبط بالأعصاب عندنا، إيش يصير؟ يقوم ينفعل عندنا بزيادة في الكافيين. بذي الطريقة مو بس مادة منبهة، مادة ترفع العصبية للجسم.
1: يعني أفهم
0: فإحنا
1: من
0: نحاول
1: كلامك يا
0: كمان
1: أستاذة أنه يعني لا يزيد عن 3 أكواب إذا مريض
0: ما
1: القولون.
0: يزيد عن 3 أكواب، ما يزيد، وكمان ممكن كوب واحد في اليوم، هو بيده أساسا معصب وحالته حالة، ما له داعي إنه ياخذ أشياء زيادة، خذ اللي يصحي بس، أو إنه الشيء اللي

0: انت متعود عليه في الصباح او السيستم المعين انك انت تاخده في الصباح، اكثر من ذات اكثر من كده بوقفها. عندنا تكلمنا عن المشروبات الغازية، الحمد لله والشكر لله انه احنا مسلمين وممنوعين دينيا من الكحول. اي شخص اساسا كمعلومة عامة، اي شخص ياخذ الكحول معرض لامراض القولون كمعلومة عامة.
1: يا حول.
0: الادوية الكيماوية، الادوية الكيماوية قد يكتب لك الطبيب مادة طبية تتفاعل مع القولون إذا أنت ما أكلت، يعني مثلا تاكلها على معدة فاضية تثير القولون. يفضل إنك أنت تقرأ الروشتة حقت الأغذية حقت الدواء اللي مكتوب لك، تقرأ متى بالضبط أنت تاخده. في أدوية تستدعي إنك تكون تغليف للبطن، إنك أنت تاكلها مع الأكل، إنك تاكلها بعد
1: بعد
0: الأكل،
1: الأكل
0: إنك
1: أو
0: أنت
1: في شيء
0: تاكلها
1: قبل، صح؟
0: مثلا، صحيح، في بعضها تاكلها في وسط دهني، يعني لازم تاكل دهون معينه قبل لا تاخذها الادويه. في بعض الادويه تاخذها في وسط قلوي، في بعض الادويه تاخذها في وسط حامضي. لازم تنتبه للاستدعاءات اللي انت تاخذها بالنسبه للادويه، لانه في بعض الاحيان انتبيوتيك، مثلا انتبيوتيك يكون قوي على المعده، فيفضل انك انت تاكل مثلا كربوهيدرات مثلا او ماده غذائيه ما تسبب لك إثارة للقولون بشكل عام. تمام؟
1: تمام. طيب نعلم بس أستاذة جمانة عن أرقام التواصل لمن التحق بنا الآن، نتحدث عن موضوع الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي بالإضافة إلى أي سؤال غذائي نحن نرحب به. طيب أستاذة جمانة، هل لا زال هناك أغذية معينة يتجنبها مريض القولون؟
0: الآن إحنا أحطنا تماما بالأغذية اللي إحنا
1: قلنا
0: تكلمنا
1: أنه
0: عنها، اللي
1: الأطعمة
0: المفروض
1: الدسمة، قلنا اللحوم الحمراء، المقالي، المقالي تشمل أي شيء، مقلي البطاطس،
0: الأطعمة الدسمة طبعا طبعا
1: جميل،
0: تشتمل
1: مشروبات
0: فيها.
1: الغازية، أيضا الألبان ومنتجاتها، الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة والشاي إذا أكثر من كوب أو أكثر من 3 أكواب، أيضا الكحول، والحمد لله نحن يعني بلد خالي من الكحول. طيب إذا انتقلنا إلى أيضا نقطة أخرى، أيضا ماذا،
0: بالنسبة للأغذية اللي
1: أي
0: يتناولها مرضى القولون،
1: أي
0: الأغذية اللي يتناولها مرضى القولون الحمد لله، يعني برضو كمسلمين عندنا التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن التلبينة من الأغذية. التلبينة إيش هي؟ الشعير. الشعير، والآن في كثير من الشركات صاروا يعملوا التلبينات كباكيتات تقدر تحطها وتغليها وتشربها، أو إنك تكب بس فوقها الموية الحارة وتشربها. هو مشروب الشعير، مشروب الشعير التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال إنه الناس اللي عندهم مشاكل عصبية أو هذا يقدر ياكلها تهدى عليه. كمان الناس اللي مثلا عندهم عزا يفضل انكم تعطيهم التلبينه انها تربط على الفؤاد، تهدي الشخص،
1: يا سلام،
0: تهديه
1: جميل.
0: قد ما يكون. فاحنا ننتبه انه اصحاب القولون حاولوا انكم تاخذوا التلبينه. التمر سبحان الله من الاغذيه اللي برضو في ديننا الحمد لله يفضل انه الواحد ياخذها، وياخذها برقم فردي اللي هي 1 أو 3 أو 5 او 7، بحيث انها تهدي القولون. سبحان الله، وجد انه المغنيزيوم اللي متواجد في التمر يهدي حاله ويعطي حاله يهدي التوتر والقلق مرضى القولون. التين برضو من الاشياء اللي ذكرت في القران، التين والزيتون، يعني هذه من الاشياء اللي يفضل انه الواحد ياخذها. وكمان اذا اخذتها مجففه تعتبر ملين طبيعي لمرضى القولون. لا ننسى انه مرضى القولون ممكن يعانوا من امساك او
1: صحيح.
0: اسهال أو أعراض يعني مفاجئة أن الغازات تتكون عندهم في بطنهم. فهذه الثلاثة الأعراض ما لها يعني شيء متوازن أو شيء لازم. قد يكون إمساك الله يكرمك، قد يكون إسهال الله يكرمك، قد يكون غازات ما لها سيستم معين. فإحنا نقول التمر يحاول يهدي جدا، والتين عندك سبحان الله. كمان ألبان الإبل، ألبان الإبل إذا أنت يعني غير أنها في عندنا الإعجاز العلمي أنه هي، والإعجاز النبوي، الطب النبوي، أنها من الأغذية اللي جدا يفضل أنها أنت تأخذها ما بين أورام السرطانية والتهاب الكبد والقولون العصبي. كل هذه الأشياء سبحان الله نقدر نحلها عن طريق ألبان الإبل سبحان الله. بس يفضل أنه الواحد يأخذها في فترة النهار، ويفضل أنه يأخذها كمان في البيت
1: في
0: وانت
1: منزل،
0: موجود، لان بعض
1: جميل.
0: الاحيان تسبب اللي هي
1: تمام،
0: مساء. تفضل.
1: حلو. أيضا هناك أغذية ثانية أستاذة جمانة بالنسبة لما
0: نعم،
1: يخص ال...
0: عندنا العسل، العسل برضو من الأغذية اللي يفضل أخذها في وقت الريق مع حبة البركة، تهدي جدا على المعدة، ويفضل أنه يأخذها قبل الإفطار بمرور ساعة كاملها على الأقل، لأنها تهيئ المعدة لاستقبال المواد الغذائية. عندنا كمان اللبن، اللبن الزبادي، اللبن الزبادي سبحان الله، شوف الحليب يسبب تهيج، اللبن الزبادي يسبب هدوء للمعدة بسبب تواجد البكتيريا الحميدة، لأنه سبحان الله الحليب ما يتكون أو ما يتحول لمادة اللبن الزبادي إلا بوجود هذه البكتيريا اللي هي الخمائر سبحان الله الطبيعية. استخدام زيت الزيتون بدل السمن، استخدام زيت النعناع، زيت النعناع بعض الأحيان يفضل أنه الواحد يأخذها على كبسولات، هذه الكبسولات تعمل على تهدئة المعدة أو الأمعاء الغليظة اللي هي بتسبب لنا القولون. يفضل أن الواحد يأخذها كبسولات مو يشربها، لأنه امتصاصها تكون أقل سرعة، لأننا بنوصلها للأمعاء، فعشان كده نأخذها على هيئة كبسولات، عبال ما توصل لمنطقة الأمعاء اللي هي عملية امتصاص تكون بدأت تتفكك الحبوب هذه اللي الواحد بيأخذها. حبوب الفحم برضو يفضل ان الواحد ياخذها، وكمان ناخذ فيتامينات بي كومبلكس، بي كومبلكس انها تهدي اعصاب الشخص اللي يكون عنده قولون.
1: جميل.
2: غذاؤك،
0: اخبرني ما تاكل واخبرك من انت،
2: انجع الطرق للوصول لصحه بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: انتهينا كذا من ناحية الأغذية أستاذ جمان اللي تجنبها واللي أخذها.
0: انتهينا تقريبا بالنسبة للأغذية. آخر بارت اللي هو الأعشاب الطبيعية. عندنا مرضى القولون يفضل أنهم يأخذوا البابونج، البابونج يهدي سبحان الله، النعناع الواحد يأخذه، كل ما كان عنده أعصابه مرة مشدودة وتلفانة يقدر يأخذ الليمون مع النعناع يخلطها مع العسل، هذا شراب من الأعشاب يعتبر هادي ومهدي للأعصاب عموما ومهدي لمنطقة القولون. كمان ينعكس فعل الليمون في الأمعاء بحيث أنها ما تصير حامضية، تصير قلوية، تقوم تهدي المعدة عموما في البطن بعد ما تعدي من المعي اللي تروح للأمعاء الغليظة. هذا هو.
1: طيب هل ممكن يعني نسأل الأستاذ جمان أنه هل هناك أغذية معينة ممكن الاستشفاء بها بعد الله سبحانه وتعالى من المرض؟
0: وإحنا قلنا الأغذية عموما هذه اللي من أول سابق ذكرها، هي التمر، التين، التلبينة،
1: يعني الاستمرار عليها يساعد
0: على الاستمرار عليها. وكمان في عندنا اللي هي برضو اللي هي الكراوية واليانسون، هذه برضو من الأعشاب اللي يفضل مثلا في اليوم إذا أنت بتعمل عندك القولون، حاول إنك أنت تدرج خلال اليوم عندك الكراوية واليانسون والبابونج، تدرج ما بينها عشان إذا طفشت من مثلا كوب معين من الأعشاب تروح لنوع ثاني، وطعمها حلو ترى، ما هو مستنكر ولا فيها ريحة ولا فيها أي شيء، بالعكس الكراوية طعمها مستحب وطعمها لطيف على المعدة وفيها حلاوة لما أنت تشربها. البابونج نفس الحكاية، حتى يعطر الجسم البابونج. العسل مع الليمون مع النعناع، هذه من الأشياء اللي يفضل أنه صاحب القولون يكون موجودة. يأخذ دائما الحبوب حقت زيت النعناع، بشار انه كثير من المصابين بالقولون يقدر يستخدمها، وجدا لها تلعب دور هام في تلين البطن وتخفيف اثار الغازات من القولون العصبي.
1: نبدا بهذه المشاركه الهاتفيه من ابو تركي من حائط. تفضل يا ابو تركي. السلام عليكم.
4: سلام، حياك الله استاذ ابراهيم.
1: اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله.
4: استاذه جمانه،
1: تفضل تسمع.
0: اهلا وسهلا، تفضل.
4: الله يحفظه. استاذ جمال، بالنسبه لنبته الليمون، يعني انا دائما اشتكي من القولون عند مثلا ما اصحى بصلاه الفجر، الاهل المدام تجيب لي قطعه ليمونه ومويه مع دافيه، انا نصحني فيها واحد ودخلت نفس الوقت على طريق اليوتيوب، وجدت ان الاضطرابات هذه خفت معي، يعني هل مثلا النبته هذه؟ لا اي نعم، خفت كثير، يعني قبل تناول الافطار بساعة ساعة ونص مع تناول الموية مع الليمون.
1: جميل،
4: يعني ليمون فريش مع الموية طبعا.
0: ممتاز، يعني انت الان بتنصح مرضى القولون انهم يتبعوا نفس الشيء؟
4: بشرط ما يكون عنده تقرحات، ما يكون عنده مثلا بصمة المعدة.
0: وإحنا قلنا الآن إحنا بنتكلم في هذه الحلقة أنا القولون العصبي، ما تكلمنا عن التقرحات حقت القولون.
4: لا لا لا
0: رجاء
4: أثني على كلامك أو أنت بنفس الوقت أثني على كلامي بشرط ما يكون هناك تقرحات.
0: مو واحد يسمع وعامل
4: تقرحات ويشرب مواية بليمون.
1: جميل.
4: هذا هو شيء.
0: صحيح.
4: الشيء الثاني إذا مثلا لدي أو لدي أحد المستمعين دائما تأتي مثلا أو بعض الأحيان تأتي التهابات بالأمعاء خاصة الأمعاء الدقيقة، ما في هناك مثلا نبتة تساعد على إلغاء هذه الالتهابات أو إشفاء هذه الالتهابات بدلا من أن أحصل عن أدوية وتتعبني؟
1: جميل. طيب شكرا لك يا أبو تركي.
0: طيب أبو تركي الالتهابات عشان تروح إن شاء الله بإذن الله تقدر تأخذ اللي هو قشر الليمون قشر الرمان قشر الرمان المجفف.
4: أيوة.
0: قشر الرمان المجفف يأخذ يجفف وبعدين ينطحن ويتأخذ ملعقة منه مع العسل. هذه وصفة طبية معروفة ومتعارف عليها وما في أي أحد في الطب البديل يقدر يستنكرها. قشر الرمان
4: السادة جمانة هذه ممكن تنفع. أنا أسمع تنفع إلى أفم المعدة أو المعدة، ما تنفع للأمعاء. هل تنفع للأمعاء أيضا؟
0: هي للأمعاء، هي الأمعاء الدقيقة. ولكن برضو ما نقدر نستغني عن دور الطبيب، لازم ترجع للطبيب عشان الطبيب كمان يقدر يساعدك.
4: طيب. لا إن شاء الله ما معي أنا.
1: أبو ترك
4: السؤال الأخير معلش.
1: تفضل عشان الوقت بس.
4: عشان الوقت ويستفيد الآخر.
1: تفضل.
4: إيش رأيك بالوصفات اللي نسمعها عن طريق اليوتيوب؟ الشيخ الفلاني قال هذه وصفة وهذه تنهي لك خلال شهرين أو شهر ونص إن خلاص ما تشتكي من القولون. هذا واحد. الشيء الثاني إذا سافرنا خارج المملكة أو سافرنا مثلا من مدينة إلى أخرى يلتغي القولون، ناكل كبسات وناكل نشرب زيوت يعني مع الأكل وما شيء وشطات ولا في لا قولون ولا شيء ونرجع لمدينتنا ونشتكي، أنا بالتعليق تحديدا على هذه والليمون.
1: طيب.
4: السلام عليكم.
1: شكرا لك يا أبو تركي.
0: أهلا وسهلا.
1: تفضل يا أستاذ جمال. بالنسبة لوصفات اليوتيوب يعني تحدث في السؤال الأول.
0: بالنسبة للوصفات أنا دائما أتحققوا من الشيء، حاولوا أنكم أنتوا تتحققوا من الشيء، وقد يكون هي اجتهادات من بعض الأشخاص أنه ما في لها مصدر، أتأكد من الشيء وخذوا من المكان الصحيح. الآن الطب البديل صار له بعض الأحيان عيادات متواجدة أبحث عنها، غير كده أنه يعني أنا أفضل أن الواحد يكون باستشارة الطبيب، نحاول قد ما نكون نرجع لاستشارة الطبيب. ما أبغى أني أقول لا يا جماعة اجتهدوا وانتبهوا لهذا الشيء، لا انتبه لأنه بعض الأحيان الأعشاب دخول الأعشاب على أعشاب معينة تسبب تسمم مادة سمية في الجسم، فلازم ننتبه من هذه الحالة.
1: جميل. طيب عندنا أيضا سؤال في الواتساب أستاذة جمانة. طبعا موضوع السفر هذا ما أدري شو وضعه، يقول هو اللي إذا سافر برا يأكل أشياء حارة ويأكل كل شيء ما يجي شيء.
0: يعني شوف السفر يعني مو كل الناس بيسافروا،
1: بس لما يرجع يقول تجي له المشكلة مرة ثانية.
0: مفروض تسدده وقاربه، انت عندك بتعاني من مشكلة معينة. يعني دائما اللي اقول انه اللي عنده مثلا سكري او عنده قولون العصبي او عنده خلاص انت عارف مشكلتك. لا تخبص.
1: جميل.
0: لا تخبص لانه هذا التخبيص متراكم، التراكم هذا اللي بيصير عندك بسبب بيصاحبك طول هذه الفترة، ما هو يوم ولا يومين، حيجي يستمر معاك فترة طويلة. تفضل.
1: طيب في الواتساب أيضا سؤال بدون اسم لكن يقول السلام عليكم أستاذ جمال، أنا عندي جفاف بالحلق من آثار وعكة صحية وبماذا تنصحيني؟ مع جزيل الشكر لك والقائمين.
0: جفاف بالحلق يعني آثار وعكة صحية برضه هني واضحة ما أقدر أجاوب
1: طيب
0: فيها عني.
1: نتمنى يا جماعة أنه توضحوا أسئلتكم عشان الأستاذة جمانة تقدر تستوعب السؤال وتعطيكم الإجابة المفيدة لكم. أيضا في الواتساب سؤال آخر من فاطمة من الرياض تقول السلام عليكم، زوجي عمره 57 عام، من أسبوع أصيبت قدمه ما بين الركبة والأسفل بانتفاخ أو تورم قاسي وبقع لونها بنفسجي لمدة 3 أيام ثم بدأت تتلاشى وهو يعاني من ارتفاع الضغط، ماذا تنصحيني أستاذة جمانة؟
0: يروح الدكتور، يروح الطبيب، ما يجلس.
1: طيب.
0: ما يستنى، ما يثبت على نفسه يعني تروح وما تروح، يمكن قد تكون سبب لأسباب الجلطة عيد الشر.
1: طيب. أيضا أم إبراهيم في الواتساب تقول: هل فصيلة الدم بي موجب تمتنع من الفول والدجاج؟
0: ما أثبتت علميا اللي هي فصائل الدم، لكنها اجتهادات ومدارس. إذا أنت فصيلة دمك كده وبدك تدخليها وبدك تستعمليها، ما أقول لك لا، لكن هذا قرارك أنت، ما لها مدارس وما لها رفرنس، هي تجارب. لا ما أعتذر، إنه مو ما لها مدارس، هي في مدارس بس مدارس ما أثبتت أو ثبتت كشيء عالمي، هي اعتبرت كتجارب واجتهادات لآخرين.
1: طيب أيضا قالت أنه حبوب أوريلستات زنكال لها أضرار 3 مرات يوميا، كيف أنزل الوزن معها وكيف أنزل الوزن معها؟
0: أوكي، يعني إحنا ما أبغى أكون جلاد معك الآن، ولكن زنكال من أعراضها من السايد إفكت حقها بشرتك حتنعدم، لأنه الدهون كلها حتروح منها، شعرك حيتساقط لأنه يقل فيها كمية الدهن. رجاء استخدامها مع علامة طبيب، بدك تنزلي في الوزن أنزلي بالطريقة الطبيعية اللي هي تقليل كمية المواد الغذائية اللي الواحد يأخذها. ينتبه الواحد يحسب السعرات الحرارية، تقدر ترجعي لليوتيوب للحلقة الأولى تكلمنا فيها عن السعرات الحرارية وأسبنا وكيف عرفنا إن الواحد يحسب سعراته الحرارية اللي هو محتاجها. وكمان لازم تمارسي الرياضة. الرياضة يا جماعة ما هي ملزمة ولا هي محددة بالسن ولا بالعمر ولا بالجنس، هي محددة فقط انك انت تجتهد انك انت تتحرك، وتقدر تتحرك في البيت، فك اليوتيوب تقدر تحصل كثير من الرياضات تقدر تمارسيها في البيت من غير الحاجة لأي أجهزة أخرى.
1: جميل. أيضا معنا اتصال أستاذ جمانة من أبو زياد من أبها. السلام عليكم أبو زياد.
5: يا هلا، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أبو زياد.
5: في الله يحييك. المنطقة عندنا حقيقة بالنسبة للفول، الفول هذا أصبح وجبة دائمة يومية. أنا أبغى أعرف يعني هل إيش إشكالية الفول هذا؟ كم مفروض يكون في الأسبوع؟ النقطة الثانية طبعاً بالنسبة برا اللحم المشوي.
1: اللحم المشوي أيوة.
5: وفيه
1: صوتك يقطع يا أبو زياد، معلش عيد السؤال حق اللحم المشوي.
5: أقول طال عمرك إحنا في الآن في منطقة باردة ونزل المناطق الساحلية والوجبة اللي عندهم ما عندهم من اللحم المشوي هذا، فأصبح برضه هو الوجبة الوحيدة وبكثرة. لا ودي بس تعرق الدكتورة.
1: طيب
5: كم يعني نخفف منه الوضع أو يشتري؟
1: طيب طيب أبشر يا أبو زياد. أستاذ جمانة، موضوعه الأول عن السؤال الأول عن الفول بحكم الوجبة اليومية، تحدثنا كثير عن الفول أعتقد
0: تكلمنا أيوة كثير بإسهاب، ما في مشكلة، بالعافية على قلبك، تقدر تأكل كمية، مو ضروري أنه تأكل كميات جدا مهولة.
6: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين، برنامج من معين السيرة. من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الفتح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الدين سلوى، وفي الذكر راحة، وفي الإيمان سعادة لا تفنى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقات التي تخاطب المشاعر والقلوب. هنا سنتحدث عن الأمل والطمأنينة، عن السعادة وجبر الخاطر. هنا سنحاول أن نكتب فصلا جديدا من فصول السعادة والاطمئنان، فصلا يبدأ بك أنت. فكم في هذه الحياة من حزن يتسلل خفية، وكم من قلب يبتسم وفي داخله ألم صامت. الحزن يأكل الأيام كما تأكل النار الحطب، يعتم نور نظرك ويفقدك طعم الحياة. ولو تأملت لوجدت أن أكثر ما يتعب الإنسان ليس الواقع، بل الأوهام التي تفسد جمال أيامه، والأحزان التي تشوه كل اللحظات الجميلة. سنتحدث في هذه الحلقات عن أدوية تزيل هذه الأحزان من قلوبنا، عن آيات تجمل اللحظة الحاضرة، عن نصوص تسكن القلوب المتوجعة، عن حكم ومقولات تخبرنا أن الحياة مساحة شاسعة للأمل وميدانا فسيحا للبهجة. سنتحدث عن الذكر وأثره في إزالة الهم، عن الدعاء وقيمته، عن الصبر ومنزلته. فبالذكر يطيب القلب، وبالدعاء يسكن، وبالصبر يزهو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سنتحدث عن حسن الظن بالله، وما ضاقت حياة من أحسن الظن بربه، وما استثقل الأيام من علم أن كل شيء يمضي إلى خير. الألم يمكن أن يكسر، والحزن يمكن أن يشفى، والقلب إذا لجأ إلى الله رجع نقيا كما كان. هذا البرنامج رحلة في معنى جبر القلوب. سنسير في كل حلقة على خطى الآيات والأحاديث وكلمات الحكماء. سنتعلم أن السعادة ليست سرابا يركض خلفه الناس، ولا هي هبة تعطى للقلة، بل هي قرار يولد من قلب راض ونفس قنوعة وعين تبصر نعم الله في كل شيء. السعادة في كل التفاصيل الجميلة التي تحيط بك. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فإذا نلت هذه العطايا الثلاث فأنت من أسعد الناس ولكنك لا تدري. فكلما أظلمت الحياة تذكر أن الفجر لا يتأخر، كلما بكت عينك تذكر أن الله يرى الدمع قبل أن يسقط، كلما ثقل الحزن تذكر أن ربك قال إن مع العسر يسرا، فكيف يبقى القلب حزينا والله يعده بالسرور؟ أيها المستمع المبارك، إذا دخلت السعادة بين جنبات الإنسان تغير كل شيء، تصير نظرته للحياة أكثر رقة، وقلبه أكثر عطاء، ويومه أكثر نورا. إنها ليست سرورا عابرا، بل طريقة عيش تقربك من السماء. وطريق الوصول إلى تلك السعادة ليس في كثرة المال ولا في رفاهية الدنيا، وإنما في قلب راض ونفس مطمئنة وعمل صالح تتقرب به إلى ربك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في ختام هذه الحلقة، تذكر أيها المستمع الكريم أن السعادة ليست صوتا عاليا ولا ضحكة دائمة، بل طمأنينة هادئة تسكن في أعماق القلب. وتذكر أن السلوى لا تعني غياب المنغصات، بل تعني أن يكون للقلب قدرة على أن يستعيد توازنه كلما تعب. هذه هي سلوى القلوب، مساحة لنتعلم فيها كيف نهدأ وكيف نرى وكيف نعبر الحياة بقلوب واثقة بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: الكسب الحلال.
6: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة،
5: ومسبغا على نور الشرع الحكيم.
6: فلا إفراط ولا تفريط،
5: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
6: الكسب الحلال.
5: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
6: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكسب الحلال، الذي نسعى من خلاله لتبسيط مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وربطها بواقعنا اليومي. في هذه الحلقة أحبتنا سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على قضية تمس كل أسرة وكل فرد: الاستهلاك. هل نستهلك بوعي أم نقع في فخ الهدر؟ هل ثقافتنا الاستهلاكية تعكس قيم الإسلام؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحقق التوازن بين احتياجاته وادخار مستقبله ومسؤوليته الاجتماعية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور جمعان الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وله إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. في البداية السلام عليكم، ونرحب بك دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ عالي، وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتكم المباركة.
7: الله يحييك، نورتنا والله دكتور.
8: نورك الله يسعدك.
7: دكتور، يعني قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دعني أتوجه كذلك أيضا بتقديم التحية لمستمعينا الكرام ومن طاقم فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل المبدع عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
5: الكسب الحلال.
6: الكسب الحلال.
7: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. نرحب بك مجددا دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
8: حياك أستاذ علي، الله يسعدك.
7: دكتور، يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع للأمانة يعني مهم ويمس الكثير يعني من أفراد المجتمع، ألا وهو الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، وخاصة نحن في هذه الفترة ربما يعني مع كثرة المناسبات وكثرة الاستهلاك بشكل كبير جدا، يعني نعايش ونعاصر هذا السلوك بشكل كبير. ولكن يعني في بداية محورنا الأول بعنوان مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه، لعلك تحدثنا دكتور جمعان يعني وتحدث المستمعين الكرام عن مفهوم الاستهلاك.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة نداء الإسلام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي أتشرف أن أكون ضيفا بينكم. بداية أقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعتكم الكريمة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، كما أحييكم جميعا سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
7: اللهم أمين.
8: موضوع الاستهلاك هو تقريبا ما يمس الكثير، يمكن يمس الكل. موضوع الاستهلاك من المواضيع الحيوية التي تمس حياتنا اليومية وتؤثر على حاضرنا ومستقبلنا. الاستهلاك يمثل أحد أهم المؤشرات الرئيسية للرفاهية الاقتصادية، ونجد أنه أغلب الدراسات اليوم الاقتصادية تتجه لمعرفة كل ما له علاقة بالاستهلاك لكونه محرك أساسي للتنمية في أي مجتمع من المجتمعات. إذا بدينا بمفهوم الاستهلاك، شو هو مفهوم الاستهلاك؟ الاستهلاك هو الإنفاق على السلع والخدمات من أجل تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، بدءا بالحاجات الأساسية والضرورية وصولا إلى الكمالية. أيضا يمكننا تعريف الاستهلاك بأنه هو استخدام المال لشراء ما يحتاجه الإنسان من سلع وخدمات. وهنا يوضح لنا الاستهلاك أنه المستهلك بينفق جزء من الدخل تلبية الحاجات والرغبات اللي هي تعتبر الحاجة الأساسية الدافعة لشراء السلع والخدمات. طيب، دعنا نوضح وشيء إيش هي الحاجات والرغبات الإنسانية، وهذه من المفاهيم الأساسية للاقتصاد ولها تأثير مباشر على الاستهلاك والتخطيط المالي. الحاجات هي الأشياء الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، وإذا لم يتم إشباعها قد يتعرض الإنسان إلى مخاطرة، مثلا في الحياة أو عدم الاستقرار أو كرامتي إلى آخره. مثل الطعام والشراب، الحد الأدنى من الطعام والشراب إذا ما أشبع هذا يؤدي إلى هلاك الإنسان.
7: صحيح.
8: أيضا المسكن، الملبس، العلاج، الأمن، التعليم الأساسي، كل هذه تعتبر حاجات أساسية، لذلك تصنف هذه الحاجات من ضمن الحاجات الضرورية للمستهلك. وثانيا نعرف الرغبات. الرغبات هي الأشياء التي يشتهيها الإنسان، لديه حب تملكها ولكن ليست بالضرورية، لا تؤثر على حياته بشكل تهديد، مثلا تهديد على حياته، خطر أو إلى آخره، ولكن مزيد من الترف، تمنح الإنسان مزيد من الترف. مثل مثلا عندك هاتف قديم تحتاج إلى هاتف جديد، هذا رفاهية. عندك سيارة تحتاج إلى سيارة مثلا أفضل، هذه تعتبر برضو من ضمن الرفاهيات. التملك والسفر إلى وجهات السفر، برضو وجهات السفر مثلا الفاخرة تعتبر ضمن الرفاهية. فالإنفاق مثلا على الطعام، الإنفاق مثلا على الأدوية يعتبر ضروري، أما الإنفاق مثلا على
7: كماليات
8: هذا يعتبر من ضمن الرغبات وليس من الضروري. هذا حاجة اللي هو الإنفاق على الطعام والغذاء، هذه حاجة ضرورية لابد تلبيتها. وأما الإنفاق على الكماليات مثل السفر أو مثلا ساعة، مثلا خلينا نفترض ساعة ب2500 ريال وإنت عندك ساعة، تشتري ساعة ب2500 ريال، هي حتعطيك نفس المنفعة، منفعة الوقت، ولكن هذه الساعة هي مزيد من الرفاهية وحب التملك لدى الشخص، فتعتبر رغبة تملك هذا النوع من الساعات مثلا، فهذه تعتبر رفاهية. ذلك الحاجات والرغبات هي الدافع الرئيسي للمستهلك لإنفاق دخله. يعني المستهلك لما يستهلك وينفق الدخل بينفق بناء على دافع رغبة أو حاجة هو يحتاجها، فينفق دخله على السلع والخدمات، ويعتبر الاستهلاك هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإنتاج، بمعنى أنه المنتج ما بينتج أي سلعة إلا لما يعرف أنه عليها طلب، يتأكد أنه عليها طلب، لأنه لو أنتج أي سلعة وما في أي طلب عليها فهو في النهاية حيخسر.
7: صحيح.
8: فيعتبر هنا المستهلك هو المحرك الرئيسي أيضا للإنتاج، لذلك الاستهلاك فعلا من أهم المواضيع في عصرنا الحاضر.
7: جميل دكتور، يعني هناك عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على قرارات المستهلك، ما هي هذه العوامل وهل تختلف من شخص إلى شخص آخر؟
8: سؤال ممتاز. هذه العوامل يساعدنا السؤال على فهم اللي هو الفرق بين العوامل المؤثرة في الاستهلاك وضوابط التي تحكم الاستهلاك، خصوصا في الاقتصاد الإسلامي. في عوامل اتفق معها الجميع تقريبا، في ضوابط موجودة للمستهلك المسلم في الاقتصاد الإسلامي. أول شيء، ما هي العوامل؟ العوامل هي التي تحرك المستهلك نحو شراء سلعة وخدمة، أي الدوافع اللي بتدفع المستهلك نحو شراء سلعة معينة، فترفع الكمية المطلوبة أو تخفض الكمية المطلوبة منها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. أي بمعنى هي بتفسر لماذا يستهلك الإنسان وكم يستهلك الإنسان. من أبرز هذه العوامل، أول عامل عندنا زيادة دخل الفرد أو الأسرة، فكل ما زاد دخل الفرد أو الأسرة القوة الشرائية بتزيد، فالدافع دافع الاستهلاك أو الطلب أو الرغبات، دافع الرغبات أو الحاجات بيزيد. فمثلا إذا كان دخل الفرد 4000 وارتفع إلى 10000 حيزيد الاستهلاك، طبيعة الاستهلاك حيزيد تملك أجهزة إلكترونية أكبر، سفر،
7: الرغبات راح تزيد
8: بشكل أكبر، متوافقة مع اللي هو القدرة، متوافقة مع القدرة الشرائية. والعكس صحيح أيضا، كلما انخفض الدخل أدى هذا إلى
7: يعني يبدأ يفكر،
8: القوة الشرائية تنخفض، فتبدأ تخف اللي هو يقل الطلب على السلع والخدمات. أيضا من ضمن العوامل نمو السكان، عندما يزداد السكان في مدينة ودولة فإن ذلك يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الاستهلاك، الطلب العام على الغذاء والسكن والنقل والصحة وجميع الخدمات والسلع. ولهذا تجد أن المدن الكبرى تشهد ضغطا استهلاكيا أكبر من المناطق الصغرى، وهذا ما يدفع المستثمرين في الغالب أنه يفتح مشاريع إنتاجية في المناطق الكبرى، لأنه فيه استهلاك أكبر،
7: قوة شرائية أكبر
8: وهذه مربحة. هو صحيح. يبحث عن المستهلك لأنه في البداية والنهاية هو يبحث عن الربح. أيضا تغيير الأذواق والعادات الاجتماعية، يعني في سلع ما كانت مرغوبة في السابق. صحيح. أصبحت مرغوبة بحسب العادات والعادات المجتمعية، في سلع موجودة في السنوات الأخيرة تعتبر من ضمن الأساسيات اللي أصبحت، كالجوالات مثلا، الأنترنت ما كان يستهلك كما هو حاليا في الفترة. صحيح. في الفترة الحالية أيضا العادات تختلف يعني من موسم إلى موسم بتأثر على المستهلك. مثلا في رمضان تجد أن المستهلكين بيفضلوا سلع معينة. صحيح. وأيضا المنتجين بيعرضوا هذه السلع في نفس الموسم في موسم. صحيح. رمضان لذلك تجد الطلب عليها في هذا الفصل في موسم في الأعياد الطلب مختلف في المواسم الطلب مختلف لذلك العادات بتؤثر أيضا في من العوامل المؤثرة في الاستهلاك. أيضا عندنا اللي هي الحملات الإعلانية والتسويقية. التسويق مؤثر بشكل كبير جدا في في في الاستهلاك بيأثر في سلوك المستهلك وله أثر يعني عجيب جدا في تحريك الطلب وقد يدفع المستهلك لشراء شيء لم يكن بحاجته أساسا. تجد المستهلك يتأثرون بالإعلانات دون وعي يعني بعض المستهلكين يتأثر بالإعلانات الموجودة والتسويق دون أي وعي ويشتري بناء على الجاذبية البصرية أو الشهرة أو سلعة ليس بحاجتها فعليا. أيضا انخفاض أسعار السلع بعض الأحيان الانخفاض في أسعار السلع يكون دافع للمستهلك لشراء هذه السلعة فكثير من الناس يسارعون إلى شرائه حتى لو لم يكن بحاجة ماسة لهذه السلعة إنه مجرد وجود إعلان وهذا يكون دافع. في بعض الأحيان يكون هذا الانخفاض مناسب للمستهلك إنه هو بحاجة هذه السلعة فعندما يشتري مستهلك هذه السلعة بسعر أقل من السعر الأساسي فهو وفر في القوة الشرائية يعني بإمكانه الجزء المتبقي من اللي كان بيدفع في هذه السلعة يشتري بسلعة أو خدمة أو خدمة أخرى. أيضا توفر وسائل الشراء بالتقسيط والتمويل هذه كان لها أثر كبير جدا في كثير من الدراسات في زيادة الاستهلاك بين في الفترات الأخيرة عندما تعرض المنتجات مع إمكانية الدفع المقسط التمويل الميسر فإن الطلب يرتفع لأن المستهلك لا يحتاج إلى توفير المال دفعة واحدة وممكن ما يمتلك المال دفعة واحدة وهذا في الغالب يكون واضح في العقارات في السيارات في بعض الأجهزة الإلكترونية. أيضا عندنا ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع البديلة مؤثرة بيزيد الطلب من مستهلكين أو عوامل بتؤثر على المستهلك ينتقل من سلعة إلى شراء سلعة أخرى مثلا كارتفاع أسعار اللحوم يؤدي إلى انتقال المستهلك للدواجن وإلى آخره.
7: صحيح.
8: تغيير الأسعار والتضخم لها دور أيضا كبير لأنه عندما تتغير الأسعار بتؤثر على القوة الشرائية للمستهلك فهذا بيؤثر مباشرة بيؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك إنه يشتري السلعة وينتقل إلى سلعة بديلة. هذه العوامل توضح ماذا يؤثر على استهلاكنا إيش هي العوامل اللي بتحدد الاستهلاك أو بتزود الطلب على السلع والخدمات. إحنا نقول الاستهلاك هو الطلب لأنه مستهلك هو اللي بيطلب السلع والخدمات في النهاية. ولماذا نستهلك بهذا الشكل أما الضوابط الشرعية في الاستهلاك هي القواعد التي يضعها الإسلام لتوجيه سلوك المستهلك حتى لا يصل إلى مرحلة الإفراط في الاستهلاك وتحميه من الإسراف والتبذير. الضوابط في الاقتصاد الإسلامي عندنا الاعتدال وعدم الإسراف. القيم الإسلامية تحث على الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا تحري الحلال واجتناب الحرام لا يستهلك مستهلك إلا المنتجات المباحة شرعا ويتجنب المحرمات. تقديم الضروريات على الكماليات وهذا شيء أساسي يعني لا تشتري كمالية وبيتك ناقص ما في ضروريات. في الاقتصاد الإسلامي هنا يجب على المستهلك أن يقدم الحاجات الضرورية حتى لا يقع في التبذير أو الدين أو الإسراف. أيضا النية الصالحة أن تشتري طعام لتقوية نفسك على العبادة هذه من ضمن اللي هي الضوابط الشرعية في المحددة للاستهلاك. أو تشتري لأهلك ما يحفظ صحتهم كرامتهم. الزهد في المظاهر وترف تقليل الشراء لأجل التفاخر والمباهاة. مراعاة البعد الأخلاقي لا يشتري أو يستهلك منتجات فيها ضرر أو منتجات تروج مثلا لمنتجات فيها ضرر للمجتمع. عدم تقليد الآخرين دون حاجة. أيضا دعم المنتجات التي تعود بالنفع على الأمة يفضل المنتجات الإسلامية أو المحلية اللي هي دعم للاقتصاد الإسلامي المحلي.
7: تمام.
8: وهذه الضوابط توضح كيف وجهنا الإسلام للاستهلاك السليم وما الذي يجب أن نراعيه في استهلاكنا. ذلك في اختلاف بين العوامل وبين الضوابط من الناحية الإسلامي.
7: جميل جدا. حقيقة دكتور أنا يعني مستمتع كثير بحديثك، ولكن أتى الآن وقت الفاصل فنستأذنك بفاصل قصير. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، فابقوا معنا.
6: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
7: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ونرحب بكم مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، مع سعادة الدكتور جمعان حسين الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. نرحب بك مجددا دكتور جمعان.
8: حياك الله أستاذ عادي والمستمعين الكرام.
7: الله يحييك دكتور. يعني قبل الفاصل تحدثنا عن مفهوم الاستهلاك وكذلك أيضا العوامل المؤثرة على قرارات المستهلك، يعني دعني أتوجه إليك بالسؤال حول منظور الاقتصاد الإسلامي، من منظور الاقتصاد الإسلامي كيف ننظر للاستهلاك؟ هل هو ضرورة أم هو يعتبر تحدي؟
8: الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، يصل الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي إلى مرحلة الوجوب في بعض الأحيان، ويصل إلى مرحلة التحريم في بعض الأحيان وهو جاي.

0: أيضا إلى الاستهلاك المحرم إذا تجاوز الضوابط الشرعية المحددة للاستهلاك، مثل استهلاك السلع المحرمة أو إنتاج برضو السلع المحرمة. هذه كلها تعتبر غير جائزة في الاقتصاد الإسلامي.
1: جميل جدا دكتور. يعني هناك أثر يعني اقتصادي للاستهلاك، حبذا لو تحدثنا عن هذا الأثر.
0: ممتاز. الاستهلاك يؤثر على الاقتصاد الوطني والمجتمع بعدة طرق، بعض هذه التأثيرات إيجابية وبعضها تكون تأثيرات سلبية حسب طبيعة الاستهلاك، هل هو واعي ومنضبط أو استهلاك مسرف ومبذر وإلى آخره. أولا الأثر الاقتصادي الإيجابي للاستهلاك المعتدل، تحريك عجلة الإنتاج. عندما يستهلك الناس باعتدال وحكمة فهذا يخلق طلبا مستقرا على السلع والخدمات، مما يشجع الشركات وعلى الإنتاج وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد المحلي. مثال شراء الأسر للمنتجات المحلية يدفع الشركات الوطنية للتوسع والتوظيف. اثنين، تحقيق التوازن الاقتصادي، الاستهلاك المعتدل يضمن توزيع الموارد وعدم استنزافها في الاقتصاد. أيضا عندنا في الأثر الإيجابي الثالث دعم الاقتصاد المحلي، الاستهلاك الواعي يوجه الناس لدعم المنتجات الوطنية مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الاقتصادي المحلي. ثانيا

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: الحمد لله الذي أكرم عباده بالسلوك إليه، وتفضل عليهم بمعرفة الطريق والسير عليه، ثم الصلاة والسلام على إمام السالكين وخاتم المرسلين وعلى من تبعهم من الصالحين. أما بعد، فإن السائر الله تعالى مفتقر في سيره إلى ما يصلح قلبه ويزكيه ويوقظه من غفلته ويرقيه، ولا يزال السائر بذلك مشتغلا حتى ينتهي أوان العمل وتحل به ساعة الأجل، فيجد عند ذلك سعيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن سلم قلبه من شوائبه هنا نجاه الله هناك، ومن أهمله هنا عاقبه الله هناك. القلب محط نظر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا استقام القلب استقامت أعمال الإنسان وجوارحه، فهو المحرك والدافع لأعمال الجوارح، فكلما كانت أعمال القلوب أكبر وأعظم زاد الدافع للجوارح بالعمل والطاعة. أيها المستمعين والمستمعات، القلب هو مركز الجوارح وسيدها، وتكمن أهمية أعمال القلوب في كونها الأصل الذي تقوم عليه جميع الأعمال الأخرى. فما أهمية صلاح الظاهر إذا كان الباطن خريبا؟ فالإيمان قول وعمل، ويتحقق الإيمان بكليهما من خلال إذعان القلب وتصديقه ثم انقياد الجوارح. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعائه في سجوده صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. ونظرا لأهمية أعمال القلوب، فقد حث الإسلام على تزكية القلب وتطهيره، فهو الأساس الذي يعتمد عليه في قبول الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعمال القلوب: أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح، والعمل منزلة الجسد للأعضاء، الذي إذا فارق الروح فموات. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، فصلاح القلب أصل في صلاح العمل، ويظهر أثر ذلك على جوارح العبد وتصرفاته في حياته اليومية. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أعمال القلوب أيها المستمعون هي جميع الأعمال التي نسبت إلى القلوب، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المشرفة، وقد لا تنسب إلى القلب لكنه يكون محلها القلب. وتعد أعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين، وترتبط أعمال القلوب بأعمال الجوارح ارتباطا وثيقا، فلا نفع لأعمال الجوارح إن لم تكن مرتبطة بأعمال القلوب، وهي أفرض على المسلم من أعمال الجوارح، وهذا يدل على أهميتها البالغة، وهي الميزان الذي يميز المؤمن المنافق، وعبودية القلب أدوم في كل وقت من عبودية الجوارح، وهي أعظم منها. أعمال القلوب كثيرة ومتنوعة، فالتوحيد الذي يقوم فيه العبد بجعل شريعة الله تعالى هي التي تحكم حياته وشؤونه ويرضى بها ويسلم أمره لله تعالى من أعمال القلوب، والتوكل الذي يفوض فيه المؤمن أمره إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ويقطع كل ما يتعلق به قلبه من دون الله تعالى دون أن ينسى السعي والأخذ بالأسباب، هو من أعمال القلوب. وحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمر قلبي، بل هي أساس كل عمل قلبي وأساس أعمال الجوارح، وهو من أعمال القلوب. وكذلك الإخلاص الذي هو حقيقة الدين، وهو الذي يفرق فيه بين الإيمان والشرك، بل سبب لقبول الأعمال أو عدم قبولها، كل ذلك من أعمال القلوب الكثيرة. ونحن في هذا البرنامج نتكلم على شكل منازل ينزلها القلب في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وأول هذه المنازل هو منزلة الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار، فقال: قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ، فلان شجاع، فلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو الذي أشرك به وأنا منه بريء. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك كان العمل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال أهل العلم أن تمام إخلاص العبد أن يكون خلقه كخلق الطفل الرضيع، لا يبالي بمن مدحه أو ذمه. والذي يخلص العبد من هذه الآفات ألا ينظر إلى مدح الناس وإلى ذمهم، متخلقا بخلق القرآن وخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمتبصر في كتاب الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى أصل وقعد قواعدا ثابتة في كتابه، فقعد العمل ولم يذكر الأشخاص. كم بعث الله من الأنبياء والرسل؟ بعث الله أكثر من 114,000 نبي ورسول، ولم يذكرهم بالقرآن، ولم يذكر إلا 25 فقط، لكي يقر العمل وليس الذكر والأسماء. وذكر الله سبحانه وتعالى أقواما فذكر أعمالهم بالقرآن، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. من هو هذا الرجل؟ لم يذكر اسمه، بل ذكر عمله وذكر الفعل الذي فعله وقربه من الله سبحانه وتعالى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هذا الرجل؟ ما اسمه؟ ما قبيلته؟ ما اسمه؟ لم يعرف اسمه، ولكن ذكر الله جل وعلا عمله الذي عمل به. فالعبرة بالعمل وليس العبرة بالمدح أو الذم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن خلص عمله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه، ويجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأل الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي به. رواه النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. رواه البخاري ومسلم. والغرض ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حايش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أحمد وأبو داود. تدئبه تتعبه بكثرة العمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري وغيره، ورواه أحمد من حديث جابر، فزاد في آخره: فوجبت لها النار بذلك. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه،
إلا أنه قال قد لحق ظهره. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والعين لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
3: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
3: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج محاسن الإسلام. في بدايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم في بدايتها ونرحب بضيفنا الكريم في حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض الأوامر والنواهي التي جاءت في الشريعة الإسلامية والتي تضبط حياة الناس ومعاشهم وما فيه خير للفرد والمجتمع عموما. كل هذه الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة هي من المحاسن التي تجعل حياة الناس في خير وفي راحة وفي اطمئنان. دكتور، مما اعتنت به الشريعة الإسلامية العناية بالقضايا المالية، محاسن الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات، فيما يتعلق بالقضايا المالية والأمور المالية، تيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا في هذه الحلقة. لكن دكتور، يعني عموما ونحن نتحدث في بداية هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن التيسير الذي هو معلم بارز من معالم الشريعة الإسلامية التي جاءت به الشريعة الإسلامية في كل الأمور، في المعاملات المالية وفي العبادات وفي علاقة الإنسان مع الله وفي كل الأمور التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، كان هناك معلما بارزا ألا وهو التيسير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم معلم بارز من معالم الشريعة الإسلامية، بل الشريعة جاءت بهذا المعلم العظيم. فالله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أحكام الصيام التي يظن الناس أن في الصيام مشقة عظيمة عليهم، قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا الصيام، فالصيام وإن كان فيه مشقة لكنها مشقة محتملة، والله تبارك وتعالى يسر علينا بهذا الصيام. ومن وجوه التيسير في هذا الصيام أن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله سن تأخير السحور والتعجيل الفطور، حتى لا تكون هناك مسافة زمنية كبيرة بين الإفطار وبين السحور. كذلك الله تبارك وتعالى في كثير من أحكامه يذكر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالتيسير في جميع أحكامه، ولذلك أمر معاذا وأبا موسى الأشعري لما أرسلهما إلى اليمن حين قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذه حقيقة من معالم الإدارة في الإسلام: التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير، والتطاوع. هذه أشياء مهمة جدا وكلها يسر. تصور عندما يكون هناك تيسير، هو تيسير يعني، بس ما مظاهر التيسير؟ أن يكون هناك تبشير، أن يكون هناك تطاوع، وهذا أمر مهم جدا أن يكون هناك تطاوع بين الإدارات، بين الوزارات، بين الأشياء، بين الأمور الكثيرة، وهي التي الآن تسعى يعني قوانين الجودة إلى أن تكون الوزارات يعني متكاتفة مع بعضها، لا أن تكون جزرا مختلفة بعيدة عن بعضها. فالتيسير إذن هو مبدأ من مبادئ الإسلام العظيمة، ولذلك العلماء استخلصوا منه قاعدة فقهية عظيمة ذكروها وعبروا عنها بقولهم المشقة تجلب التيسير. وهذا أيضا لأن الإسلام جاء بالتيسير، فإذا جاءت مشقة كانت تلك المشقة سببا في تيسير أكبر.
2: جميل.
3: في تيسير، فالسفر مثلا مشقة، يأتي يعني تيسير الجمع والقصر، المرض مشقة، يأتي مسألة الإفطار في نهار رمضان وغير ذلك من المشقات التي تؤدي إلى التيسير. والحقيقة أن تشريعات الإسلام في حال الصحة أيضا هي تيسير على الناس، وهم قادرون على أدائها وفعلها دون مشقة يعجزون عنها.
2: أبرز مثال للتيسير في الشريعة الإسلامية عندما فرض الله تبارك وتعالى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة في السماء السابعة، خفض الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الصلاة من 50 صلاة إلى 5 صلوات، وهذا من أبرز معالم التيسير في الشريعة الإسلامية.
3: وهذا الأمر فيه معلم عظيم، الله تعالى يعلم أنها ستكون 5، يعني ما جرى ليس يعني مش مسألة مراجعة وأخذ ورد، لا، الله يعلم أنها ستكون 5، ولكن
2: كثير لله الحكمة،
3: لكن كثيرا من الأحكام لإبراز مسألة التيسير حتى يعلم الناس كم كانت عليهم الصلاة وكم يسر الله عليهم فيدركون نعمة الله تبارك وتعالى. وإلا الله تعالى حين فرضها 50 كان يعلم أنها لن تنفذ إلا 5، عندما قال الله تعالى لموسى وأخيه هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، ولكن أراد الله أن يجعل دستورا للدعاء أن يلتزموا التيسير والقول الحسن
2: وبذل السبب.
3: تمام، وبذل السبب الذي يقرب الإنسان إلى قبول الهدى، وإن لم تكن هناك بوادر ظاهرة في تقبل الهدى الله يعلم أنه لن يستجيب، ومع ذلك أمرهم أن يبذلوا الأسباب التي تؤدي إلى الاستجابة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الأمور عندما يبرزها الله لنا نعلم مدى يعني رحمة الله بنا، مدى عفو الله عنا، مدى يعني لطف الله بنا. هذه أشياء مهمة جدا ولا تظهر إلا بمثل هذه الأمور. قد يقول بعض الناس كيف يعلم الله أنه لن يستجيب ومع ذلك يأمره بالرفق واللين، هذا عبث. نقول لا عبث، وإنما الله أراد أن يظهر مبدأ عظيما في يعني تعليم الناس في إرشادهم، وهو استخدام الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وهو من التيسير الذي أراده الإسلام.
2: دكتور، من التيسير في المعاملات المالية التي جاءت به الشريعة الإسلامية إباحة العراية، إباحة الإعارة العارية. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع، وكيف يعني كيف يكون التيسير فيه.
3: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يباع التمر بالرطب أن يباع التمر بالرطب. ولماذا منع أن يباع التمر بالرطب؟ قال أينقص إذا جف، يعني الرطب إذا جف ينقص؟
2: أي.
3: قالوا نعم. قال فلا إذن. وقد ذكرنا يعني في كثير من الدروس وفي كثير من أن يعني الصنف الربوي إذا اتحد الجنس وجب التماثل، إذا اتحد الجنس وجب التماثل، والتمر مما يجب فيه التماثل، لأنه أنت تبيع تمرا رديئا بتمر إيه؟ بتمر جيد، أو تبيع تمرا جافا بتمر
2: رطب.
3: تمام. فالإسلام يأمر بالتماثل والتقابض، التماثل ليحصل حتى لا يحصل شخص لا يشعر بالغبن، والتقابض لقطع مادة الخصومة والنزاع، حتى لا أشتري لا أخذ شيئا ثم أختلف مع صاحب الله. وهذا مبدأ عام في الشريعة الإسلامية أنه إذا اتحد الجنس وجب التماثل ووجب التقابض. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءوه بتمر جنيب من خيبر قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، ليس هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. وفي الشريعة قاعدة مهمة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني أنا لا أعرف التماثل، إذن كأنني أعرف التفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا إذن، فلا إذن. طيب، إذن الآن استقر في الشريعة الإسلامية أنه يمنع بيع الرطب بالتمر.
2: جميل.
3: طيب، لكن كما قلنا الإسلام ييسر على الناس.
2: جميل.
3: أنت الآن طبعا فيما مضى كان لا توجد نقود، كان الناس يتبادلون السلع. حتى إلى عهد آبائنا يقول كانت النقود قليلة، كانوا يذهبون الناس بسلعة ثم يأخذون من السوق سلعة بديلة ويعودون. لم تكن النقود بهذه الكثرة وبهذه النعمة التي نحن نعيش فيها، والحمد لله رب العالمين. الإسلام من أجل التيسير على الناس، أنت الآن عندك تمر ولا تستطيع أن تشتري الرطب لتتفكها أنت وأولادك، أباح لك في حدود خمسة أوسق، في حدود خمسة أوسق أن تبادل الرطب بالتمر، يعني كمية تتفكه بها أنت وأولادك ويمكن أن تعطي من حولك من الأسرة، وليس كمية تجارية. وهذا من الرفق والتيسير على الناس والارتفاق بهم، مع أنه منع أن تبادل التمر بالرطب، لأننا في التمر والرطب، التمر قد جف والرطب لم تجف، فالتماثل هنا غير معلوم، لأن لو تركنا الرطب قليلا سيخف وزنه. إذن نحن لا نعلم التماثل، وجهلنا بالتماثل يعني أن هناك تفاضلا، ومعلوم أن الجنس إذا اتحد وجب التماثل ووجب إيه؟ التقابض. وضحت يعني الأمر. نحن نريد أن
2: نبسط
3: الكريم، أن نبسط الأمر للمستمع الكريم. فإباحة العرايا سماها الفقهاء العرايا، سماها الفقهاء هذه العرايا، أنني أبيع التمر بخرصها في النخلة.
2: أيه.
3: من أجل أن أتفكه، يعني أولادي يطلبون الرطب وأنا لا أستطيع أن أعطيهم، عندي تمر موجود في البيت.
2: طب كيف جاء التحريم من النبي عليه الصلاة والسلام؟
3: التحريم في الأول، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بتمر من خيبر، تمر جيد تمام، فسألهم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال والله إنا لنشتري الصاع منه بالصاعين، الصاع بالصاعين، بمعنى أنهم يشترون، يأتون بتمر رديء ويشترون هذا التمر الجيد فيعطون صاعا من التمر الجيد
2: بصاعين
3: من الرديء. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع. طيب ما الحل في ذلك؟ أن تبيع الجيد وحده صفقة مستقلة، وأن تبيع الرديء صفقة مستقلة. أما أن تريد أنك تبادل تمر بتمر، فيجب أن يكون بالكيل هو نفسه، الكيل نفسه. طيب أنا الآن لما آتي أبيع تمرا برطب، التماثل غير ممكن، لأن الرطب ينقص إذا جف، لكن تمر بتمر كيل بكيلة ما فيها مشكلة. من أجل التفكه، من أجل أن أوسع على نفسي وعلى عيالي، أجاز الإسلام في حدود خمسة أوسق أن أبيع التمر بالرطب، وهذا ما يسمى بالعرايا. هذا من التيسير على الناس والرفق بهم. نعم، وهناك أمثلة أخرى كثيرة يعني فيما يتعلق بالتيسير على الناس والارتفاق بهم فيما يتعلق بالمعاملات المالية، وهذه من محاسن الإسلام.
2: جميل. سنذهب إلى فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول صور التيسير على الناس والارتفاق بهم في المعاملات المالية، مثل إباحة القرض وإباحة السلم وغيرها من صور التيسير على الناس. بعد فاصل قصير إن شاء الله سنكمل حديثنا. مستمعين الكرام ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها ونرحب بضيفنا الكريم مجددا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن صور التيسير على الناس والارتفاق بهم في المعاملات المالية مما جاءت به الشريعة الإسلامية. إباحة القرض هو من أبرز صور التيسير على الناس في المعاملات المالية.
3: إباحة القرض الحقيقة من صور التعامل، لكن كيف جاء التيسير؟ هنا السؤال المهم حتى يفهم المستمع الكريم.
2: لأن الإسلام حرم الربا.
3: أيوة. نعم، حرم الربا وحرم التبادل المالي. إذا اتحد الجنس لابد من التماثل والتقابض، والقرض القرض فيه تماثل ولا تقابض.
2: أي.
3: فانظر هنا كيف يسر الإسلام على الناس. أولا المبدأ العام، أنت أعطيتني 500 ريال وأردت أن يعني لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. طيب القرض هل فيه تقابض؟
2: القرض ليس فيه تقابض.
3: ليس فيه تقابض.
2: لأنه يدفع له.
3: أي لأنك أنت تعطيني 500 ريال أعطيك بعد سنة بعد شهر بعد شهرين حتى بعد ساعة، هذا لا تقابض فيه. لكن لما كانت حاجة الناس إلى القرض ماسة وكل الناس لا يملكون ما يقيمون به حياتهم وما يدفعون به عن أعراضهم وأموالهم من الأموال لا يملكونها، لذلك أباح الإسلام تيسيرا عليهم. وهذه صورة مستثناة من الربا، صورة مستثناة من صور الربا، لكن لما أباح الإسلام أصبحت مباحة. لكن لو جئت تنظر إليها الآن، أنا الآن لما أستلف منك أقترض منك، أنت تعطيني مثلا مبلغا من المال مثلا بالسعودي 1000 ريال، متى سأعيده إليك؟
2: بعد سنة مثلا.
3: طيب المفترض أنا سأعيد إليك سعودي ولا دولار ولا غير لك سعودي. طيب
2: قيمته بعد السنة تختلف عن
3: ما يضر هذا، وليس لك عندي أكثر من المبلغ الذي أعطيتني. أيضا هذا من التيسير على الناس والارتفاق بهم يعني، وهذا هو القرض الحسن. لماذا يؤجر المقرض أكثر من أجره على الصدقة؟ لأن العلماء يقولون أن الذي يقترض لا يقترض إلا محتاج، أما الذي يتصدق عليه قد يكون محتاجا وقد لا يكون محتاجا. الشيء الثاني أن المقترض ماء وجهه محفوظ، أما المتصدق عليه فماء وجهه يعني ما نقول مسكوب، ولكن نقول يعني في هناك منه، هناك إيه؟ هناك منه. ولذلك قال العلماء تحمل المؤنة أخف من تحمل المنة، يعني بمعنى تحمل المؤنة بأن يأخذ منك مبلغ وأعيده إليك بعد سنة أخف على نفسي من أن تعطيني 1000 ريال كذا صدقة لوجه الله وأحمل لك جميلة وأظل مملوكا لك مدى الدهر. ونحن نقول مملوك لأن الكرماء إذا أنت أكرمت الكريمة
2: ملكته،
3: وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. ومن أسدى إليك معروف وأعطيته حقه، هذه من صفات الكرام. فالقرض في أصله صورة من صور الربا، لكن الإسلام تيسيرا على الناس وارتفاقا بهم ورفعا للحرج عنهم، ولأنهم يحتاجون إلى هذا القرض، لأنه ليس كل إنسان يجد من المال ما يقيم به حياته، ما يحفظ به عرضه، ما ييسر به أموره، أجاز الإسلام القرض ارتفاقا يعني رفقا بالناس وتيسيرا عليهم. فأنا أخذ منك مبلغا كان المفروض أن أعطيك مباشرة المبلغ، ولكن المقتضى القرض أن لا يكون كذلك، يعني أنا لو عندي أعطيك مباشرة ما أقترض منك. فهذه من صور الرفقة بالتيسير على الناس والارتفاق بهم، أن الله تعالى أباح القرض مع أنه صورة من صور الربا التي حرمها الإسلام.
2: دكتور، من صور التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم ما جاءت به الشريعة الإسلامية من إباحة السلم. نريد أن نتحدث عن إباحة السلم في الشريعة الإسلامية لأنه من صور التيسير على الناس أيضا.
3: أي تقرر في الشريعة الإسلامية تحريم بيع المعدوم، تحريم بيع المعدوم. ومن المعروف أن بيع المعدوم من يعني فيه جهالة وغرر، فيه جهالة وغرر، والشريعة الإسلامية جاءت لرفع الجهالة والغرر في المعاملات المالية. لكن الناس يحتاجون إلى السلم، وهو حتى يفهم المستمع الكريم، السلم معناها السلف، معناه إيه؟
2: السلف.
3: فالعرب سموه سلما وسموه إيه؟ سلفا. طيب كيف صورة السلم؟ صورة السلم أن يكون لديك مزرعة وعندي مال، فآتي إليك وأنت لا تملك المال الذي تحيي به المزرعة، وأنا أريد سلعة مما تنتجه المزرعة، فآتي إليك وأقول لك تعال يا شيخ وائل أنا سأعطيك المبلغ الفلاني، ويعني هذا المبلغ تستطيع أنك تزرع به تلك المزرعة. لكن هذا السلف هو في صورة بيع وشراء، وهو في حقيقته سلف لكن في صورة بيع وشراء. والإسلام لما جعله في صورة بيع وشراء حتى يتحقق السلعة، لأن وحتى يتحقق يعني باعتبار المآل، أنا الآن باعتبار المآل يؤول إلى سلعة، ولذلك عفي عنه. أقول لك خلاص أنا أريد منك مثلا 100 كيلة، 100 كيلة 100,000 ريال مثلا، طيب أو 100 يعني كيلو مثلا أو 100 رطل، أريده إلى الحصاد، الحصاد معروف عند الزراع، فأنا الآن حددت أجلا ووزنا وكيلا، وأصبحت الآن الشريعة الآن يعني أباحت بيع المعدوم. هذا بيع المعدوم هنا لحاجة الناس إليه حقق تيسيرا عظيما يعني عند الناس. أنا حصلت على سلعة رخيصة ومعقولة الثمن، وأنت حصلت على المال الذي أصلحت به مزرعتك. أليس في هذا من التيسير على الناس والارتفاق بهم ما هو واضح، وما به تظهر محاسن الشريعة الإسلامية؟ فكما أنها حرمت بيع المعدوم يعني دفعا للضرر على الناس ورفعا للجهالة عنهم ورفعا للغرر عنهم، أيضا لما رأت أن المصلحة تتحقق
2: فيه منفعة اقتصادية، المال المال يعني لا يجلس عند هذا صاحب المال، إنما يعطيه ويزرع ويكون فيه شغل في مثلا يعني المثال الشهير للسلم في قضية المزارع وأصحاب المزارع، عندما يبذل هذا الشخص الذي يريد أن يأخذ الثمار مثلا عندما تنضج، عندما يبذل ماله ويتم زراعة هذه المزرعة، هذا فيها منفعة اقتصادية كبيرة.
3: إيه لما رأى ولذلك الشريعة لما رأت أن المنفعة تتحقق في مثل هذه الصورة أباحتها. ونحن نقول يعني بعضهم يقول هذه مستثنة، وبعض العلماء يقول ليست مستثنة، بل ما جاء به الشرع هو الأصل. فالإسلام في هذه الصورة حرم بيع المعدوم، وفي هذه الصورة أجاز بيع المعدوم، فهذا كله أصل، وليس هناك شيء مستثنى من شيء. تمام. فلما أباح الإسلام السلم إنما أباحه يعني، لكن هم العلماء لما تتبعوا ما العلة في بيع يعني في بيع مثلا ما ليس عندك، أنه معدوم. تمام. أن تبيع شيئا ليس عندك هو معدوم. طيب، فجاءوا في السلم وجدوا أن هناك بيع معدوم، فقالوا هذه صورة مستثنة، لكن بعض العلماء قال لا استثناء أبدا، وإنما الإسلام هنا منع هذه الصورة لأن فيها ضررا، والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الضرر، وأباح هذه الصورة لأن فيها نفعا للمجتمع. وكما تفضلت الآن قد يقول بعض الناس يعني هذا الأمر مقصور على المزارع فقط، أقول لك لا، ألا ممكن عندك مصنع ما أنت قادر تشغله؟
2: أي
3: أنا محتاج للسلعة التي تنتج من المصنع. قلت لك الشيخ وائل أنا سأخذ منك السلعة الفلانية بالمقدار الفلاني في الوقت الفلاني، خذ هذا المبلغ وشغل مصنعك وأعطيني سلعة.
2: أي
3: وأنا تاجر. هذا أيضا يعني صورة شبيهة بالسلم، وتأخذ حكم السلم، هذا من التيسير على الناس. وكما تفضلت الآن فيها محاسن اقتصادية كبيرة جدا في أن المصانع المزارع
2: تعمل
3: وفي نفس الوقت المال يتحرك،
2: وفيها موظفين، وهؤلاء يعملون ويأخذون رواتب، وهؤلاء الذين يأخذون الرواتب يذهبون ويشترون، ففي منفعة اقتصادية،
3: وكلا الطرفين مستفيد. كلا الطرفين مستفيد، هذا يصلح مصلحته سواء كانت مزرعة أو مصنعا أو، وهذا يحصل على سلعة معقولة، لأنه مش معقول هيبيع لي بنفس السعر الذي يريد أن يبيعه على الآخرين. أيه. سيعطيني بسعر
2: مقبول.
3: مقبول ومعقول. طبعا لا ينبغي أن يكون فيه بخس، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
2: نعم. دكتور، في نقطة أخيرة نريد أن نتحدث عنها، وهي الغرر اليسير المغتفر، هذا مما جاءت به الشريعة في التيسير. ما هو الغرر البسيط المغتفر الذي يكون في البيوع مثلا؟
3: هناك أمور فيها غرر وفيها جهالة، ومعروف في الشريعة الإسلامية أن الإسلام حرم بيع الجهالة والغرر، البيع الذي فيه جهالة وغرر، ومع ذلك فالإسلام أباح بعض الصور التي فيها جهالة وفيها غرر، ولكنه غرر يسير مغتفر لتحقيق أيضا مصلحة الناس، لأنهم لأن الإسلام لو منعهم في هذه الصور لترتب عليه ضرر عظيم
2: ومفسدة،
3: ولا نقول ضرر عظيم، ولكن نقول يترتب عليه حرج كبير ومشقة. فمثلا أنت الآن بيع البيوت، أنت تبيع البيت وتقول أنا عامل لها أساس ترفع 7 أدوار. طيب إيش الدليل؟ قال هذه الأوراق. طيب إيش الدليل؟ قال المهندس الفلاني. طيب لا الأوراق ولا المهندس ولا الشركة التي نفذت يعني تعطيني اليقين فعلا أن أساس البيت هو بهذه المواصفات، ومع ذلك أجازت الشريعة أن أشتري مع ما في هذه الصورة من الجهالة والغرر. والسبب أنني لو قمت بنبش أساس البيت لأديت إلى الإضرار بها ضررا عظيما.
2: أي لا أتلفته.
3: أتلفتها، يعني أنا محتاج أني أكسر من الخرسانة عشان أروح أعمل لها اختبار، محتاج أحفر عشان أعرف مقدار الأساسات، محتاج يعني أشياء كثيرة جدا يؤدي إلى إتلاف البيت. طيب هتتلف لي بيتي وبالآخر تقول لي أنا مش عاجبني؟ تمام. فالإسلام يعني هذا الغرر اليسير المغتفر فيما بينه، في يعني خلص يعني في مهندسين، في جهات رسمية، في جهات رقابية، في أشياء يغتفر هذا. من ما يذكره العلماء في مثل هذه الصورة، لو أن هناك جبة محشوة، لو أن هناك جبة محشوة. أيضا الآن ممكن نقول مثلا لو عندي سيارة مغلفة مثلا بشيء معين، وهذا الشيء في غلاف الأبواب وفي غلاف المقاعد يعطيها قيمة ويعطيها سعرا، أيضا من التيسير على الناس أنه اغتفر مثل هذا الغرر، لأنك لو حاولت أن تتأكد
2: لأفسدتها.
3: ولذلك أباح الإسلام مثل هذه الأمور. فحين كانت الجهالة وكان الغرر فيه ضرر على الناس حرمه الإسلام، وحين كان غررا يسيرا وجهالة يسيرة وفي منع التعامل ضرر على الناس، أباح الإسلام هذا الغرر اليسير وهذه الجهالة اليسيرة وجعلها مغتفرة وأباح مثل هذه

0: جميل.
1: حتى لا يلومنا بعض الناس في أن الأحكام أحيانا قد لا تتضح بالصورة التي ينبغي أن تتضح.
0: جميل.
1: هذا ما لازم التنويه به. فالبرنامج هو برنامج محاسن، ونحن نحرص قدر الاستطاعة على إظهار محاسن الإسلام في هذه الأحكام التي نحن على يقين في أن الشريعة كلها محاسن.
0: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. كان ضيفنا الكريم في برنامج محاسن الإسلام في هذه الحلقات الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، من أخراج هذه الحلقة عادل السلهبي. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام.
2: أحاديث نبوية كالدرر المنثورة تحمل بين طياتها هداية للقلوب وبصيرة للعقول ونورا يضيء دروب السالكين. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم في رحاب السنة. في رحاب السنة. محطة أسبوعية نعيش فيها مع كلام النبوة، نتأمل في معانيه ونستلهم من توجيهاته ما يصلح به حالنا ومآلنا. يستضيفكم فيه فضيلة الشيخ محمد صالح باجعالة، فأهلا بكم في رحاب هذا الهدي الخالد.
3: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، يتجدد اللقاء بكم في برنامج من برامج إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ومع رحاب السنة ومع جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالديه ولوالدينا أجمعين. ومع الحديث الرابع، قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه.

0: قال: فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: متفق عليه. وهذا الحديث أيها المستمعون الكرام يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا تعتبر سببا لدخول الجنة، وأن يفوز العبد بذلكم النعيم المقيم عند الله تبارك وتعالى، الذي هو يعتبر فوزا حقيقيا، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان هذا الأصل الكبير الذي دل عليه هذا الحديث فمدلولها كلها متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة، وهكذا الفروض المختصة بالأسباب التي من وجدت فيه وجبت عليه، فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات فقد استحق دخول الجنة واستحق النجاة من النار، ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيمان وصار من المتقين المفلحين وممن سلك الصراط المستقيم. وهكذا مما ينبغي أن يذكر أن هذا الحديث فيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، كما قال ربنا عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم التي عملتموها والتي قدمتموها في هذه الدنيا. وقال ربنا تبارك وتعالى بعد أن ذكر من يعطى كتابه بيمينه فينال جنة عرضها السماوات والأرض، أنه يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم بعمله، لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، فالمراد والله أعلم كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا أن الله عز وجل جعله بفضله ورحمته سببا لذلك. قال: والعمل بنفسه من فضل الله ورحمته على عبده، فالجنة وأسبابها كل من فضل الله ورحمته، كل من فضل الله ورحمته. وهكذا أيضا ذكر رحمه الله تعالى أن دخول الجنة والنجاة من النار، السؤال عن سبب ذلك يعتبر أمرا عظيما جدا، فلأجله أنزل الله عز وجل الكتب، وأرسل الله عز وجل الرسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول إذا صليت؟ كيف تقول إذا صليت؟ فقال الرجل: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. يشير إلى كثرة دعائهما واجتهادهما في المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن. هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فيه إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل، فمن يسر الله له الهداية اهتدى، ومن لم ييسر عليه لم ييسر له ذلك. قال الله تعالى في محكم تنزيله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هذه الآية. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: واهدني ويسر الهدى إلي. بل أخبر ربنا تبارك وتعالى عن نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال في دعائه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ويسر لي أمري. ولاحظوا أيها المستمعون الكرام كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لذلكم الأعرابي الذي جاء يسأل عن عمل إذا عمله دخل به الجنة، فأرشده إلى أركان الإسلام والمباني العظام التي يقوم عليها هذا الدين، بدءا بتوحيد الله عز وجل الذي لا تصح العبادة إلا به، توحيد الله عز وجل الذي لا تصح العبادة إلا به، إلا به، فهو مفتاح الجنة وسبب لقبول العبادات والأعمال. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم ذكر إقامة الصلاة المكتوبة، قال: وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث من صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى: قال قيل فرق بين القيدين كراهية.
1: تطوي حلقتنا صفحة جديدة من صفحات الهدي النبوي، تاركة في القلوب أثرا طيبة وفي النفوس زادا من الإيمان. كان برفقتكم الشيخ محمد صالح باجعالة ضمن برنامج في رحاب السنة.
2: في رحاب السنة.
1: نسأل الله أن يجعل كلام نبيه صلى الله عليه وسلم نبراسا لنا في حياتنا ودليلا إلى مرضاته. موعدنا القادم بإذن الله يوم الأربعاء تمام الساعة 21 دقيقة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
3: ستلوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى،
5: سلوى القلوب
3: بإيمانك قدرا.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
6: كونوا معنا.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم وغيره. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، من يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، فأتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال:
قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية قال قتادة قال الحسن ذكر لنا أنه لما آتاه ملك الموت نأى بصدره نحوها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هدى الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو في مقتبل عمره فتى صغير إلى فطرة التوحيد، فكان يأنف من رؤية هذه الأصنام ويأنف من رؤية قومه يسجدون لهذه الأصنام. فالفطرة استيقظت في نفس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مبكرا، وكان يناقش والده فيقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ الفطرة السوية تكفر بالشرك وترفض الشرك.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: اليوم القصة شيقة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لماذا سمي أبو الأنبياء؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياك الله دكتور حذيفة وأهلا وسهلا بك. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سمي أبو الأنبياء لأن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من أبنائه ومن ذريته، ولذلك سمي أبو الأنبياء. ولا شك أن هذا شرف عظيم لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أن الله أكرمه فجعل في ذريته الكتاب والنبوة. ولذلك في سورة النساء آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. يمتن على إبراهيم أن كل الذين جاءوا بعده أنبياء، الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، لكن أبناؤه طبعا إسحاق وإسماعيل، صح؟ إسماعيل هو الكبير وإسحاق هو الصغير. إسحاق رزق بأبناء كثيرين وكثير وكل يعني أكثرهم أنبياء. يعقوب ابنه ابن إسحاق نبي، وأبناء يعقوب يوسف
1: 12
0: كلهم أنبياء
1: ما شاء الله،
0: ومن ذريته داود وسليمان ويونس وهارون وموسى وعيسى وكل ومريم، كل هؤلاء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل ابن إبراهيم، فلم يأتي من ذريته نبي إلا واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، هو الوحيد الذي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. جميل. أسلوب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه، يعني كان مميز بأسلوبه، حبذا لو سلطنا الضوء على
0: نعم إبراهيم عليه الصلاة
1: والسلام التي كان يتبعها.
0: أحسنت، يعني قصة إبراهيم وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. من أول مواضع ورود قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة سورة مريم. وسورة مريم لو تأملت في سورة مريم وجدت أن فيها الرحمة ظاهرة في سورة مريم. لو سميناها سورة الرحمة لما كنا مخطئين.
1: سبحان الله.
0: يعني تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة. ولم تتكرر في سورة قرآنية مثل سورة مريم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وهو من ذرية إبراهيم إذ نادى ربه نداء خفيا، لأن قال ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مريم، إذ عفوا قصة إبراهيم مع أبيه إذ قال لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، وعاتبه في عبادته للأصنام، وقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولذلك كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما يعني كلف بالرسالة دعا والده، ولذلك وسماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آزر في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر.
1: هو أبوه أم عمه دكتور؟
0: أتتخذ أصناما آلهة؟ طبعا هذه مسألة دكتور طال فيها النقاش في كتب التفسير وفي كتب الأنساب، هل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمه آزر كما في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أم اسمه تارح كما في التوراة وكما في كتب الأنساب؟ بل كل كتب الأنساب يقولون أن اسم والد إبراهيم تارح بالحاء، وبعض الكتب الأنساب تقول تارخ بالخاء، فأكثر كتب الأنساب تقول إبراهيم ابن تارخ ابن ناحور إلى أن يوصل نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. والصحيح الصحيح الذي لا يعدل عنه أن إبراهيم اسم والده آزر آزر، لأنه ثبت في الآية القرآنية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وفي الحديث الصحيح أيضا في صحيح البخاري أنه يعني يلتقي إبراهيم بأبيه آزر يوم القيامة، يعني يلقى إبراهيم وأباه آزر في عرصات القيامة فيقول يا رب أنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة، وأي خزي أعظم من أن يعذب والدي. فرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء ثم نظر إلى أسفل منه فإذا بذيخ، يعني حيوان مثل أشبه ما يكون بالأرنب أو شيء، ذيخ متلطخ بالدماء، فأخذ ثم ألقي في جهنم. ما معنى الحديث؟ معناته أنه قد مسخ والد إبراهيم في عرصات القيامة إلى هذا الحيوان المستحقر ثم رمي في النار حتى لا يشاهد إبراهيم والده وهو يعذب، يعني مسخ إلى هذا الحيوان الذيخ هذا.
1: الله أكبر.
0: فالشاهد أن الصحيح، لأن لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، وأنا أريد أن يعني أدل الإخوة المشاهدين الكرام إلى يعني تحرير هذه المسألة، لأن مسألة مشكلة في كتب التفسير. آزر هل هو والد إبراهيم أو ليس بوالد؟ الصحيح أنه والد إبراهيم، وأن هذا هو الاسم الصحيح قد ثبت في القرآن وفي صحيح البخاري، وأن مخالفة النسابين لا قيمة له. وأدلهم على كتاب جميل جدا أو بحث جميل للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، له بحث في آخر تحقيقه لكتاب المعرق
1: محقق المسند.
0: بالضبط. أحمد محمد شاكر له تحقيق جميل عندما مر في كتاب المعرب للجواليقي باسم آزر، فحرر تحريرا بالغا في آخر الكتاب ورجح أنه آزر اسمه الحقيقي، قد ثبت هذا في صحيح البخاري وفي القرآن الكريم وأما ما ذكره النسابون أنه تارخ أو تارح، بعضهم يقول أنه قد يكون لقب، قد يكون اسم آخر له، قد يكون، الله أعلم.
1: ماذا كان يفعل قوم سيدنا إبراهيم الذي بعث فيهم؟
0: الذي يذكره المؤرخون ويذكره يعني علماء التفسير أن قوم إبراهيم كانوا ممن يعبدون النجوم، وكانوا بعضهم يعبد النجوم وبعضهم يعبد الأصنام. ولذلك في قصة إبراهيم في أول سورة في سيرة سورة الأنعام أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما، في هذا السياق، ثم ذكر قصته عندما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا، فلما رأى جسمه لما رأى كوكبا، نعم رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي لقد
1: قال لئن لم يهدني ربي،
0: قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين. ثم المهم أنه يعني في الآيات أشار إلى توحيده لله سبحانه وتعالى وهدايته، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ويعني هددوه بالقتل وغيره. الشاهد أن هذه المحاججة أو هذه المجادلة في قصة إبراهيم هنا، وهي مسألة دائما تناقش في كتب التفسير، هل ما وقع من إبراهيم يا دكتور حذيفة هنا هل هو مجادلة، هل هو مناظرة، أم هو نظر؟ يعني هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف من هو ربه وهو في هذا الموقف وفي هذه القصة يبحث عن الله، يبحث عن الحق، أم أنه كان يعرف الحق ولكن كان يريد أن يتنزل مع قومه ويجادلهم حتى يصلون إلى الحقيقة؟
1: جميل.
0: الصحيح من أقوال السلف، من أقوال السلف في التفسير أنه كان مقام نظر وليس مقام مناظر، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام حتى ذلك الوقت قد عرف الله ولا اهتدى إلى الحق. نعم، هذا هو الصحيح، وليس في ذلك غضاضة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل أن ينزل عليه الوحي كان كسائر قومه، ومثله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا قبل أن ينزل عليهم الوحي وينزل عليهم تنزل عليهم النبوة كغيرهم من الناس. فلما أنزل الله عليه الوحي وهداه إليه جاهر به ودعا قومه إليه، وهذه المسألة قليل من ينبه عليها في كتب التفسير بالمناسبة، كل معظم المفسرين يقولون أنه كان مقام مناظرة ومجادلة لقومه وأنه تنزل معه، لأنهم يأنفون أن يقولوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الشرك وعلى دين قومه، ونحن لا نقول أنه كان على الشرك، لأنه لا يلزم من ذلك أنه كان يفعل ما يفعله قومه من سجود للأصنام أو عبادة الأصنام أو غير ذلك، لكنه لم يكن يعرف الطريق الحقيقي. نعم.
1: وقومهم كانوا يعبدون إذن
0: كانوا يعبدون الأصنام. كانوا يعبدون نعم، لأنه قد ثبت أنهم يعني جاء إليهم ودعا، يعني قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين. قال أفرأيتم إن كان آباءكم في ضلال مبين. في قصة طويلة. لذلك شوف يعني قصة إبراهيم من أكثر القصص التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم بعد قصة موسى. يعني جميل. قصة إبراهيم تأتي في الدرجة الثانية.
1: الأصنام تركهم في يوم عيد وذهب إلى الأصنام.
0: نعم، هو ماذا صنع؟ دعاهم إلى التوحيد، ولذلك يعتبر يعني من أعظم الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد، وأكثر من ذلك في دعوة قومهم. لذلك يعتبر نبي الموحدين، نبي الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أيس من استجابة قومه ومن استجابة أبيه، خطط لتكسير أصنامهم، وكانت مجموعة في بيت الأصنام في مكان واحد. فلما أرادوا يوما أن يخرجوا إلى نزهة، لهم يوم كانوا يخرجون فيه، ادعى بأنه مريض، قال إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما معناها؟ معناها أنهم كانوا قوم منجمين، وهو يقول أنني النجم الفلاني يدل على أنني يعني لن أستطيع أن أخرج منكم وأنا مريض، وهو قد بيت خطة. فلما خرجوا أخذ الفأس ويعني وراغ عليهم ضربا باليمين على هذه الأصنام وكسرها جميعا، إلا واحد كبير منها تركه وترك الفأس معلقا فيه. فلما رجعوا من النزهة وذهبوا إلى بيت الأصنام، وجدوا المنطقة يعني الأصنام مدمرة. من الذي فعل هذا؟
1: كبيرهم.
0: أيوة، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني سمعنا فتى يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. وهذا فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في تلك السن شابا، لم يكن يعني كبيرا في السن، وأنه قد أتته النبوة في هذه المرحلة
1: قبل 40.
0: نعم، يعني الذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن يعني كبيرا في السن. يعني فلما يعني ذهبوا إلى إبراهيم قالوا من فعل هذا؟
1: ممكن دكتور لطول عمر البشر وقتهم
0: ممكن
1: يعني كان 40 يعتبر فتى؟
0: ممكن هذا وارد فعلا، يعني حتى 400 في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان صغير السن اللي عمره 400، لأنه ثبت في بعض الروايات أنه في أنه امرأة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام سمع رآها نوح تبكي وتندب، فقال لها ما الذي أصابك؟ قالت توفي ابني وهو شاب صغير. فقالت كم عمره؟ قال 400 سنة.
1: شاب صغير.
0: فقال نوح يأتي على الناس زمان أعمارهم من 60 إلى 70، يعني يقصدنا نحن اليوم. فقالت هي تلك المرأة لو أدركت ذلك الزمان لجعلتها سجدة لله.
1: الله أكبر. يعني هذا كله سجدة واحدة.
0: نعم، 70 سنة يعني عندها ولا شيء.
1: جميل.
0: نعم، فالشاهد أن يعني إبراهيم
1: اسمح لنا فاصل الدكتور. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عندما
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
2: في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان، ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان. ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز المتر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم التسع، هذا شأنهن، باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا، سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين اثنتين لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في التوسعة، توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة. فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة، حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
5: نعم جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
4: نعم.
5: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
4: نعم، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
5: جميل.
4: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، ولكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا لا. هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعة كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب، كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
5: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية، إلى جانب الأجواء الروحانية يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة، تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
4: نعم، نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في 45 بعد الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد 2 فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
5: نعم.
4: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء، فهي قريبة من باب جبريل.
3: جميل.
4: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقذ المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب. مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
3: الله أكبر.
4: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يده أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في نفس في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية، كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا، يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
3: نعم، جميل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
4: نعم.
3: مدخل صغير أبواب شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
4: نعم.
3: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
4: صحيح.
3: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
4: صحيح.
3: وهي دار السكن والقر.
4: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
3: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
4: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار، كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن ذهب إلى يعني خارج المدينة يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور، أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.

0: لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أسرة مباركة. آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وخرج هو وزوجه مهاجرين مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة، أربعة فقط كما تذكر كتب التاريخ. خرجوا مفارقين للشرك ولأهله، مسافرين ومهاجرين إلى بلاد الشام، فجعله الله نبيا. عندما استجاب لدعوة إبراهيم جعله الله نبيا وأرسله إلى سدوم وإلى قوم لوط، يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى نبذ الفاحشة. ولذلك فإن من أعظم دروس قصة لوط عليه الصلاة والسلام فوق صبره ودعوته إلى التوحيد، دعوته إلى مكارم الأخلاق وإلى العفة وإلى الطهارة وإلى نبذ الفواحش وكل ما يتصل بها. ولذلك فإننا نقول ما أحوجنا إلى دعوة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام في تنزيه حياتنا وإعلامنا ووسائل إعلامنا من الفواحش، ما الفواحش المكتوبة والفواحش المشاهدة. لوط عليه الصلاة والسلام كان قدوة في الدعوة إلى الطهارة من كل هذه الفواحش.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: رحمكم الله. اليوم موعدنا مع نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: يعني موضوع الفاحشة التي كان يرتكبها قومه، هل هم أول ما ابتدعوا هذه الفاحشة أم كانت موجودة في من قبلهم؟
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لوط عليه الصلاة والسلام كان معاصرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبل هو من أقاربه،
1: ابن أخيه كما ذكرتم في حلقة سابقة.
0: هو نعم، أكثر المفسرين على أن لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعض المفسرين يقول أنه عم إبراهيم، أخو والده. لكن أكثر
1: سيدنا لوط عم
0: نعم
1: إبراهيم.
0: نعم هكذا يذكر بعض المفسرين، لكن الصحيح أن أو أكثر المفسرين على أنه ابن أخي، وهو الوحيد الذي آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من قومه من الرجال. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق وليس معه إلا زوجته سارة، وليس معه إلا لوط عليه الصلاة والسلام، وأيضا زوجة لوط وأسرة لوط. فخرجوا إلى العراق، فلما استقروا في العراق وأوحي إلى لوط عليه الصلاة والسلام وكلف بالرسالة، وأرسله الله إلى قوم يعيشون في منطقة قريبة من منطقة التي كان فيها إبراهيم في بلاد الشام في فلسطين. يعني بعض المفسرين وبعض الجغرافيين يذكرون أن هذه المنطقة هي قرى سدوم، وهي منطقة قريبة من البحر الميت الموجود اليوم في الأردن. يعني هذا أكثر المفسرين على هذا، ولذلك
1: بعض قريبة أو مطلة على البحر، يعني
0: هكذا يقولون يعني ولا تستطيع أن تجزم بذلك بشكل كامل، لكن يعني أكثر الأقوال على هذا. فلما يعني أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام، كان هؤلاء القوم على كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، كما هو الناس في سائر ذلك الزمان، انحرفوا عن التوحيد، قوم إبراهيم الذين تركهم والذين ذهب إليهم أيضا والذين ذهب إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فدعاهم لوط عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، وكانت أيضا كان فيهم من سوء الخلق، وكانت فيهم الفاحشة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في قصة لوط. وظن كثير من الناس أن لوط يعني لم يبعث إلا لكي يحارب فاحشة الفاحشة، في حين أنهم كانوا على شرك، وأن نهيهم عن الشرك أعظم من نهيهم عن وقوع في الفاحشة. لكن هذا
1: مشتهرين بهذا الموضوع.
0: أحسنت يعني. نعم، ولذلك يعني قصة لوط عليه الصلاة والسلام، أولا هو نبي ليس من قومه، ليس من القوم الذين أرسل إليه، ولذلك يعني هو أرسل يعني هو مثل ليس مثل إبراهيم، ليس مثل هود،
1: ليس من شروط الأنبياء أن يكونوا من أقوامهم.
0: من أقوامهم، أحسنت. نعم، لكن ليس بالضرورة، يعني كان أغلب الأنبياء يبعثون في أقوامهم خاصة، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل الأنبياء لم يبعثوا إلا لقومه.
1: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
0: أحسنت، بلسان قومه، لكن ليس بالضرورة أن يكون من نفس القوم. ولذلك لما ذهب لوط عليه الصلاة والسلام إلى أهل سدوم، أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، وأمرهم بالعبادة وأمرهم بما أمرهم يأمر به الأنبياء من مكارم الأخلاق ومن فضائلها، لكن اشتهرت هذه الفاحشة التي وقع فيها أهل سدوم، وهي إتيان الذكران من العالمين. يعني فاحشة، الفاحشة تسمى، الصحيح أن تسمى الفاحشة
1: فعلا. يعني كنت سأسأل أنه يقولون اللواطة، هل تجوز هذا اللفظ؟
0: طبعا اللواط يختلف عن، يعني ليس له علاقة بلوط، لأن لاط بالمكان بمعنى لصق بالمكان. وفي الحديث الصحيح أنه يأتي تقوم الساعة والرجل يلوط حوض إبله، يعني يغسله ويصلحه. نعم. فالشاهد أن اللواط مأخوذ يعني من الملاصق، وليس مأخوذ من اسم لوط عليه الصلاة والسلام، لكن اللوطيون هذه هي التي تنسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول أنه لا يجوز أن يقال لهذا الفعل القبيح أنه اللوطية، لأنه نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام وهو بريء من ذلك، لكنهم ينسبونها إلى قومه فالتصقت بهذا، يعني مع الزمن بهذا الاسم.
1: يعني الأصل أن نقول فعل قوم لوط.
0: نعم، يعني فاحشة يقال لها الفاحشة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولذلك يعني الذي يظهر والله أعلم أن هذه الفاحشة لم تظهر، يعني نحن لا نستطيع أن نجزم بأنها لم تقع قبل قوم لوط، لكن نقول أنها لم تشتهر ولم تظهر ولم يستعلن بها كما وقع من قوم سدوم الذين أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فلوط عليه الصلاة والسلام بقي يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن هذه الفاحشة، وذكر الله طبعا قصصا كثيرة سوف تأتي إليها ومواقف، مع أن بالمناسبة يعني تعتبر قصة لوط من القصص القصيرة في القرآن الكريم، يعني ليست مثل قصة موسى وليست مثل قصة إبراهيم فيها تفاصيل كثيرة، لكنها تعتبر إن صح التعبير هي جزء من قصة إبراهيم، لأنه هو من أتباع إبراهيم وأرسل في حياة إبراهيم وهو كان يعيش معه ويسكن بجانبه. ولذلك في بعض الروايات أنه لما أرسل لوط إلى قرى سدوم فأرادت سارة أن تطمئن على لوط لأنه غاب عنها خبره، فأرسلت مرسولا إلى قوم لوط، يقال أن اسمه عازر، مرسلا من سارة زوجة إبراهيم، تريد أن تطمئن على لوط وعلى أسرته، فلأنه كان يعني قريبا ومعاصرا لهم.
1: جميل. سيدي، البعض على ذكر موضوع هذه الفاحشة، بعض المعاصرين الآن يقول هذه الفاحشة هي ميل فطري، يعني الإنسان يولد وعنده هذا الميل وليس مكتسبا أو نتيجة السلوك، طبعا هو مكتسب أحيانا، لكن بعض الناس يولدون وعندهم ميل إلى نفس الجنس.
0: نعم.
1: فعندما نحاسبهم ونبكت عليهم ونسميها فاحشة يعتبر هذا يعني أمر فيه الظلم. يعني ما رأيكم بهذا الكلام؟
0: نحن نقول يا دكتور حذيفة، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم هذه القصص حتى نأخذ منها العبرة. يعني لاحظ في قصص الأنبياء يا دكتور حذيفة، ذكر الله لنا قوم إبراهيم وما كانوا فيه من عبادة الأصنام وعبادة الكواكب، وذكر لنا قصة لوط وما كان من قومه من الشرك ومن الوقوع في هذه الفاحشة بالذات. وذكر لنا قصة قوم هود وما كانوا فيه من العتو والكبر والتجبر والقوة. ما كان من قوم موسى من العناد والتردد في أوامر الله وعدم الاستجابة والتلكؤ وإلى آخره. فحتى نستفيد المسلم اليوم أن كل الأمراض المجتمع الموجودة في المجتمع كانت موجودة في الأمم السابقة. طيب كيف نتعامل معها؟ انظر كيف تعامل معها الأنبياء. وبالتالي يعني تسليط الضوء على هذه الفاحشة في قصة لوط عليه الصلاة والسلام حتى نكتسب منها كيف تعامل مع هؤلاء وكيف كانت عقوبتهم وما الذي ينبغي علينا اليوم عمله. اليوم في العالم اليوم اجتاحت موجة هذه الفاحشة، والمشكلة يا دكتور حتى في قوم لوط ليست المشكلة في أن تقع الفاحشة من أفراد يستترون بها، فإن هذا لا تكاد يعني تخلو منها المجتمعات قديما وحديثا، لكن المصيبة العظمى في قصة قوم لوط أنها أصبحت معلن بها، يجاهرون بالفاحشة ويقننون الفاحشة، بل وهذا من العجائب وانتكاس الفطرة أنهم يريدون أن يطردوا لوط بحجة أنه إنسان يريد أن يتطهر. ولذلك يقولون قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: سبحان الله، جريمة يعني إنهم يتطهرون.
0: بالضبط. ولذلك يقول البحتري إذا محاسني اللائي أدل بها صارت ذنوبا، فقل لي كيف أعتذر فعلا. يعني الآن بدل ما يمدح لوط عليه الصلاة والسلام بنزاهته وطهارته هو وأسرته، أصبحوا يقولون أطردوهم من القرية، هؤلاء أناس يتطهرون. يعني انقلبت الفطرة وانقلبت الموازين.
1: صحيح.
0: اليوم تلاحظ أنهم يحاولون حتى في الدول الغربية والبرلمانات الغربية أن يشرعنوا هذه الفاحشة.
1: نعم.
0: ويشرعنوا حقوق هؤلاء أصحاب الذين يعني المثليون، أصحاب الفواحش والمنكرات.
1: على فكرة دكتور، يعني حتى موضوع المثليون يعني هو تلطيف.
0: صدقت.
1: وإلا الحق أن يقال الشذوذ.
0: أحسنت.
1: وإلا الفطرة الإنسان أن يميل إلى الجنس الآخر.
0: أحسنت.
1: وليس إلى جنسه.
0: أحسنت. بالضبط بالضبط، هذا هو، وهذا هو
1: يعني من تلطيف للعبارة.
0: صدق. وهذا من الـ من الـ من الإفساد في الأرض ومن تقنين الفواحش. لوط عليه الصلاة والسلام عندما يعني شدد على قومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إشارة إلى يعني هذا الداء الوبيل. اليوم القول بأنه قد يكون هذا هو مرض يصاب به الإنسان،
1: بعض الناس يولدون عندهم ميل،
0: قد يكون هذا، وقد قرأت هذا في بعض الذين يكتبون في علم النفس. لكن ما هو الحل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا، قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
1: الله أكبر.
0: ولذلك لاحظ في قصة لوط عليه الصلاة والسلام أنه لما أيس منهم أراد الله سبحانه وتعالى،
1: وهذا الحديث صحيح.
0: نعم.
1: الفاعل والمفعول.
0: نعم. وهذا عليه العمل، وأن العقوبة الفاحشة الذين وقعون في عمل قوم لوط هو قتلهم. لأنه أحيانا كما تفضلت ربما يكون هذا
1: يعني حتى غير محصن
0: بعضهم يفرق،
1: مراهقون
0: أحسن مثلاً. بعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق، ويرون أن هذا الداء ليس له حل وليس له عقوبة إلا القتل والقصاص أو القتل يعني والإعدام. نحن نقول دكتور حذيفة الآن عندما يقال الآن كما تفضلت ويلطف مثل هذه الفاحشة تلطف بألفاظ مثل المثليون وأصحاب الحقوق،
1: اسمح لنا يعني نقطة مهمة جدا صراحة، لا أريد أن أقاطعك لكن نريد فاصل قصير ونعود لاستكمال النقطة المهمة.
0: لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فضيلة الدكتور، قبل الفاصل كنا نتكلم عن موضوع فعل قوم لوط، وأن الآن بعض الناس ينادي بأنه فعل هذا يعني يولد بعض الناس
0: يولدون، يلتمس العذر لهم يعني
1: يولدون على أنهم يعني بفطرتهم يميلون نحو نفس الجنس.
0: أحسنت.
1: وهذا يلتمسون كما ذكرتم.
0: نعم.
1: يعني ما تقييم هذا؟
0: يعني نحن نقول يا دكتور حذيفة، الله سبحانه وتعالى عندما قص علينا قصة لوط وقصة قوم لوط وكيف كان لوط عليه الصلاة والسلام شدد عليهم في هذه الفاحشة وحذرهم ونهاهم، دليل على تحريم هذا الفعل أولا، وعدم التماس الأعذار ومجابهة هذه الفاحشة بشدة وبحزم. من كان يعني يصر ومن أصر على ذلك فلا بد أن يتعامل معه بالحد الشرعي وهو القتل. أما من كان لديه مرض نفسي أو فإنه يلتمس له العلاج، وطبعا هذه القضايا يحكم فيها القضاء، لكن نحن نتحدث بصفة عامة أن هذه القضية لا ينبغي على المجتمع المسلم أن يتساهل فيها أبدا ولا أن يلتمس الأعذار. العالم الغربي اليوم يريد فعلا أن يعولم ثقافته وينشر ثقافته، وهم كما تلاحظ الآن في مسيرات وفي حملات كثيرة يطالبون بحقوق هؤلاء، وأنهم مظلومون وأنه ينبغي لهم أن يكون لهم حقوق، أن يصل هؤلاء إلى البرلمانات وأن يصلوا إلى قيادة الدول، وقد وصلوا بالفعل يعني للأسف، يعني أنه وصل إلى قيادة بعض الوزارات والأماكن الكبرى في الدول الغربية. من هم من هذه الفئة الذين يستحلون هذه الفواحش والعياذ بالله؟
1: نسأل الله العافية.
0: نعم. فينبغي أن نكون يعني واضحين كما هو الآيات واضحة.
1: طيب.
0: يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة لوط وكيف أنه كان يحذرهم ويسميها الفاحشة، والفاحشة هي الفعل القبيح المستقذر الذي يعني قد استفحشه كل صاحب فطرة سليمة. هذا هو معنى الفاحشة، ولذلك الصواب أن نسميها الفاحشة.
1: نعم. جميل. يعني حتى الميل فضيل الدكتور، يعني لو أن طفل بعض الناس مثلا يولد عنده ميل نحو القتل.
0: نعم.
1: هل نبرر له القتل؟
0: أحسنت.
1: واحد مثلا يميل نحو عدة نساء ويعتدي على النساء بالشارع، ينبغي أن يزجر حتى من عنده هذا.
0: أحسنت.
1: الميل الفطري.
0: بالضبط. وإلا ما فائدة الأديان وفائدة القوانين إلا.
1: نعم.
0: هذا.
1: نعم.
0: بالضبط.
1: وإلا يميل مع الهوى مشكلة.
0: أحسنت. نعم.
1: سيدي، في موضوع عندما جاء سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام أن الملائكة بشكل يعني شباب،
0: نعم،
1: عرض عليه على وجاء قومه يريدون أن يعتدوا على هذين الشابين زوار، نعم، سيدنا لوط. عرض سيدنا لوط على قومه بناته،
0: نعم،
1: يعني هذه تستشكل أحيانا،
0: نعم. طبعا القصة أن إبراهيم لوط عليه الصلاة والسلام لما يعني أبى قومه أن يستجيبوا له، فالله سبحانه وتعالى كما هي سنته في الأمم المكذبة أنه يهلكهم، لكنه هذه الفصل الأخير من القصة أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكة إلى لوط ليكون هذه آخر اختبار لقومه ولتكون بعدها القاضية.
1: الله أكبر.
0: فمر الملائكة رضي الله عنهم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهبوا إلى لوط،
1: نعم،
0: وكان الملائكة رضي الله عنهم منهم من يذكر أن جبريل كان معهم ومعه اثنين من الملائكة، لكنهم جاءوا في صورة شباب حسني الصورة،
1: نعم.
0: فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القصة ذكرناها في قصة إبراهيم،
1: نعم،
0: ألم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين،
1: نعم،
0: إذ دخلوا عليه،
1: نعم،
0: فقالوا سلام،
1: قرب لهم العجل،
0: أيوة بالضبط، وكذا. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا رسل ربك وكذا، ثم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، يعني نحن سنذهب إلى لوط. فلذلك جادلهم إبراهيم، تذكر في قصة إبراهيم أنه جادلهم في عندما قالوا سنذهب إلى قوم لوط وسوف نهلكهم، فقال نعم. إن فيها لوطا، أن لوط موجود فيها وزوجة لوط موجودة وبنات لوط موجود،
1: لا تخف،
0: قالوا نحن أعلم بمن فيها،
1: نعم،
0: لننجينه وأهله. فلما ذهبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام كان هذا اختبارا أيضا. لما وصلوا إلى بيت لوط عليه الصلاة والسلام وكانوا في هيئة شباب حسني الصورة، زوجة لوط كانت للأسف تميل مع قوم لوط في هواهم وفي شذوذهم وفي انحرافاتهم الأخلاقية، مع أنها لم تكن مؤمنة بلوط عليه الصلاة والسلام،
1: أعوذ بالله.
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الخيانة صفة لزوجة لوط، ليس معناها الخيانة الزوجية الموجودة أنها كانت تخونه في فراشه، لا، وإنما كانت الخيانة هي كفرها وعدم إيمانها به، لكنها أيضا هي التي وشت بضيوفه، وهذا نوع من الخيانة أيضا. لما جاء الشباب أو الملائكة إلى بيته سربت الخبر فانتشر، فجاء قومه يراودون ضيوفه عن
1: أنفسه. انظر، هذه ليست من شيم الضيافة أحسن. ولا العرب،
0: ولذلك يقول المفسرون أن هذا كان أيضا ابتلاء وإقامة للحجة على قوم لوط،
1: أنهم يستحقون هذا العذاب،
0: بالضبط، أنهم ما زالوا مصرين على هذا
1: الفساد مبلغهم،
0: بالضبط. فلوط عليه الصلاة والسلام قال، فلما يعني قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون،
1: عيب عليكم،
0: عيب عليكم، أحسنت. وأيضا قال، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، الملائكة ما عرفهم،
1: نعم،
0: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فلما يعني راودوه عن ضيفه قال لوط عليه الصلاة والسلام عرض عليهم الزواج من بناته. طبعا قد يقول قائل، طيب هل يجوز أن يتزوج بناته وهم مسلمات بقومه وهم كفار؟ فيقال قد يكون هذا كان من شريعتهم أنه يجوز هذا، أو أن هذا أخف شرا من فعلهم الفاحشة بضيوفه.
1: إذا عرض بناته للزواج،
0: للزواج طبعا،
1: للزواج طبعا لواحد وليس
0: أكيد لمجموعة. طبعا أكيد، نعم. ولذلك حتى في بعض الأحاديث أذكر لك يعني قصته، أنه قال طبعا قال ولا تخزوني في ضيفي، أليس فيكم رجل رشيد؟ يعني اعتبرها يعني مخالفة للعرف، مخالفة للأخلاق، مخالفة للمروءة، مخالفة للمبادئ،
1: يعني ما فيكم واحد عاقل؟
0: أي. ولذلك ابن عباس يقول في إحدى الروايات، لما جاءت رسل الله لوطا ظن أنهم ضيفان لقوه فأدناهم حتى أقعدهم قريبا، وجاء ببناته وهن ثلاث فأقعدهن بين ضيفانه وبين قومه.
1: عجيب.
0: يعني أراد أن لا يدخل عجز. يدخل قومه إلى ضيفانه،
1: نعم.
0: فجعل البنات في غرفة يعني في الوسط حتى يستحوا ولا يدخلوا،
1: نعم.
0: لكنهم كانوا ممعنين في الضلال، وقالوا له ألم ننهك عن العالمين، ما ألم ننهك أن تستقبل ضيوف، نحن لن نترك ضيوفك هؤلاء وسوف نفعل بهم كذا وكذا وكذا. فضاق بهم ذرعا وقال وسيء بهم، وقال كلمة قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول أنا، لأنه هو ليس من قومي هؤلاء، ولذلك يقول أنا ما عندي عشيرة تحميني ولا تدافع عني، هكذا يقول. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم سامح الله أخي لوطا، أو عبارة نحوها، قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد،
1: إلى الله،
0: يعني إلى الله سبحانه وتعالى.
1: جميل.
0: فلما يعني رأى ضيوفه هذا الموقف أرادوا أن يخففوا عليه، قالوا لن يصلوا إليك، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فعرف الآن أنهم ملائكة، وقالوا له الآن تخرج بأبنائك وببناتك وتخرج قبل الصبح، إن موعدهم الصبح.
1: سبحان الله،
0: واضح
1: من كثرة الغضب يعني يريد أن يعرف متى الهلاك.
0: بالضبط، ولذلك تلاحظ القرآن الكريم أنهم وجاءه قومه يهرعون إليه، وفي آية أخرى وجاء أهل المدينة يستبشرون، يعني خرج هؤلاء العدد القليل الذين جاءوا إليه وذهبوا فأخبروا أهل المدينة بهذه القصة، فجاءوا يجتمعون إليه، فالله أمره أن يخرج ببناته وبأسرته، قال واتبع أدبارهم، يعني أخرج وخلك أنت آخر واحد في الأسرة حتى لا يبقى أحد.
1: سبحان الله.
0: وقال الله ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ولما
1: أين أمروا؟ إلى أي مكان؟
0: رجعوا إلى فلسطين، إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث كان.
1: جميل.
0: فخرج لوط وخرج معه بناته
1: الثلاث. من الأردن إلى فلسطين.
0: بالضبط.
1: جميل.
0: خرجوا من سدوم إلى فلسطين، فخرج لوط ومعه ثلاث بناته الثلاث وزوجته.
1: جميل.
0: ولكن زوجته قد أصابها ما أصاب قومه، الذي قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيب.

0: أسرته إلا امرأته، قال الله سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وما هو العذاب الذي أصاب قوم لوط يا دكتور؟ يقولون أنه جبريل عليه الصلاة والسلام غرس جناحه في قرى قوم لوط ثم رفعها حتى سمعوا أصوات الطيور في السماء، وبعضهم يقول حتى سمعوا أصوات الملائكة من الارتفاع، ثم قلبها عليهم، قال فجعلنا عاليها سافلها ثم بعد أن كبهم على وجوههم أمطرنا عليهم مطرا. منهم من يقول أنه مطر كبريتي يعني أحرقهم عن بكرة أبيه، منهم من بعض المعاصرين يرى أن البحر الميت هو من آثار هذه القصة، لأن البحر الميت بحيرة مغلقة ومليئة بالكبريت ومليئة بهذه يعني المعادن الغريبة التي ليست يعني معتادة. وهكذا انتهت قصة قوم لوط، وأصبحت يعني عذابهم عذاب يسطر، وسماهم الله بالمؤتفكة عندما في سورة النجم قال والمؤتفكة أهوى، سماها مؤتفكة لأنها قلبت رأسا على عقب.
1: سبحان الله.
0: نعم. ولذلك هم يقولون الآن في حد الذي يفعل عمل قوم لوط أنه يذهب به إلى أعلى شاهق في البديلة ثم يرمى.
1: من هنا جاء.
0: بالضبط. كما صنع بقوم لوط أنهم رفعوا ثم قتلوا.
1: نسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله وبياكم.
1: كانت القصة وفعلا كانت فيها أشياء يعني لأول أنا بصراحة لأول مرة أسمع.
0: ولاحظ أيضا قضية الجانب الأخلاقي فيها، قضية هذه الفاحشة وكيف ركز عليها في قصة لوط عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني فعلا سلطتم الضوء على جريمة فعل قوم لوط عليه عليه الصلاة والسلام. يعني فعلا شيء غريب، ليس فيكم رجل رشيد، ما فيكم واحد عاقل.
0: الله أكبر.
1: الله يجزيكم خير.
0: شكرا لك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ما أحوج البشرية اليوم إلى تجديد دعوة لوط عليه الصلاة والسلام في إلى التنزه من الفواحش و الفتن التي نشرتها وسائل الإعلام في كل مكان. لوط عليه الصلاة والسلام جاء ليدعو قومه إلى التوحيد ولينهاهم عن الفواحش التي كانوا يرتكبونها علانية ويجاهرون بها. فما أحوجنا اليوم وما أحوج البشرية إلى إبراز قصة لوط عليه الصلاة والسلام ومع قومه ودعوته لهم إلى التنزه عن القاذورات والفواحش، فإن هذا ما ذكر في القرآن الكريم إلا لحكمة عظيمة، ولأن هذا الداء يتكرر في كل زمان وفي كل مكان، ولذلك لا حل إلا بالدعوة إلى التنزه عنه وإقامة العقوبات الرادعة لأمثال هؤلاء للارتداء عن هذه الفواحش.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
4: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
5: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر: فما زالت تلك طعمتي بعد. والحديث في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما رحيما، ومؤدبا رفيقا، ومربيا حليما، كان يهتم بتربية الصغار وتعليمهم أمور دينهم. وفي هذا الحديث جملة من آداب الطعام يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه خصوصا، ولأمته عموما. وقد كان عمر صبيا صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تربيته وتحت رعايته، وأمه هي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ربيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكانت يد عمر تطيش في الصحفة، يعني يحركها في جوانب إناء الطعام ليلتقطه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الطعام، وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل من الجانب الذي يقرب منه من الطعام. يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني التزمت بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أفعل ذلك في طعامي منذ سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث رفق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسعة صدره في تعليم الصغار وتأديبهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الانقياد حياة، في السير إلى الله نجاة في الدارين، في الاستجابة للأوامر الربانية تمسك بأسباب الحياة الكريمة، وفتح لأبواب عديدة لا تطرق إلا بالطاعة، ولا تدخلها إلا أنفس مؤمنة مسلمة سألت الله أن يوليها الوجهة ويدلها إلى السعادة، فهو سبحانه إن شاء شرح القلب أو ضيقه. استجيبوا لله وللرسول، نداء الله تعالى للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان، استجيبوا لله وللرسول عن طواعية واختيار ونشاط وحسن استعداد إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يصلح أحوالكم ويرفع درجاتكم من الأقوال النافعة والأعمال الحسنة التي بالتمسك بها تحيون حياة طيبة وتظفرون بالسعادة الدنيوية والأخروية. والضمير في قوله دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله، ولأن في الاستجابة له استجابة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير لهم من الغفلة عن ذكر الله، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له سبحانه. وقوله: يحول من الحول بين الشيء والشيء، بمعنى الحجز والفصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بعزيمة صادقة وسرعة فائقة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة. واعلموا علما يقينا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها. فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا، وسيجمع كذا في المستقبل، وسيحصل على كذا قريبا، ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ترجعون لا إلى غيره، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، ويجازي كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده، فإذا طينه مسك أذفر. رواه البخاري. أذفر أي طيب الرائحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تخرج من تحت تلال، أو من تحت جبال المسك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرأوا، وظل ممدود وماء مسكوب. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وزاد: وذلك الظل الممدود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق، قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها، فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، والحاكم وابن خزيمة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: وذللت قطوفها تذليلا، قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين. رواه البيهقي وغيره موقوفا بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات لبرنامج نور على الدرب، على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة أسئلة وردت لبرنامج نور على الدرب، نختار منها حسب ترتيب الوصول. رسالة سليمان راشد من الرياض، ورسالة المستمع ميم نون عين من جيزان، ورسالة عبد الرقيب معطي من الرياض. ونبدأ أولا يا سمح الشيخ برسالة المستمع سليمان راشد. يقول سليمان راشد: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة عند الصلاة؟ وما حكم صلاتها لو فعلت ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، ليس على النساء أذان ولا إقامة، هذا للرجال، فالسنة أن تصلي بدون أذان ولا إقامة. فلو صلت بأذان وإقامة أساءت وفعلت شيء غير مشروع، وصلاتها صحيحة.
1: أيضا يقول: إذا تزوج والدي امرأة ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟ هذه رسالة مشابهة للأولى.
2: تقدم
1: هذا يردت من الخارج.
2: لا حرج في ذلك. لا حرج على الإنسان يتزوج بنات زوجة أبيه المطلقة التي مات عنها أبوه، إذا كان هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه.
1: أيضا يقول سلمان محمد السلمي من الخارج: هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟
2: كما يتزوج أخوك زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها، كذلك خالف من باب أولى. الخال أبعد من الأخ، زوجة الخال وزوجة من الأخت وابن أخ كلها حلال. فإذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه يتزوج زوجته، وهكذا إذا طلقها واعتدت جاز لخاله وعمه وأخيه يتزوجها إذا هناك بينه وبينها ما يحرم من رضاع أو غيره.
1: من جيزان بعث بهذه الرسالة ميم نون عين، يقول: أنا إمام مسجد ويرى الجماعة أنني أحسن أهل البلد فقها في الدين، وليس ذلك من جودتي وعلمي، ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتنا، ويأتيني أسئلة متعددة في الرضاعة وأفتي فيها، ولكن أحيانا أشك في هذه الفتوى، فهل هناك قاعدة مضطردة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج؟ أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
2: الواجب على طالب العلم أن لا يفتي إلا عن بصيرة، وأن لا يقول الله بغير علم، لأن يعني الله حرم القول عليه بغير علم، فلا يجوز للمسلم أن يفتي إلا بعلم، لا في الرضاعة ولا في غيره. وطالب العلم أولى الناس بأن يتحرى ويطالع كتب أهل العلم ويسأل أهل العلم حتى يكون على بينة لما يريد فتوى فيه من رضاعة وغيره. فالسائل يجب عليه أن يعتني بأحكام الرضاعة ويراجعها في أمهات الكتب، ويراجع كلام أهل العلم، ويتبصر ويراجع الأحاديث في بلوغ المرام في منتقى الأخبار، وهكذا كتب مفيدة التي شرحت أحكام الرضاعة حتى يكون على بصيرة. فإذا عرف الأحكام الشرعية في الرضاع أفتى. والخلاصة في هذا أن الرضاع المحرم الذي تحصل به الحرمة لا بد فيه من أمرين: أحدهما أن تكون الرضاعات 5 مرات فأكثر، والأمر الثاني أن يكون في الحولين، على الطفل في الحولين، على المفتي يلاحظ هذا. فإذا كانت الرضاعات خمسا أو أكثر وكان الطفل في الحولين حين الرضاع تم تحكم الرضاع وصارت المرضعة أم له وأولادها إخوة له وأبوها جده وأمها جدته وهكذا كالنسب. في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولا بد من مراعاة يكون المرضعة ثقة التي أخبرت أو الذي خبر عنها ثقة عدل. في المرضعة التي ليست مضبوطة أو معروفة بالكذب أو ما أشبه ذلك ما يقلح فيها لا يعتمد على قولها أنها رضعت فلان. وهكذا من يقول عنها الرضاع ويشهد عليها بالرضاعة لا بد يكون عدل. ويقبل في هذا واحد ثقة من الرجال وثقة من النساء. ولا يقبل من ليس بثقة لا من الرجال ولا من النساء. فإذا شهد الثقة أنها رضعت الرجل خمس رضعات أو المرأة خمس رضعات في الحولين اعتبرت هذه الرضاعة وصارت المرضعة أما للرضيع وصارت أمها وجداتها جلات الله وصار أولادها إخوة له صار زوجها أبا له وهكذا.
3: نعم
2: فيجب على المفتي أن يلاحظ هذا. ثم الرضاعة لا بد يعرفها. الرضاعة يكون هي مسك الثدي ويمص اللبن ثم يطلق هذه الرضعة. إذا أمسك الطفل الثدي وامتص اللبن وابتلع اللبن هذه واحدة. فإذا عاد أطلقه وعاد وامتص اللبن هذه ثانية. فإذا أطلقه وعاد هذه ثالثة وهكذا حتى يكمل أربع خمس رضعات وإن كان مجلس واحد وإن كان في ساعة واحدة وهكذا لو كان في أيام أو في أوقات لا بأس. الحاصل أنه لابد أن يهتم بالموضوع يعتني ولا يتساهل لا من جهة الرضاعات ولا من جهة المرضعة والشاهد بالرضاع. والرضاع مثل النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا ثبت. وإذا اشتبه عليه شيء لا يعجل في الفتوى يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الأمر أو يتصل بأهل العلم يسألهم أو يكتب إلى البعيد عنه يسألهم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. وهذا من يعني احتياط الواجب ومن الورع الواجب حتى لا يقول على الله بغير.
3: نعم. طيب بالنسبة للرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن هل اللبن دائما للزوج والزوجة أو للزوج فقط؟
2: لهما جميعا.
3: لهما جميعا
2: للفحل وللزوجة.
3: نعم.
2: ولهذا إخوان الزوج أمامي يكون للرضيع وأبو جد للرضيع وأولاده من زوجة أخرى إخوة للرضيع أيضا من أبيه. فهو يتعلق بالفحل فأولاد المرضعة كلهم إخوة للرضيع من هذا الزوج ومن غيره الزوج السابق والزوج اللاحق. وهكذا الزوج صاحب اللبن أولاده من هذه المرأة المرضعة إخوة للرضيع وأولاده من غيرها كذلك قبلها وبعدها إخوة للرضيع.
3: هذه رسالة من عبد الرقيب معطي الرياض يقول ما حكم السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاة وما حكم الانفتال على اليسار ايضا؟
2: الجمهور على ان الواجب تسليمة واحدة يسلمها عن يمينه والاصح انه لا بد من تسليمتين وان كان خلاف الجمهور لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين ويقول صلوا كما رأيته يصلي. فالواجب ان يسلم الامام وهكذا المأموم وهكذا المنفرد تسليمتين والأفضل عن يمينه وشماله يلتفت عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. هذا هو المشروع وهو واجب في أصح قول العلماء يعني التسليمتين. أما كون يلتفت عن يمينه وشماله مستحب وهو أفضل. وأما الانصراف بعد السلام عن يمينه وشماله فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله كل هذا ثابت. الانصراف عن يمينه فلا بأس أو عن شماله فلا بأس.
3: نعم.
2: فثبت عن النصوص انه كان ربما صار يمينه ربما صار عن شماله مما كان عليه الصلاه والسلام.
3: لكن لو بدا بالسلام على شماله هل في ذلك شيء؟
2: يصح لكن خالف السنه. خالف السنه
3: لان لا يؤخذ على ذلك.
2: لا يصح.
3: نعم.
2: لكن خالف السنه. نعم. لان فات مستحب وليس بواجب.
3: نعم. السؤال
2: ذلك مثلا قد يعني تخفى على بعض الناس.
3: نعم.
2: وهي مساله الامام اذا سلم من الصلاه السنة أن ينصرف المأمومين ويعطيهم وجهه ولا يطول بقاء مستقبل القبلة لأنه إنما استدفرهم من أجل حاجة الصلاة.
3: نعم.
2: فإذا فرغ منها زالت الحاجة فشرع له أن يستقبلهم ويجعل وجهه إلى وجوههم. هذا هو الأدب الشرعي. لكن بعدما يستغفر ثلاثا بعدما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، بعد هذا ينصرف اليه ويعطيهم وجهه.
3: نعم.
2: يقابلهم، لا يكون يمينا ولا شمالا، بل يقابلهم مقابله كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يكون بعد ان يقول استغفر الله ثلاثه، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، يقول الامام ثم ينصرف الى المامومين.
3: نعم.
2: ويعطيهم وجهه مستويه. نعم. ان شاء صرف يمينا وان شاء صرف شمالا. نعم. لكن يقابلهم مقابله. نعم. ثم يأتي بقية الأذكار.
3: نعم.
2: إذا صلى أتى بقية الأذكار، لا إله إلا الله له شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله وصي له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثبت عنه عليه السلام كان يقول هذا بعد السلام في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيشرع للمأموم والإمام ومن فيه هذه الأذكار الشرعية، ثم يقول بعدها سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، هذا الأفضل. بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، يكون جميع 99، ثم يختم هذا كله بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث أن العبد إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كان بزلزلة البحر، هذا فضل عظيم. وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله 25 مرة، هذا نوع من الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة، كل هذا مشروع حسن.
4: لكن بالنسبة للتهليل والتكبير، هل هو بعد الصلوات الخمس أم بعد بعضها؟
2: بعد الجميع، لا صلاة الخمس، لكن ازداد المغرب والفجر بتهليلات العشر زيادة.
4: نعم.
2: يقول لا إله إلا الله لو شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر زيادة.
4: نعم. بعض الناس في بالنسبة لانصراف الإمام أو التفات الإمام للمأمومين يقول لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه، هل هذا صحيح أم لا؟
2: محتمل والأقرب أنه غير صحيح، لكن يستحب له، يستحب له، والأولى على أن لا ينصرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام،
4: نعم،
2: هم الانصراف إليهم، مشهور في الانصراف أنه السلام، مثل ما قال ثوبان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قد استغفر ثلاثة، انصرف يعني سلم.
4: نعم.
2: أما الانصراف إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى، ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر لا حرج. إذا الانصراف الحديث المراد به السلام.
4: نعم.
2: هذا هو الظاهر من الأحاديث. نعم.
4: الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من عدة مرسلين، يقول فيها مرسلوها محمد الزملاء، محمد سرور الشمري، عبد الله إسماعيل، محمد اليمامي، سعيد الشهري، يقول قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. أولا يقول ما المقصود بالإطعام؟ هل يكفي العيش أو الخبز أم أنه لابد أن أعطي الفقير ملح ودهن ولحمه وصلصة وبهورات وبصل إلى آخره، أو أعمل غدا وأعزم الفقراء عليه، أو أعطيه المساكين جاهزا في منازلهم؟ وما كيفية الكسوة؟ هل هي ثوب فقط أم ثوب وغترة وطاقية وهاف وفنيل إلى آخره؟ أفتونا جزاكم الله خير وأنيروا لنا الطريق فنحن في حيرة من أمرنا.
2: الإطعام أوضح العلماء وأهل التفسير معناه، وأنه يشمل ما ذكره السائل، يشمل أن يعطيهم طعاما نيئا يصنعه الفقير في بيته، يعطيهم مثلا نصف طاعة من الأرز، من الحنطة، من الشعير، يتصرف فيه الفقير، هذا هو أحسن ما قيل لله، نصف طعام ونصف تقريبا.
4: نعم.
2: من هذه الحبوب التي يعيش بها أهل البلد، يعني من قوت بلده.
4: نعم.
2: نصف من قوت البلد قريب 2.5 كيلو، ومثل التمر نصف من التمر كذلك أو الزبيب من قوت البلد أيا كان، وله أيضا أن يطعمهم شيء مصلح في البيت، يعني طعام مجهز مطبوخ مثل خبز وأدم يغديهم يعشيهم، مثل الأرز مطبوخ مع اللحم يعشيهم ويغديهم، كل هذا طيب. إذا صنع لهم طعاما من أرز أو من حنطة من خبز مع إدامه هذا طيب، ودعاهم إليه وأكلوا كفى. فالمقصود أن الإطعام يشمل هذا وهذا، يشمل كونه يعطيهم طعاما يأكل في بيوتهم، ويشمل ما لو دعاهم إلى طعام في بيته وصنعه لهم أو في فندق أو في مطعم، لا بأس في ذلك. أما الكسوة فهي ما يجزئه الصلاة كما نبه عليها العلم، كسوة التي يلبسها وتجزئه الصلاة مثل إزار الرداء، يعطي إزار الرداء طيب يعطيه قميص ما يلزم وتره، مو يلزم وتره، إذا أعطى قميص كفى، أو إزار الرداء أو سراويل الرداء، كل هذا يجزي.
3: نعم.
2: لأن هذا يجزئه الصلاة وهو كسوة تامة، سراويل رداء أو إزار رداء أو قميص كسوة.
3: لا تريد أكمل وأعطى مع قميص يعني حمامة فطرة طيب هذا مزيد بخير. نعم.
4: لكن بالنسبة للطعام لو أعطاه نصف صاع ما يلزم مثلا دهونات أو أملاح؟
2: لا يلزم، لا يلزم.
4: يكفي نصف صاع فقط.
2: نعم.
4: أحسنتم أثابكم الله.
2: ولهذا في حجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنا قول سبحانه وتعالى: فمن كان لكم مريضا او بها لبلاط فريده من صيام او صدقه او نسك، بين الصدقه هو نصف صاع من تمر لكل مسكين.
4: نعم.
2: فاذا اعطى نصف صاع من التمر او من غيره من الحبوب كفى.
4: نعم. الى هنا ايها الساده، وناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. أيها الأخوة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية.

في بيت النبوة. وكما تعلمون أن عائشة رضي الله عنها كان عندها مولاة اسمها بريرة. يوم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيتهم، وعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد البرمة تفور بلحم، فقرب إليه صلى الله عليه وسلم خبز وأدم من أدم البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: عليها صدقة ولنا هدية. المعنى في هذا الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم، وكما هو حال الكثير عندما يدخل بيته أحيانا يمر وهناك طبخ مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على النار برمة تفور. ما هي البرمة؟ قدر أو إناء يتخذ من حجر وقيل غير ذلك، فيطبخ وفيه يعني يكون فيه لحم يطبخ. فعندما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الغداء أحضروا له خبزا وأدما من أدم البيت. الأدم ما يؤكل مع الخبز مما يطيب كالأمراق، المائعات، وقد نقول حتى الجبن والبيض والزيتون والبقول، كل هذه الأمور تؤكل مع الخبز. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى لحما؟ يعني يستفهم منهم: أنا رأيت يعني لحم في البرمة. فكأنه يقول: أين اللحم الذي كان يطبخ في البرمة؟ فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك لحم في البرمة، ولكنه لحم، هذا اللحم جاء صدقة على بريرة، جاءها صدقة فطبخته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فأهدته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو صدقة عليها نعم، ولكنه لنا يعني هدية، وهدية لنا بمعنى أنها بريرة ملكته بسبب أنه تصدق عليها به، ونحن إن يعني ملكناه فهو هدية منها لنا. وهنا كما بين العلماء أنه اختلف سبب الملك، فليست صدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن الصدقة لا يقبلها. إذن هذا الحديث فيه عدة أمور نفهمها ونهتدي بها. فهنا بريرة هي مولاة عائشة، ولكن جاءها صدقة. إذن الناس عليهم، الجيران والأحباب في الحي والمعارف حتى الأقارب، لا بأس أن قد لا تهدي مثلا أختك، لكن تهدي جاريتها، خادمتها، تهدي أخوك، تهدي سائقه. وهذا خلق عظيم، أنه مشروعية الصدقة على هؤلاء، وتقريب فيما بينهم، ما بين الناس وعمالهم، وتدخل السعادة حتى على أصحاب العمل. فهنا من المواقف أنه كان يترك للخدم أنهم يطبخون في البيوت. اليوم الخدم يعيشون مع الناس في بيوتهم وينامون معهم ويأكلون ويشربون، لكن أحيانا قد لا يسمح لهم مثلا بطبخ معين، قد يشتهون مثلا أمر من وجباتهم هم أو كذا فلا يسمح لهم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جاريته تطبخ في البيت. وصحيح أن الأمر متروك، قد يكون مثلا نوع الطبخ لا يناسب أهل البيت وكذا، لكن من الجميل أن يترك لهم مساحة لأكلهم لشربهم، أن يطبخون ويأخذون يعني شيء من الراحة. الهدف أنهم يشعرون بالانتماء للبيت حتى تكون العلاقة أقوى. فالانتماء للبيت يجعلهم يشعرون أنهم من أهل البيت، فيكثر ولاؤهم ويكثر حبهم، وفيه صدقة عليهم، وفيه تواضع جم، وفيه

المحبه كما قلنا في حديث سابقة، الرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع لهم والوقوف معهم، فما هم إلا أخوان. أيضا من الجميل الرجل يتفقه بيته ويعرف ماذا في بيته، النظر في المطبخ، النظر في جميع البيت. اليوم الحمد لله البيوت كبيرة والصالات وبعضها أدوار، الأبناء لهم غرف والبنات لهم غرف والخادمة لها غرفة، فالإنسان يدخل يتفقد غرفة هذا، قد يكون ناقصهم شيء، قد يكون كذا، فهذا من واجب أهل البيت وما نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا القناعة بالموجود، الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود طلبه الغداء، موجود لحم الحمد لله، غير موجود لحم أيضا الحمد لله، لم يزعل، لم يغضب، لم يتكلم، إنما بين الحكم فقط. ولذلك الرجل إن جاء في بيته والموجود شيء جميل له فليحمد الله، ولو وجد غير ذلك فليحمد الله، فما هو إلا هو قائد البيت، هو الذي يأتي بالأمور، فلا يعني يجعل الزوجة هي محط الخطأ. أيضا إعانة الزوجة بوجود مولاه إن استطاع، وجود جارية، وعدم تكليفها بالأشياء الصعبة، هذا واجب قائد البيت. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في هذا الجانب، تعامل راقي مع الزوجات، تعامل راقي حتى مع الخدم. ولذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التعامل الجميل والحسن ونطبقه في حياتنا ونعيشه واقعا مع أهلينا ومع الخدم. وإلى موقف جديد بإذن الله تعالى، وإلى موقف جديد نعيش فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
1: لما أبصرت الحياة.
2: لما أبصرت الحياة آمنت بأن الكراسي والمناصب والجاه ليست سوى كرسي حلاق، وما أن يتباشر هو بذلك المنصب وذلك التكليف حتى كأنه قد تحلق على عروش كسرى، فأصبح يسطو ويظلم ويتبجح ويتكبر. أنا الرئيس، أنا القائد، أنا المدير، أنا المسؤول. المهم، نفرت منه القلوب قبل أن تغادره الأجساد. نعم يا أخي، هذا الذي تتبجح فيه ولأجله ليس إلا ككرسي الحلاق، الناس فيه يتناوبون، هذا يحل وذاك يغادر، وسيأتي يوما تغادر ذلك الكرسي ويحل فيه غيرك، يحل فيه بمشيئة الله من يكون خيرا منك، فينال الذكر الحسن والسيرة الحميدة. صدقني، وهجو المنصب لا يطقي إلا ضعاف النفوس الذين لا يجدون لأنفسهم قدرا إلا بتلك الكراسي وهذه المناصب. أوصي أحبابي أصحاب الكراسي والمناصب، الذكر الحسن هو ما يكون بعد الرحيل أيا كان ذلك الرحيل، وأقسى رحيل هو الرحيل للدار الآخرة الذي لا رجعة فيه لتحسين ما فات واستدراك ما مضى. أحبابي، احرصوا على الذكر الحسن بعد الموت، وقدموا لأنفسكم من الآثار الطيبة والأعمال الصالحة والقرب والطاعات والتواضع والإحسان ما لا ينقطع بها عمل ولا تقف معها أجور. تذكروا، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. لأصحاب النفوذ والمناصب والكراسي، استغلوا تلك الحقبة بذكر مبارك يخلد لكم، وليكن شعاركم يسروا ولا تعسروا. استغلوا تلك الحقبة بالنهوض والتميز فيما أتمنتم عليه حتى تكونوا مضرب مثل بالخير عند الجميع. أوصيكم بوصية ذلك الرجل لبنيه: يا بني، عاشروا الناس معاشرة، إن غبتم عنهم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. ختاما، لما أبصرت الحياة آمنت بأن الكراسي والمناصب والجاه ليست سوى كرسي حلاق.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. ورواه الطبراني بإسناد ورواته

ثقات عن أبي سلمة عن معاذ قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. وأبو سلمة لم يدرك معاذا. ورواه البيهقي في كتاب الزهد من رواية إسماعيل ابن رافع المدني عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا وأن تفسد في الأرض. يا معاذ، اذكر الله عند كل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك، ولا تقبض أمانة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة. وفي رواية: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقضي في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه، فتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: من درر الإمام ابن القيم.
4: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذه الآية ليست ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقن السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور.
3: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: نبقى الآن مع تلاوة لسورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها الكرام لتلاوة سورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
1: الحديث الثالث عشر. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، قال: فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك، أنا كنزك. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، والحاكم والبيهقي في حديث إلا أنهما قالا: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر، ولفظ البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قيل: يا رسول الله، ما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. رواه الطبراني في الكبير، وسنده قريب من الحسن وله شواهد. وعن الأحنف ابن قيس رضي الله عنه قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليهم في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الله أكبر، الله أكبر، بسم الله. الحمد لله.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان. ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز المتر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم التسع، هذا شأنهن، باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا، سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين اثنتين لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا، لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: أول هذه الحجرات، وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في التوسعة، توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
5: نعم.
4: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة، حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
3: نعم جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
4: نعم.
3: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
4: نعم، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
3: جميل.
4: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، فلكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة

0: لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
1: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
3: معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية. إلى جانب الأجواء الروحانية، يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة، تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة، سيدة عائشة، وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
0: نعم، نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في السنة 45 بعد الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد شهرين فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
1: نعم.
0: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
1: نعم.
0: فهي قريبة من باب جبريل.
1: جميل.
0: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة، وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقذ المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته. قال: هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب. مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت: هي أعظم امرأة بركة على قومها.
1: الله أكبر.
0: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون يكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يد أسير أطلقه مباشرة، قال: هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في نفس في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية. كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا، يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
1: نعم، جميل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
0: نعم.
1: مدخل صغير أبوابها شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
0: نعم.
1: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
0: صحيح.
1: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
0: صحيح.
1: وهي دار السكن والقر.
0: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
1: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
0: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن ذهب إلى يعني خارج المدينة يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه

0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية عنه قال: ولكن يخوف الله بهما عباده. وتكرر حديث الكسوف كثيرا، ففي رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. رواه البخاري. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا وكان الصالح المحدث كما به عن الرسول حدث كان على سلطانه المتسع من زهده في الملبس المرقع عاش الحياة.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: الشيخ محمد.
3: نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذا السائل أبو عبد الله ألف ألف المنطقة الشرقية يقول: رجل يريد أن يتخلص من حقوق العباد سواء كانت مالية أو غير مالية، ولم يستطع الوفاء بذلك، فماذا يلزمه؟ مأجورين وجزاكم الله خيرا.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا أدري ما معنى قوله يريد أن يتخلص ولكن لم يتمكن، لأنه ما من شيء إلا ويمكن بإذن الله عز وجل. فنقول له: إذا كنت تعلم من وقع الظلم منك عليه فلا بد أن تزيد الظلم باستحلاله أو رده على مظلمته بأن تبحث عن بحثا دقيقا حتى تصل إليه. فإن أيست من معرفته فلتصدق عنه إن كان الحق ماليا، مثل أن تكون قد سرقت منه 100 ريال مثلا وعجزت عن الحصول على الرجل فتصدق بها عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم مع التوبة والاستغفار إلى الله تعالى. وأما إذا كان الحق غير مالي كشتم وسب وقذف وما أشبه ذلك فأكثر من الاستغفار له، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. وهذا فيما إذا تعذر استحلاله، أما إذا أمكن استحلاله فلا بد من.
2: بارك الله فيكم. من الجزائر وصلتنا رسالة الأخ أسعد يحيى أسعد، يقول: ما هي العبودية الحقيقية لله عز وجل؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
3: العبودية الحقيقية لله تعالى أن تقوم بطاعة الله بقدر ما تستطيع، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وأن تجتنب ما حرم الله عليك من الشرك وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والإساءة إلى الخلق والكذب والغش وغير ذلك مما حرم الله عليك. فحقيقة العبادة فعل وترك، فعل للمأمور وترك للمحظور أي للمنهي، يعني مع الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، ولقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
2: بارك الله فيكم. السائل أخوكم في الله سين ميم عين يقول: لي أخت مخطوبة، فهل أدفع زكاة مالي في تجهيزها للزواج؟ لأنني المكلف بالجهاز حيث والدي متوفى ولم يترك شيء لتجهيزها، هل أدفع زكاة مالي جزء من المبلغ المراد للجهاز؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
3: لا يحل لك أن تتبع زكاتك في تجهيز أختك، لأن تجهيزها يكون من مهرها، فهي غنية به عن زكاتك. والزكاة كما يعلم قارئ القرآن العارف بمعناه إنما تكون للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. لكن لا حرج عليك إذا لم يكن لديها مال أن تقرضها حتى تقبض مهرها من زوجها.
2: بارك الله فيكم. هذه سائلة من وهران الجزائر تقول في هذا السؤال: والدي يمنعني من صلاة الجمعة في المسجد ومن صلاة التراويح وكذلك بالنسبة لصلاة العيدين، فهل أطيعه في ذلك وهل يجوز لي ذلك شرعا، علما بأن الحجة لدى والدي هي كالتالي: يخشى تقول
3: الحجة عند والدي،
2: نعم، تقول هي الاختلاط أولا، وثانيا بأن صلاة المرأة في بيتها أحسن وأحسن لها من صلاتها في المسجد، فأرجو منكم الإفادة.
3: الإفادة التي ترجوها مني أن أنصحها بأن تبقى في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بيوتهن خير لهن، ولأبيها أن يمنعها من الخروج إلى المسجد إذا كان في ذلك فتنة، لأن هذا من مصلحتها. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء عن منع النساء إنما هو في حال الأمن وعدم الفتنة، وأما في حال الفتنة والخوف على المرأة فلوليها من أب أو غيره أن يمنعها بما في خروجها من الشر والفساد عليها وعلى غيرها.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، عنوان برنامجنا، شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ.
4: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة غذائية صحية جديدة بإذن الله تعالى نطل عليكم من خلالها هذا الأسبوع، وبالتأكيد نرحب دائما وأبدا بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا. وعليكم السلام.
4: أهلا وسهلا فيك في حلقة اليوم إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
4: مستمعين الكرام، حبتنا في كل مكان أينما يصلكم هذا البث، حلقة اليوم إن شاء الله سنتحدث فيها عن موضوع مرض السكري، أجارنا الله وإياكم منه، والأغذية المناسبة لهذا المرض. هناك أيضا أعراض المرض، التخلص، كيفية التخلص من هذه من المرض، ما هي الأغذية التي من المفترض تناولها، كيف نقي أنفسنا من مرض السكري. الحقيقة هناك العديد من المحاور إن شاء الله نتحدث معها مع الأستاذة جمانة، وبإمكانكم التواصل معنا وطرح أسئلتكم إن شاء الله معنا، وسنبدأ بأخذ الأسئلة بعد النصف ساعة الأولى من البرنامج على الرقم 012-647-7117 012-647-7117 لإخواننا من خارج المملكة 00966-124-647-7117 وأيضا هاشتاغ غذاؤك في تويتر وصفحة إذاعة نداء الإسلام على الفيسبوك، كلها إن شاء الله منابر للوصول إلينا في برنامج غذاؤك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك. بداية أستاذة جمانة، يعني موضوعنا اليوم موضوع بالتأكيد يعني كما تشير الدراسات أنه هناك نسبة كبيرة مصابون بمرض السكري، خصوصا يعني هنا في دول الخليج إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة تحديدا. فما هو مرض السكري أستاذة جمانة؟
2: أول حاجة تقريبا 6% إلى 7% حول العالم، حول العالم من سكان العالم عندهم مرض السكري، هذا مقرر نهائي، غير أنه نسبة 4% قد يكون عندهم نسبة السكري وهم ما هم عارفين. فليك أنك تتخيل يعني
1: نسب كبيرة.
2: السعودية وجد تقريبا حوالي 13% من الدراسات السنة الماضية، وجد أنه 13% من سكان السعودية عندهم السكري. وطبعا هذه ما علم منها، وغير كده اللي ما قد علم يعني قد يكون
1: ما خفي كان أعظم
2: 30%.

0: على مرض السكري، بحيث أنه ما يعدي 30% هذا النسبة اللي تكون خطرة. لأنه سنة 2030 يقال إذا إحنا ما عدلنا هذه الحياة أو عدلنا نظام الحياة، حيقرر أنه من المجتمع حوالي 50%،
1: يا
0: تخيل
1: ساتر
0: 50% من سكان المملكة ممكن يتعرض للسكري.
1: يا ساتر.
0: هذا من غير تغطية المناطق الخليج العامة، يعني يعتبر السكري في مناطق الخليج هي أعلى مرض
1: أكثر الأمراض
0: متواجد في
1: انتشارا.
0: المنطقة،
1: صحيح.
0: متواجد في المنطقة حقيقي. مرض السكري يعني مرض ما لا يستهان فيه، لأنه مرض يعني يجر بعضه. إيش يعني يجر بعضه؟ يعني مثلا إنه المريض السكري يا لطيف، أنا إن شاء الله بإذن الله
1: آمين يا
0: ويشفي
1: رب
0: مرضانا
1: والمستمعين.
0: جميعا، إذا جاء مرض السكري وما انتبه ممكن يتعرض لضيق في الأوعية الدموية، ممكن يتعرض لتنميل في الأطراف، ممكن يتعرض لجروح وغرغرينا، ممكن يتعرض لفقد البصر، ممكن يتعرض لفقد الأطراف. يعني حقيقي هو مرض عضال وزي السبحة إذا انفرط.
1: آه صحيح.
0: فاحنا نجي للسكري، ايش هو السكري؟ الكل دحين احنا عرفنا ايش الاشياء
1: عند
0: اللي ممكن
1: النسب
0: تصير عندنا
1: والإحصائيات.
0: والنسب والاحصائيات. مرض السكري هو خلل في وظائف انتاج الانسولين في الجسم، يعني ومين اللي بينتج الانسولين في جسمنا؟ هو البنكرياس. البنكرياس هو عضو صغير جدا، يمكن قد لا البعض لا يتعرف عليه، او قد اول مره يكون انه يسمع به اذا ما درسه او ما انتبه للحصه. طبعا البنكرياس هي عبارة عن غدة موجودة في الجسم، مربوط المرض السكري بغدتين، غدة النخامية اللي هي في الدماغ وغدة البنكرياس. البنكرياس هي المسؤولة عن توظيف الأنسولين في جسمنا، اللي يعتمد كليا عن استخدام الجلوكوز في الدم. هذا هو المصدر الأساسي للطاقة في جسمنا، فإذا صار خلل في إنتاج الأنسولين فيصير عندنا اللي هي مرض السكري. أمراض السكري عموما تنقسم إلى قسمين، قسم يجي مع الطفولة طبعا اللي هو مرض السكر جهة الأطفال، يبدأ من 8 سنين، في ناس عندهم 6 سنين وطالع، في ناس يقول لك إنه مرض السكري إذا سيطر عليه اللي هو مرض الأطفال، أطفال اللي عندهم سكري يمكن بعد 21 سنة يختفي منه. وفي سكر الحمل، هذه هي سكري تجي مفاجأة بسبب تغييرات هرمونية، بسبب في ناس يقول لك انه الفجعة، في ناس يقول لك خلل فيروسي، يعني يكون في فيروس في الجسم يسبب مشاكل بحيث انه يسبب هذه المشكلة. طبعا
1: أسباب. نعم.
0: مضبوط. وفي السكر الثاني اللي هو سكر الموجود المتعارف عليه عادة، اللي هو ما يدخل فيه الأنسولين، يدخل فيه خلل وظيفي عموما في الجسم ويسبب رعشة وما إلى ذلك. طبعا كيف أنا أندل إنه أنا أساسا عندي
1: أيوة،
0: السكري؟
1: كيف نعرف
0: بالنسبة
1: يا دكتور؟ ممتاز ممتاز، كيف نعرف؟
0: للسكر الأول اللي هو سكر الأطفال، يصير في توتر، الواحد طول الوقت قروشة وطفشان ويزعق ويخاصم، متوتر داخل متوتر وخارج متوتر، ما حد يقدر يتفاهم معاه، يعني بالبلدي
1: هذا بالنسبة
0: ما
1: للطفل طبعا.
0: الطفل وطالع اللي هي مرحلة البلوغ. هذه
1: أيوة
0: مرحلة
1: أيوة أيوة
0: البلوغ من سن 14 سنة أو 13 أو 9 سنين بالنسبة للبنات إلين سن 18 سنة، والأولاد من سن 14 سنة إلين سن 21 سنة. التبول المتكرر الله يكرمك، العطش غير طبيعي، يعني طول الوقت عطشان عطشان عطشان، بس ياكل حلويات، بس ياكل، بس يبي يشرب، عنده غثيان الله يكرمك أو قيء، إجهاد طول الوقت، مجهد كسلان ما يبغى يتحرك، نقص الوزن الطردي، يعني مثلا إنه يكون الوزن الجسم أساسا عنده أوبيزيتي، يعني عنده سمنة، وفجأة يصير نقص الوزن طردي، يصير الواحد مرة نحيف من غير تغيير العادات الغذائية، بياكل ايس كريمات، بياكل حلويات، ما بس طول الوقت
1: وهذا
0: يبغى
1: الشيء
0: حلا
1: طبيعي في
0: يبغى
1: هذا
0: حلا.
1: السن. هذا الشيء طبيعي يعني أكل الحلا
0: لا يعني ما هو طبيعي إذا كان بشكل طردي، يعني
1: أكيد
0: إذا
1: أكيد هذا معاك في النقطة دي، بس يعني هو سبحان الله يعني من الأكلات اللي دائما يأكلونها في السن هذا تقريبا سن المراهقة عادة يكون الأكلات الحلو يعني أكثر شيء.
0: يعني نحاول ننبه الأم يا جماعة، لا تدوا لأولادكم قد ما تقدروا أو خففوا قد ما تقدروا من الحلويات، لأنه هذه الحلويات عندنا بتدي نتائج معاكسة. يعني كثرة السكر في الجسم بتعطي نتائج معاكسة، مو بس على زيادة الوزن أو السكري أو أي شيء، في الشكل العام اللي هي الحبوب حقت الوجه اللي هي في فترة البلوغ بتصير فيه حبوب في الوجه، قد يكون انقاص الدهون والسكريات تساعد على التخفيف منها. نرجع لموضوعنا التوتر.

0: الغول المتكرر أكرمك الله، العطش الغير طبيعي، الغثيان والقيء، الضعف العام، نقص الوزن الغير من غير مبرر، يعني كميات الأكل بيأكلها كثير
1: كبيرة
0: وضعفها
1: وزن.
0: يكون في انقاص للوزن، الجوع الغير معتاد، طول الوقت يصير يبقى ياكل، بعض الاحيان الاطفال يصير عندهم تبلل للفراش، يعني يصير عنده التبول اللا ارادي في الليل، فهذه مشاكل جدا معاها اعراض لنوبات معينه، انه يعني يكون السكري فيه مرتفع جدا او منخفض جدا، في الحالات يصير في بعض الاحيان خطر ان تدخل الطفل او تدخل المرأة الحامل إلى المستشفى بحيث أنها تدخل الطوارئ. هذه الأشياء قد تحدث نتيجة اللي هي قلنا إنه في خلل في البنكرياس. فإحنا إيش نسوي في هذه الحالة؟ نبدأ يصير في عندنا توعية إنه ننتبه إذا في إنه نعلم الطفل كيف يقيس السكر عنده، يتعايش مع الحالة اللي عنده، ينتبه للأغذية بشكل عام. هنتكلم في آخر النص الأول عن الأغذية بشكل عام. السكر الثاني أو اللي هي السكر الموجود أو سكر مرض بول السكري، هو مرض ينشأ عن مشاكل في الكبد مع وجود الغدة النخامية، وهو في الأغلب يحدث في الأشخاص اللي يكون عندهم حالات مشابهة في العائلة، يعني هي مرض وراثي. تبدأ عادة أو الأعراض عادة لهذا المرض أو التعرف عليه يكون الشخص كبير وبالغ، ما حصل أي تغيير في حياته، في نمط حياته، قد يكون وزنه مناسب، طبيعة حياته طبيعية، بس اللهم إنه هو حامل من المرض، وهذا المرض الوراثي فجأة ظهر. إيش السبب؟ إيش الأعراض له؟ طبعا العطش الغير معتاد، طول الوقت يكون حتى لما
1: يحتاج
0: هو
1: يشرب مويه.
0: حتى هو لما يتكلم يحس إنه في جفاف في الحلق عنده، يقول ما يقدر يكمل كلامه، تلاحظ دائما ما يقدر يكمل كلامه، طول الوقت معاه قارورة المويه، طول الوقت يكون عنده إجهاد وإعياء عام، نفس التوتر، بس التوتر هنا يكون متحكم بالنسبة للأشخاص البالغين، يكون في حكة، لأنه زي ما إحنا قلنا إنه مرض السكري يسبب تورم الأوعية الدموية، فيصير تنميل في الأطراف، فيضطر إنه يحك أطراف يدينه، يحك رجوله، خاصة الرجول يعني، ويا لطيف مساكين هذا أصحاب الأمر مرض السكري، بعض الأحيان يحك رجوله لدرجة إنه يصير عنده جروح في الرجل مفتوحة متقرحة. إذا هو ما انتبه لهذا الشيء ممكن تسبب بتر للأطراف، وعدم وعي دوم يسبب بتر للأطراف وتنميل للأقدام.
1: يا ساتر.
0: غير كده إنه يكون عنده إجهاد وعياء، عنده اضطراب في الرؤية، يعني
1: فقد
0: انتبه إنه
1: التوازن يعني هنقول.
0: لا، اضطراب في الرؤية إنه يكون في نقص في الرؤية، إنه فجأة يضطر إنه يلبس نظارة، فجأة يضطر إنه هو بيمشي في الشارع مثلا بيسوق، ما يشوف كويس، ممكن يتعرض لحوادث من غير يعني إن شاء الله بإذن الله ما حد يكون يتعرض لهذا الشيء.
1: آمين يا رب.
0: وغير كده يضطر يقلل في الأكل، يصير ماله نفس في الأكل، يكون عنده بطء في التئام الجروح، يعني مثلا جاله أي جرح يصير عنده بطء في التئام الجروح، يصير بعض الأحيان عندهم أعراض مشابهة للإنفلونزا، يعني يصير عنده زكمة، يصير عنده ضعف عام بالجسم، الجسم المفاصل تبعته توجعه، يصير في زيادة للشعر في الوجه، بثور صفرة صغيرة في الوجه، يعني بعض الأحيان تكون العقدة الليمفاوية عنده شوية كبيرة، يعني اللي هي منطقة الإذن، تحت الإذن في عقدة ليمفاوية يصير فيها انتفاخ، وبعضهم يحسبوها إنها هي مرض النكاف أو مرض التهاب الغدة النكافية، بس هي قد يكون مرتبطة بالسكري. فالجسم، حاولوا انكم تسمعوا للجسم، ايش صار في تغيير في اجسامكم، حاولوا انكم تسمعوا للجسم، ما يكون هذا الشيء وسوسه. كثير من الناس اللي بيوسوسوا يكون قد يسبق المرض بالاف الاميال، يعني يسيطر على المرض بشكل ممتاز اكثر من الناس الاخرين.
1: نتيجة الوسوسة هذه.
0: نتيجة الوسوسة. بس في نفس الوقت يقول يعني إحنا المسلمين الحمد لله لا طيرة ولا فال، يعني الواحد يحاول قد ما يقدر يأخذ بالأسباب وسدد وقاربه، والمرض هذا يعني ابتلاء من الله، وإن شاء الله بإذن الله يعني كل مغفور له بإذن الله.
1: آمين يا رب.
0: إن شاء الله. سو إحنا تكلمنا عن النوعين السكري، وتكلمنا إنه لمين يجي السكري. قد يكون إحنا حاملين لمرض السكري لكن بطريقة حياتنا الطبيعية، يعني مثلا إنه ننتبه للأكل تبعنا، إنه ننتبه كمية شرب المياه، إنه ننتبه للحركة، إنه يكون عندنا حركة مستمرة. يعني الرياضة أنبه وأعيد وأكرر كثير، النصف ساعة قد تكون نصف ساعة في اليوم من حركتك تنقذ حياتك تماما. احنا قلنا انه نصف ساعة من اليوم تحافظ على وزنك الحالي، 45 ساعة 45 دقيقة في اليوم قد تنقص من وزنك او تدخلك في عملية حرق الدهون الزائدة في جسمك، ساعة ونصف تنقذ ما بين ربع الى او تقلل من وزنك ما بين ربع الى نصف الى كيلو ان شاء الله بإذن الله.
1: طيب احنا ناخذ فاصل قصير نرتاح شوية استاذ جمان، يعطيك العافية، ونعود نستكمل إن شاء الله. نحب نذكر المستمعين الكرام أن احنا هنأخذ أسئلتهم إن شاء الله بعد تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة من الآن. فاصل قصير مستمعين الكرام ونعود نكمل برنامج غذاء، وكيبقوا معنا.
2: ضغوط العمل، تعبت نفسية،
3: حلول ممكنة. نشير إلى المشكلة بموضوعية ونضع الحلول بواقعية، بطرح تربوي ورؤية متخصصة.
4: وما تنتهي. أبغى حلول. أبغى حلول.
3: لنصل إلى واقع منشود ومستقبل مشرق. حلول ممكنة مع صهيب الأحمدي والضيف الدائم الدكتور هاني الغامدي.
1: غذاؤك.
0: أخبرني ما تأكل وأخبرك من
1: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسد. حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، لازلنا معكم في برنامج غذاؤك، وحديثنا عن مرض السكري وعن ما يجب على مريض السكري أن يتناول وكيفية التخلص من هذا المرض، والإضافة إلى ذلك عن سبل الوقاية منه. حياك الله أستاذ جمانة من جديد.
0: أهلا وسهلا.
1: طيب إحنا وصلنا أعتقد الآن عند انتهينا من الأعراض، أعراض السكري وكيف نتخلص من السكري. لعلنا ندخل مباشرة على الأغذية التي من المفترض أن يتناولها مريض السكري.
0: قبل لا نقول أنه تخلص أو ندخل في الأغذية، مرض السكري ما يتخلص منه، هو الصديق المرافق. أنا ما أقدر أقول أنه هو الابتلاء المرافق، إن شاء الله بإذن الله قد يكون صديق لك تتعامل معه وتكون حذر معه ويفضل معك يعني طول العمر. ما في شيء اسمه متخلص منه.
1: والشفاء من الله عز وجل يعني.
0: والشفاء من الله. صحيح 100%. قد يكون زرع البنكرياس حل من الحلول إنه للتخلص من مرض السكري، وللأسف الشديد مو كثير من الناس، قد يكون إنه الله وضعنا في هذا المنبر عشان نتكلم ونشجع الناس على التبرع بأعضائهم الحيوية لأشخاص آخرين. قد يكون هذه صدقة لك.
1: الحمد لله.
0: يعني ما تدري فين الخير. للأسف الشديد إحنا عندنا في المجتمع العربي ما في كثير ناس يتبرعوا بأعضائهم الداخلية بعد وفاتهم، فقد يكون هذا سبب من أسباب دخولك الجنة إنك تتصدق بأعضائك الداخلية. هي فكرة قد تكون مغلوطة قد تكون صحيحة، لكن ما تدري انت قد ايه بعضاك الداخليه ممكن انك انت
1: تفيد اشخاص
0: اخرين. نرجع لموضوعنا اللي هو السكري. عندنا كمان في اعراض اللي هي مرضى السكري ما ينتبهوا لها، انه خلاص انا قد عندي السكري بعيد الشر عننا. اذا عندك السكري عندك موجود لازم تنتبه إنه في أعراض مصاحبة له مستقبلاً، غير الأمراض اللي هي مرتبطة به بعدين على المدى البعيد إذا أنت ما انتبهت له الآن. اللي هي مثلاً لما يكون عندي فيه نقص للسكري أو أعراض مصاحبة له، مثلاً ما أكلت، أهملت وجبتك، نقص للسكري، أول حاجة ردة الفعل في أجسامنا يصير في عندنا جوع، الدوار، العرق، الاضطراب، شعور بدقات القلب، القلب طول الوقت يكون مرتفع دقاته، تنميل في الشفايف على طول تجري، تنتبه أنه يكون معك عسل، يكون معك سكر، يكون معك حلويات. بعض الأحيان دائما مريض
5: نشوف مع حلويات
0: في يدينه أو في جيبه أو في السيارة. حاول يكون عندك في محفظتك أو في المكان المحيط حوالينك، أو إذا كان في أساور البنات ممكن يلبسوها، أنك تكتبي فيها أنه أنا مريض سكري، أو أنك أنت تكتب فيها أنك أنت مريض سكري.
5: ليش أستاذ جمال؟
0: لا سمح الله إذا صار إغماء لهذا الشخص أو هذه الشخصة، كيف بده يعرف المسعف أنه هذا إنسان عنده مرض سكري؟ بر كثير بيحملوا الإسورة، وكثير بيحملوا في محفظتهم اللي هي البطاقة التعريفية بالنسبة لنوع الدم، وإذا هو مريض سكري، إذا هو عنده مشاكل معينة. مريض الصرع كثير يحمل هذه البطاقة اللي يسموها بطاقة صحية. يصير الإنسان كل ما تعرض لهذا الشيء ووجد مادة تشرح وضعه، يسهل على المسعف أنه يسعفه بسرعة. هذه بالنسبة للأعراض اللي هي أتكلمنا عنها. بالنسبة للأغذية عموما، مريض السكري خلاص هو عرف أنه الآن عنده السكري، وعرف أنه التوصيات الغذائية اللي بالنسبة له. طبعا هو ما يختلف عن الشخص الطبيعي، هو يقدر يأكل الكربوهيدرات، يقدر يأكل البروتينات، يقدر يأكل الدهون، يقدر يأكل الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف. لكن هنا الكربوهيدرات زي ما شرحنا في الحلقات الماضية، الكربوهيدرات المعقدة هنا أولى له من الكربوهيدرات البسيطة. بمعنى الكربوهيدرات المعقدة هي كل الحبوب التي تحتوي القشرة الخارجية لها، يعني مثلا يقدر يأكل الأرز الكامل، يقدر يأكل الفواكه، يقدر يأكل الخضروات، يقدر يشرب العصيرات اللي فيها مرتفعة الألياف، يعني يقدر يأخذ عصير البرتقال أفضل له من أنه يأخذ عصير الموز. يقدر يأخذ الأرز الكامل مع النخالة عليه، أو الأرز الكامل أو الشوفان مع النخالة أفضل له من أنه يأخذ الأرز الأبيض العادي. يقدر يأخذ الجبنة القليلة الدسم أفضل له من الجبنة الكاملة الدسم. فهو يكون ذكي، لازم يكون عنده اختيارات ذكية، لازم يقرأ المنتج الغذائي إيش هو موجود فيه. يفضل أنه يأخذ الأغذية اللي مثلا مدعمة، يعني مثلا في خميرة البيرة تساعد، عشان مجموعة فيتامينات با دائما مسيطرة على الأعصاب وتساعد على حيوية الجهاز العصبي. يفضل أنه يأخذ الألبان والأجبان يقلل الدهون فيها قليلة الدسم. يأخذ الأسماك، الأسماك منها بروتينات صحية ومنها دهون صحية، بحيث أنه يأخذ المكملات الغذائية، ما يحتاج لمكمل غذائي، يأخذه من الأغذية حقته. يعني جات فترة من الفترات يقدر يأخذ التوت، التوت مرتفع في المواد المحفزة على إعادة تنظيم الخلايا في الجسم. يتناول عندك البروتينات، البروتينات الصحية، يعني مثلا كل البروتينات إن شاء الله بإذن الله صحية، بس يفضل أنه يأخذ الأسماك لأنها أسهل في الهضم بالجسم. إذا بده يأخذ بقوليات يفضل أنه يأخذ بقوليات من غير ما يضيف عليها السمن، يفضل أنه يأخذ زيت الزيتون. يفضل أنه يلعب رياضة زي ما قلت لك، وقبل الرياضة ينتبه أنه يأخذ الكربوهيدرات. الكربوهيدرات يعني مثلا أنه يأخذ جزء
5: قبل ممارسة الرياضة قصدك؟
0: نعم، قبل ممارسة الرياضة، لأنه هو جسمه أساساً السكر عنده فيه خلل، ولازم يمول جسمه بالكربوهيدرات اللي تساعده على الحركة. ما قلنا لك إن أنت بسبب الخلل اللي موجود، الخلل الوظيفي اللي في جسمك، معناه أنك أنت ما تتحرك، لا، أنت تدعم جسمك، تفهم بالضبط الاحتياجات الغذائية اللي موجودة عندك، وتأخذ الكميات حقت الكربوهيدرات. طبعاً السكري، مريض السكري يفرق من شخص لشخص، حتى الجرعات الغذائية اللي هو بياخدها تفرق معه. بمعنى يعني اليوم مثلا أكلت سكر كثير أو أكلت كربوهيدرات كثير، أنتبه أنه أنا جرعة الأنسولين اللي راح أخدها مناسبة لكمية الأكل اللي أنا أخده.
5: يعني هي زي الموازنة تقريبا.
0: أيوة، وبعض الأحيان اهتمامك بالتغذية والكميات اللي تناسب جسمك كأنك تدخل في تجربة. اهتمامك بهذا الشيء يمنعك مو يقلل كمية الأدوية اللي أنت تأخذها. يعني ما يحتاج أنك أنت تلتزم. في كثير من الأشخاص يكون عندهم سمنة وننزل أوزانهم بعد ما ينزل وزنه ويوصل لليفل الوزن الطبيعي ما يحتاج أنه يأخذ الدواء زي ما كان بيأخذه، طبعا بمراعاة أنه يذهب للطبيب، يعني يكون عنده
5: لابد مراجعة للطبيب،
0: مراجعة كاملة بالنسبة للطبيب، يراجعه ويهتم كمية الجرعات اللي هو بيأخذها. بعد هذا كله كمان أنه عندك تقدر تأخذ الفيتامينات والأملاح المعدنية. إذا أنت ما أنت ملتزم بأغذية وتنوع غذائي عندك، تقدر تأخذ الأملاح والفيتامينات المعدنية بوصف الطبيب، يعني مثلا أنه يقدر يوصف له حبوب كبسولات زيت السمك، المكملات الحيوية الكاملة بالنسبة للأحماض، بالنسبة للفيتامينات والأملاح المعدنية. يبعد تماما عن الدقيق الأبيض والملح والسكر، يبعد تماما عن الدهون المركبة اللي هي مأخوذة من الدهون الحيوانية. يعني السمن هذا نهائي ما يتجنبه. يبعد تماما عن الفواكه الحلوة. ممكن انك انت تاكل حبتين موز او حبة موز في اليوم، ممكن انك انت تاكل تمر واحدة حبة، ما تزود اكثر من كده. ممكن تاكل 3-4 حبات عنب بس مو البكت كامل. لا تحرم نفسك مقابل انك انت تتحكم كمان.
5: صحيح، يعني هذه دائما معلومة هذه تذكرينها استاذة جمال، انه لا تحرم نفسك كل لكن بقدر، يعني حاول تنتبه.
0: المكسرات مرة جميلة بالنسبة للاشخاص اللي عندهم سكري، تقدر تاكلها، بس برضو نلتزم انه تكون قد كمشة اليد، ما تخرج عن هذه الكمية. إذا ظهرت لا سمح الله عندك ارتفاع في الجلوكوز الدم، روح على طول لأقرب مستشفى، لا تتهاون في هذا الشيء. هم حيعطوك السوائل تبعتهم أو الأنسولين المناسب عن طريق الوريد. لا تهمل وتتحامل على نفسك، صدقني تحاملك ما حيفيدك. اهتم بنفسك، خليك أناني في هذا الوقت، خليك اهتم بنفسك، خليك أنت الآن الكينونة اللي أنت مهتم بيها، لأنه اهتمامك بنفسك هينعكس على عائلتك، هينعكس على كل الناس.
5: أكيد.
0: اهتمامك بنفسك حيساعدك أنك تكون في صحة نفسية رائعة تنعكس عليك وعلى أطفالك.
5: وكأنك يعني أنت مريضة يعني.
0: حقيقي السكري هو صديق لازم أنك تعرف كيف تتعامل معه. لا ما نقدر نقول أنه هو جار سوء، إن شاء الله بإذن الله أنت متحكم فيه وتقدر تتعامل معه وتقدر انك انت تجتاز هذه المرحله. لا تندمر اذا جاك انك انت الان مشخص انه يكون عندك سكري، لا تندمر وتقول يا الله ليش اعطاني. لا تجزع الجزع هذا، وافهم انه هذا ابتلاء وانك انت انسان واعي وتعرف كيف تتحكم بهذا الشيء. يعني كثير من كبار السن او الاشخاص اللي يكون في 35 او الاربعينات جاله السكر يدخل في عمود الاكتئاب ومشاكل،
5: يحبط نفسه يعني
0: وعدم الاهتمام ويصير مدخن من الدرجة الأولى. ربي ابتلاك، هذا شيء مقرر عليك، ما هو الآن وجد، هذا شيء مكتوب في كتابك، اتعامل معه، حاول انك تتعايش معه وربي تكلمنا عن الرياضة بشكل عام.
5: هل في نقطة قبل ما ناخذ الأسئلة أستاذ جمانة؟
0: وتكلمنا انه خلاص كلها انه الواحد لازم يهتم، انه في حاجة
5: تفضلي.
0: اقولها للناس اللي عندها ما اكتشف انه هو عنده سكري. عادة اللي يكون في مرحلة السكري الثانية اللي هي للكبار، في اختبار بسيط انت اذا عندك شكك انك انت عندك سكري،
5: ممكن يكون عندك سكري.
0: عادة اصحاب السكري ما يحسوا بطعم السكر لما ياكلوا.
6: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
0: تجيب 8 كاسات ورق موية وتحط في كل كاسة مثلا ربع ملعقة سكر، نصف ملعقة سكر، ملعقة سكر، وعلى هذا الحال إلين ما تزيد تزيد تزيد، وتشرب من كل كاسة. إذا وجدت أنك أنت خلال الثمانية كاسات ما أنت قادر تذوق طعم السكر، روح أعمل فحص للسكري. قد يكون السكر الثاني، ما الواحد ما ينتبه لي، التوتر أو ارتفاع نبض القلب.
5: هناك عوامل يعني ممكن يعني من طريقها يبتلى الواحد بالمرض.
0: مضبوط. بعض الأحيان يستنكر الواحد إنه مستحيل أنا ما يجيني أهلي لا فيهم ولا أي شيء. قد يكون في جدتك السابعة أو جدك السابع وأنت ما أنت موجود، وربي أراد إنك أنت تكون الخلية اللي محامة.

0: بهذا المرض. فتعمل هذا الاختبار، هو اختبار 8 كاسات عندك، 8 كاسات موية، وتحط في كل كاسة
1: قدر معين
0: قدر معين،
1: والكاسة الثانية أعلى منه.
0: مزبوط، اللي هي ربع ملعقة، ملعقة، ملعقتين بدي الطريقة. وتنتبه أنه أنت هذا السكري عندك تدوقه، فإذا أنت انتبهت للحلاوة أو ما انتبهت ليها، والنقيض يكون مع الناس اللي ما اللي عندهم السكري ما ينتبه لطعم الحلاوة، خاصة إذا وجد ملعقتين في السكر في الكاسة ما ينتبه لها، ما يكون عنده تحديد لهوية الحلاوة، فيفضل إنك أنت تروح تسرع على المستشفى وتفحص. بالنسبة للسكري للأطفال، انتبه إنه يكون ريحة السكري عندهم أو ريحة البريدينج، ريحة التنفس عندهم في ريحة الكيتون، أو بعض الأحيان يكون في ريحة مزعجة بالنسبة للأطفال في تنفسهم، فهذه الريحة المزعجة تخليكي تفحصي له السكري. الأم هنا يعتمد تعتمد عليها، تفضل كل شوية تقول له روح سوي أسنانك، روح اتمضمض، روح اعمل غرغرينة، مو غرغرينة، غرغرة، إنك أنت تغير رائحة الفم. لا، قد يكون هذا سبب من أسباب السكري.
1: طيب، جميل جميل،
0: طيب
1: ممتاز. طيب الآن مستمعين الكرام نعلن عن أرقام اللي من خلالها نستقبل أسئلتكم. طيب أستاذة جمان، هنا في سؤال على الواتساب، خلينا بس نفتح المشاركة. طيب أحد الإخوة طبعا ذكر اسمه، لكن قال لو سمحت، أنا قبل يومين اكتشفت بعد متابعة السكر وحللت السكر التراكمي، عمري 26 سنة، تكفى أبغى إيش الحل المناسب لهذا الموضوع التخلص من وأنا في البداية.
0: إحنا زي ما قلنا في الحلقة، السكري للأسف الشديد ما هو من الأمراض اللي الواحد يقدر يتخلص منها. السكري مرض مرافق لك على طول، ما تقدر انك انت تتخلص منه. مجرد ان اعتنائك بذاتك قد يخليك انك مسيطر على الوضع وما يصير في عندك اعراض سفير، يعني اعراض مشاكل او اشياء كبيرة تعرضك بزيادة انك انت تدخل في مشاكل الالتهابات ونقص البصر اللي هي جروح اللي في الرجل أو بتر الرجل أو الغرغرينة. فهذه أشياء يعني أعانك الله، حاول أنك تتعايش معه ويكون عندك وعي كامل بالنسبة لهذا الشيء.
1: علي عمر، طيب اتصال من علي عمر أخت أستاذ جمانة، تفضل يا أستاذ علي.
2: الله يخليك، شكرا حبيبي، جزاك الله خير. سؤالي أنا يتلخص حول ربط السكر بضغط الدم وربط المواد الغذائية، لأنه لما تروح للطبيب يقول لك والله للأسف يعني أنت يعني استعمل الحمية الحمية الحمية، فبالأسلوب هذا يكرهك أسلوب حياتك. هذه نقطة. النقطة الثانية، عمليات الجهاز العصبي، تلاقي إنسان يعني عنده القولون، تلاقي إنسان أطرافه للأسف يعني فيها خمول أو فيها تنميل، يعني وما في أحد يصدم، هذه المشكلة. آمل إنه يكون في جواب. شكرا.
1: طيب يعطيك العافية أخوي علي، شكرا جزيلا لك، معلش طولنا عليه إحنا على الخط.
0: لا، يعطيك العافية أخوي، حقيقي أنا أشعر بالشيء اللي أنت بتحس به. للأسف الشديد عندنا ثقافة المجتمع أنه يهمل دور أخصائية التغذية. الطبيب مفروض أنه ينتهي دوره بإعطائك المرض وشرح المرض ومعرفته، بعدين أنت مريض السكري ينتقل إلى أخصائية التغذية أو أخصائي التغذية يشرح له إيش مفروض يأكل. الأكل هو ميزان بسيط، أنت سدد وقارب ورجعنا ثاني للكلمة، ناكل كل حاجة بس بميزان. عندك تقدر تاخذ، بس نحول من الرز العادي إلى الرز الكامل كامل الحبة، نحاول نقلل من السكريات قد ما نقدر. عملية التنميل والخمول في الأطراف هذه طبيعة المرض، طبيعة السكري، اللي عنده سكري طبيعي أنه يشعر بتنميل في أطراف يدينه. فهو إيش يسوي؟ مفروض أنه يعمل رياضة، مفروض أنه يتحرك بحيث أنه يجبر الدوران في دوران الدم في جسمه. نحاول قد ما نقدر أنه نستوعب. خليني أوصف لك وصف لليوم الكامل بالنسبة لمريض السكري. في الإفطار أول ما تصحى إذا شربت الحليب مثلا تبعك أو شربت شاهيك حق الفطور أو القهوة تبعتك، حاول أنك تستعمل السكر المقرر لمرضى السكري اللي هو موجود متعارف عليه عاد الكل يعرفه. بعدين تناول مثلا البيض مثلا أو الجبنة، حاول تأخذ جبنة قريش اللي هي جبنة مرتفعة في البروتينات قليلة في الدهون، هي نظام حمية. حاول أنك أنت تأخذ الخبز البر الكامل اللي هي مرتفعة الألياف الصحية، بس قسمها بحيث أنك أنت إذا أخذت رغيف كامل حاول أنك تأخذ ربع أو نصف على حسب وزنك. ممكن أنك تأخذ التست الكامل بحيث أنك أنت ترتاح في عملية تحديد هوية المادة الغذائية اللي أنت بتاخده. ما تجوع نفسك إذا أنت عندك سكري. بعدها بثلاث ساعات أو أربع ساعات إذا شعرت أنه في عندك جوع، ويفضل أنك أنت ما تشعر بهذا الجوع، يفضل أنك أنت تجهز نفسك أنه ساعة مثلا فطرت الساعة 7، الساعة 11 يكون عندك سناك وجبة مرافقة، بحيث هذه الوجبة تكون مثلا تفاح أخضر. ليش التفاح الأخضر أقول لكم؟ هو لأنه مرتفع في الأسيديتي، الأحماض الصحية فيه ممتازة تحفز الجسم على السيطرة بشكل عام على السكري. ناخد بسكوت مرتفع في الألياف الصحية، ناخد مثلا عندك الجزر نحاول نبعد عنه مثلا، ناخد أشياء صحية قد ما نقدر. بعدها الغداء مثلا ناخد 4 إلى 5 ملاعق رز كامل، شريحة من صدر الدجاج، ما ناخد الورك، ما ناخد هذا. ممكن عندك تاخد شربة عدس، شربة العدس من الشرب اللي أو العدس عادة يسيطر على السكري، يمدح لمرضى السكري. تقدر تأخذ شربة، تقدر تأخذ أرز وجنبه دجاج، تقدر تأخذ أرز وجنبه سمك، ممكن أنك تأخذ سلمون، سمك السلمون وجنبه بروكلي أو جنبه خضار مسلوقة. أبعد عن الجزر لأنه الجزر فيه ارتفاع في السكري، فنحاول نبعده نقلل منه. ناكل البروكلي، ناكل السبانخ، ناكل الكرنب، بس برضو نحدد الكمية وتعرف الجرعة اللي انت بتاخدها بعد الغداء تبعك. بعدين بعدها بشوية تقدر تاخد الشاي الأخضر، تقدر تاخد ألياف مثلا، تقدر تاخد عندك مكسرات، عندك انك انت تاخد مثلا كمشة يد من الكاجو اللوز، ما تتعدى كمشة اليد. حاولوا انكم انتم ما تكذبوا مع نفسكم، ما تغشوا نفسكم. الأكل اللي أنت بتاكله هذا اللي ينعكس على جسمك، ما تاخد شيء وتغش نفسك فيه. في الليل إذا أنت جعت قبل النوم عندك تقدر تاخد لبن زبادي، تقدر تاخد خيار، تقدر تاخد طماطم مع البيض، تقدر تاخد أشياء يعني إنه بحيث إنه يكون سدد وقارب. والله اشتهيت فول وتميس مع العائلة، اشتري فول وتميس كله قيمات، له قيمات يعني لا تزيد عن كده. اشتهيت مثلا انك انت تاكل ارز، اغرف بصحنك، التزم بصحنك، لا حد يعزم عليك بزياده، لا حد يضغط عليك ويقول لك كل، انت مدير نفسك.
1: جميل. طيب جميل استاذ جمال، عشان الوقت معنا اتصال من اخونا مازن نجار من الطائف. تفضل يا استاذ مازن. الو
3: السلام عليكم.
1: حياكم السلام ورحمه الله، حياك الله استاذ مازن.
3: ممكن اسال الدكتور؟
1: تفضل تسمعك.
3: السؤال الأول، أنا قبل تقريبا شهر حسيت بدوخة كذا ورحت كشفت على السكر في مستشفى في قسم الطوارئ، فحللوا لي السكر التراكمي فطلع عندي 8، فأهملت الشيء هذا وما تابعته. طبعا قعدت أتمرن رياضيا وكذا وشديت على نفسي في الرياضة. بعد قبل يومين برضو حسيت بتعب كذا أثناء قبل ما أنام، فحللت السكر، كان درجة السكر تقريبا 300، وأول قبل شوية حللته صار 246. فما أدري، أنا في البداية الآن، وصرف لي الدكتور حق الطوارئ الجلوكوفاج 500، فما أدري أخذه أو أنتظر وأروح عند دكتور. وبصراحة أنا لسه في البداية يعني ماني عارف السبب، إيش من فين جاني ماني عارف صراحة.
1: الله يشفيك منه إن شاء الله.
3: آمين يا رب جميل.
0: إحنا ما نقول إنه أعرف أو ما أعرف، روح على الطبيب، أقرب طبيب عندك. طبيب الطوارئ إنسان واعي وفاهم بالضبط شغله، بس برضو يفضل عشان تتأكد روح لطبيب الغدد يحلل السكري معه، أجلس أفهم وأطلب أنك أنت تروح لأخصائي التغذية أو أخصائية التغذية بعد ما هذا. الحمد لله أنك أنت سمعت البرنامج وعرفت وكان عندك وعي، تقدر تروح للطبيب تحلل. لا تستنى الآن، عندك الظهر أعتقد في مستشفيات شغالة، لا تستنى لبعد وقت، وخذ معك التحليل اللي أنت سويته سابقا وأشرح له. الكلوكاج أو معلش نطقه غلط، تقدر يفضل أنك أنت تأخذه بعد ما الطبيب يشرح لك أكثر عن الأدوية. بعض الأحيان في ناس يقولوا أنه هذا الدواء ينظم السكري في الجسم. أعتقد أنك أنت في مرحلة حمية معينة لأنك أنت بتسوي رياضة، فعادي كمل، بس يفضل أنك أنت تروح للطبيب أول. لا تهمل نفسك، روح للطبيب أول، الوقت للساعة وما هو آخر اليوم.
1: جميل.
0: روح حدد موعد وسوي التحليل وإن شاء الله قدامك العافية.
1: قدامك العافية أخونا مازن،
3: الله يعطيك العافية،
1: شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن الرسائل على الواتساب، أخونا أبو مؤيد من خميس مشيط يقول: أنا عمري 48 سنة، مصاب بالسكري من النوع الثاني وعندي انخفاض دائم، وخاصة عندما أنتظم على العلاج منظم جلوكوفاز.
0: نفس الحكاية. نفس الحكاية. طيب هل أنت رحت لأخصائية تغذية أو أخصائي تغذية عشان يشرح لك الموضوع؟ أفضل أنك تروح لأخصائي تغذية يكون عنده وعي كامل. أنا اللي وصفتها اللي هي نظام الغذائي اللي أنا اقترحته هو مجرد نظام عام يفضل عمله أو اتباعه على حسب الوزن والطول وكمية الحركة. بعض الأحيان أخصائي التغذية يكون عنده جداول معممة أو جداول كاملة يشرح لك بالضبط أنت إيش راح تأخذ. أنا شرحت النظام من باب أنه مثال لا أكثر ولا أقل، ما يعتمد نهائي. يا أخ إبراهيم، ما يعتمد نهائي. يفضل أنه يروح لأخصائي التغذية يحسب له وزنه وطوله، وعلى أساس وزنك وطولك وعلى أساس السكري اللي متواجد عندك يشرح لك بالضبط أو يهيئ لك نظام غذائي تتبعه ويعطيك جداول بحيث أنك أنت تتبعه. صدقوني في البداية الأنظمة الغذائية اللي إحنا بنقولها أو نقترحها للبعض هي شيء ممل للبعض، لكن إذا أنت دربت نفسك زي ما إحنا أخذنا جداول الضرب وإحنا صغار وحاولنا نحفظها، حيصير عندك التغذية بعد فترة زي جدول الضرب، خلاص 1+1 أو 1+1.
1: وفي البداية تكون الصعوبة، يعني في البداية
0: يكون الصعوبة، خلاص تحفظها تتدرج تصير مرفقة وفي نهاية الدماغ عندك أو أنها تكون موجودة في الواعي عندك ويصير في انعكاس على الجسم. أوكي؟
1: جميل. طيب احنا عموما لم يتبقى لدينا وقت كثير استاذة جمانة، ما ادري اذا كان في معلومة ممكن نختم فيها هذه الحلقة باذن الله.
0: لا تهمل نفسك لمريض السكري، لا تهمل نفسك ابدا، حاول انك تركز على نفسك، اهتمامك بصحتك تنعكس على الاخرين، تنعكس على اهلك، تنعكس
1: على محبيك
0: على
1: ايضا. صحيح.
0: لا تحرم الاخرين منك. حاول انك انت تنتبه لنفسك اولا وبعدين حينعكس هذا كله على الاخرين. تابعوني في تويتر على جمانة 99 جلال او جمانة جلال تحصلوني. اي اسئله عندكم لا
1: جميل
0: تتردد انك انت
1: في اكثر من واحد ولا طلب يعني انه يتواصل معك، فذكرت لهم انه حسابها في تويتر استاذ جمانة ما شاء الله 24 ساعه هناك وترد على جميع المتابعين.
0: لا مو 24 ساعه
1: يعني الا يعني شيء بسيط
0: نحاول اننا نرد يا جماعه.
1: مجازا يعني انك نشيطه ما شاء الله.
0: احاول اني اتفاعل مع الجميع. طيب. ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله ما حقصر معاكم، وسامحوني اذا انا قصرت في جهه معينه. وغير كذا احنا حاطين الاسك، يعني تقدر تسال في الاسك واجاوب عنك باسهاب اكثر من التويتر.
1: ممتاز.
0: وسلامات وقدامكم العافيه جميعا.
1: امين يا رب العالمين، الله يشفي جميع المرضى. والحقيقة يعني نتمنى إن شاء الله من خلال هذه الحلقة اليوم أنه إحنا سلطنا الضوء على هذا المرض وعلى بعض المحاور المتعلقة به. إن شاء الله لو احتجنا إلى حلقة ثانية بإذن الله سنختار حلقة قادمة لنتحدث أوسع بشكل أوسع ونستقبل اتصالات أكثر بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك يا أستاذة جمانة، ونلتقيك إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الله.
0: إن شاء الله على
1: شكرا
0: خير
1: ورفعة. مستمعين الكرام، شكر لكم أنتم على مشاركتكم على تفاعلكم الدائم مع برنامج غذاؤك الذي يأتيكم عبر موجات إذاعة دار الإسلام من مكة المكرمة. صاحبكم في هذه الحلقة من التقديم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء الزميل محمد باصويلح، ومن تنسيق المكالمات الزميل خالد فلاتة. نتمنى إن شاء الله أن نلتقيكم في حلقة الثلاثاء القادم من برنامج غذاءك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: ستلوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى.
5: سلوى القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
6: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها المستمعون، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، العطاء ليس فعلا عابرا تؤديه الجوارح، بل حالة داخلية تقيم في القلب، فإذا استقرت فيه أزهرت على الجوارح أفعالا جميلة وأقوالا عذبة ومواقف تضيء العتمة في دروب الآخرين. العطاء هو أن تمتد يدك لا لأن أحدا طلب، بل لأن قلبك امتلأ بما يكفي ليمنح. هو أن تنصت للقلوب قبل أن تسمع أصواتها، وأن ترى الحاجة في العيون قبل أن تقال بالكلمات. وما أكرم الإنسان حين يعطي، وما أبهى الروح حين تسمو، وما أصفى الحياة حين تعاش بروح العطاء. وقد يكون العطاء كلمة صادقة ترمم قلبا مكسورا، أو وقتا تمنحه لمحتاج إلى الأنس، أو صبرا جميلا مع من أثقلته الحياة، أو دعاء خفيا في جوف الليل لا يعلم به أحد. وقد يكون العطاء ابتسامة في وجه حزين، أو عفوا عند المقدرة، أو سترا لعيب، أو إحسانا في موضع لا يراك فيه إلا الله. وكل ذلك عند الله عظيم. ويبقى العطاء رسالة النبلاء وخيار العظماء وطريق السعداء. فمن أراد قلبا هادئا ونفسا مطمئنة وحياة خفيفة الأعباء فليتعود العطاء. فمن عاش حياته وهو لا يفكر إلا في الأخذ فحسب، فلا والله ما عاشها ولا أحس بطعمها ولا ذاق أحلى ما فيها. وإنما يعيش المرء الحياة بجمالها ويذوق لذتها إذا كان بحق من أهل العطاء. إن حياتنا الدنيا قصيرة جدا، ومن ورائها حياة جزاء ممتدة طويلة، فالحذر من أن يستبد بنا الشح وتستولي على قلوبنا الأثرة والبخل، غير منتبهين إلى أنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وحين نتحدث عن العطاء، فإن أجمل أنواع العطاء هو الذي يمضي دون ضجيج ويعمل دون أن يتكلم، لا يحتاج تصفيقا ولا يطلب نظرا ولا يتوقف عند امتنان. في هذا العطاء يتحرر القلب من ثقل التوقع، ويشعر بخفة ناعمة تشبه الطمأنينة. ليس الكريم الذي يعطي عطيته على الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنى.
1: ستلوح بيارق أفراح.
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال. حلقتنا اليوم هي تكملة لحلقة سابقة عن الوقف الإسلامي، اقتصاد لا يعرف الجمود. لماذا الوقف الإسلامي؟ لأنها عن منظومة لا يعرفها كثير من الناس إلا بعنوانها الوقف، لكن في الحقيقة الوقف ليس مجرد صدقة، بل منظومة اقتصادية متكاملة كانت ولا زالت مصدرا مهما لدعم التنمية والتعليم والصحة في المجتمعات الإسلامية. سنتحدث عن صور الوقف ودوره وتحدياته والكثير من الأمور والتحديات وتطوير قطاع الأوقاف بإذن الله تعالى بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور علاء زاهد المدني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي وصاحب إسهامات بحثية وعملية في الوقف والاستثمار والتمويل الإسلامي. نرحب بك دكتور علاء، وأهلا وسهلا بك معنا مجددا في حلقة أخرى لنكمل حديثنا عن الوقف الإسلامي. أهلا وسهلا بك.
4: حياكم الله وبياكم.
3: إذن أحبتنا الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني أنا محدثكم من أمام الميكروفون علي بن محمد القرني، ومن إعداد هذه الحلقة الزميل عبد الشكور السلمي، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في برنامجكم الكسب الحلال، ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع ضيف هذه الحلقة الدكتور علاء. ودعني دكتور علاء، يعني في محورنا هذا نحن سنركز بإذن الله تعالى عن دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعني عندما نقرأ في التاريخ الإسلامي نجد أن الوقف كان العمود الفقري للتعليم والخدمات، كيف تحقق ذلك عمليا دكتور؟
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. لما نجي نشوف الوقف عبر التاريخ الإسلامي، تمركز تقريبا في بندين، اللي هو البند الأول في التعليم وفي الصحة. في التعليم بنجد كثير من المدارس والجامعات الإسلامية كانت لها تاريخ قائم على الأوقاف، منها جامعة قروين في المغرب، تعتبر من أقدم الجامعات في العالم، تأسست على الوقف. ومعروف في مصر الأزهر، الوقف كان يمول رواتب الأساتذة وسكن الطلاب والطعام، وكذلك الأوقاف اللي كانت عن طريق المكتبات الوقفية اللي منها انتشر أغلب العلوم اليوم. أما فيما يخص الصحة، فزي ما ذكرنا في اللقاء السابق، في العصر العباسي كان اهتمام كبير في الأوقاف، وكانت متمركزة حول الخدمات الصحية المجانية المقدمة للمحتاجين، تدار بها أموال الوقف في خدمة الصحة. بعض الأوقاف كانت مخصصة فقط لتوفير الأدوية للفقراء، وبعضها كانت فقط لتجهيز الجنازات الموتى، ومنها امتدت إلى عصرنا الحالي الأوقاف المخصصة لتجهيز الموتى. الوقف جعل الخدمات الأساسية متاحة بشكل كبير بدون تحميل الدولة تكاليف إضافية. يعتبر الوقف ذراع مساند للدولة في هذا المجال، خاصة في مجال التعليم ومجال الصحة، وخلق نظام للرعاية الاجتماعية.

0: متكامل بين أفراد المجتمع، وهذا اللي يدور عنه دائما الاقتصاد الإسلامي، اللي هو التكاتف والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
1: جميل دكتور، يعني إذا أردنا أن ننظر للوقف كأداة لمواجهة الفقر، كيف يمكن أن يساهم بفعالية في هذا المجال؟
0: يعتبر الفقر أكبر خطر يواجه الإنسان في حياته، فيمكن اعتبار الوقف من أقدم وأقوى أدوات محاربة الفقر في الحضارات بما فيها الحضارات الإسلامية، لأنه بيمثل شبكة أمان اجتماعي مستدامة لا تعتمد على الإنفاق الحكومي، بل بتعتمد على ريع الأصول الدائمة الموقوفة لخدمة الفقراء والمحتاجين والمستفيدين من هذه الأوقاف. زي ما ذكرنا سابقا أنه الوقف هو عبارة عن حبس الأصل، وهذه ميزة الوقف، أنه بيكون الأصل موجود على مر العصور أو مر السنين والأيام، فبالتالي اللي بيعاد الاستفادة منه اللي هو الريع اللي بيجينا من هذا الأصل، فهي مستدامة، وبالتالي لو كانت مختصة بالفقراء والمساكين فهي مستدامة لهم، ومنها التكافل الاجتماعي طالع من هذه الاستدامة على مر الزمان. الأوقاف ساهمت تاريخيا في تقديم خدمات مجانية للفقراء مثل السكن، التعليم، الرعاية الصحية، التموين الغذائي. ظهرت أوقاف متخصصة فقط في الإطعام، وهذا ظهر في السابق في بلاد الحجاز والشام. الأوقاف الخاصة بالتزويج، الأوقاف الخاصة بالقروض الحسنة. في العصر الحديث أصبح هناك اليوم أوقاف جديدة اللي هي تختص بتمويل التدريب المهني ودعم المشاريع متناهية الصغر وبناء وحدات سكنية وقفية، ما تحول الفقير من محتاج إلى منتج، وهذا هدف الاقتصاد الإسلامي، بحيث أنك ما هو دائما أنت اللي بتطلب، لا، اليوم أنت طلبت بكرة أنت بتساهم في خدمة المجتمع. الوقف لا يخفف فقط من آثار الفقر، بل يسهم في كسر دائرته بشكل مستدام من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
1: جميل. كذلك يعني دكتور، من المعروف أنه الدول تتحمل نفقات كبيرة جدا وضخمة في القطاعات الاجتماعية، فهل يمكن للوقف أن يخفف هذا الحمل؟
0: نعم، الوقف يعتبر ذراع مساند بشكل كبير للدولة، ويخفف عنها عبء جدا كبير على خزينتها، خاصة في مجال التعليم والصحة. الوقف يعد من أهم الأدوات اللي بتخفف العبء عن خزينة الدولة من خلال تموين خدماتها الأساسية اللي بيحتاجها المجتمع دون تدخل مباشر من القطاع العام اللي هو قطاع الدولة. ولما نقول مباشر نقصد بيها إن مو الدولة اللي بتدفع، ولكن بتشرف على عملية الدفع هذه. فعلى سبيل المثال عندنا اليوم أوقاف جدا كثيرة تخص التعليم، تخص السكن، تخص خدمة اليوم الحرم. عندنا أوقاف الملك عبد العزيز لخدمة الحرمين،
1: صحيح،
0: وهذه تعتبر من أعظم الأوقاف الموجودة اليوم في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك الوقف يسهم في تنشيط الاقتصاد غير الربحي، واليوم يعتبر يعني القطاع غير الربحي منظومة أساسية في نظام أي دولة وفي نظام أي اقتصاد، يخلق فرص عمل من خلال المشاريع اللي بيمولها، ويعزز الشراكة ما بين القطاع الخاص وقطاع الدولة في تقديم الخدمات، وبالتالي هذه الشراكة بتعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي، وبتزيد من التركيز على البنية التحتية والتنمية طويلة الأجل. فبالتالي الوقف ذراع مساند للدولة في تحقيق أهدافها التنموية، ووسيلة فعالة للحد من الاعتماد الكامل على الميزانية العامة للدولة.
1: جميل. كذلك يعني دكتور، المجتمع الدولي يتحدث كثيرا عن ما يسمى بمصطلح التنمية المستدامة، هل هناك علاقة للوقف بهذا المفهوم؟
0: لما نتكلم عن التنمية المستدامة فنحن نتكلم على أهداف منظمة الأمم المتحدة اللي وضعت التنمية المستدامة في عام 2015 تقريبا، وبدأت منها المملكة العربية السعودية بإنشاء رؤيتها 2030. فبالتالي لما نجي نشوف هل الأوقاف ودورها يتماشى مع الأهداف الموجودة سواء المنظمة منظمة الأمم المتحدة أو رؤية المملكة 2030. طبعا منظمة الأمم المتحدة فيها 17 هدف، لما نجي نقارن الأوقاف مع الأهداف بنلاقي إنه الأوقاف بتجمع 5 أهداف موجودة في منظمة الأمم المتحدة، منها الهدف الأول اللي هو القضاء على الفقر عبر تقديم دعم مالي وخدمات أساسية للفقراء، وهذا دور من أدوار الوقف. الهدف الثاني اللي هي الصحة الجيدة، وهذا برضو من خلال تمويل المستشفيات وتقديم الأدوية والمساعدات للمحتاجين، وهذا برضو موجود عندنا في الأوقاف. الهدف الرابع للأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة التعليم الجيد، وهذا برضو موجود عندنا في الأوقاف، وفيها نماذج عالمية الوقف التعليمي والاستثمار في رأس المال البشري. الهدف الرابع العمل اللائق والنمو الاقتصادي، بنلاقي أن الأوقاف التنموية بتوفر وظائف وتدعم المشروعات، فبالتالي بتخلق عندنا فرص وظيفية توائم حياة الإنسان بحيث تجعل حياته كريمة وموائمة للعصر اللي هي موجودة فيه. هذه تقريبا 4 أهداف بالإضافة إلى الهدف الخامس والأخير اللي بيكون له علاقة كبيرة بالوقف، اللي هي الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال تعاون الدولة والقطاع الخاص وقطاعات غير الربحية كممثلة لقطاعات اقتصادات الدولة. أي دولة فيها 3 أذرع، القطاع العام الخاص بالدولة والقطاع الخاص والقطاع الثالث اليوم يسمى القطاع غير الربحي.
1: جميل، هل لديك نقاط
0: في
1: أخرى دكتور؟
0: أمثلة حية اليوم على الأوقاف، زي عندنا مبادرة صندوق الأوقاف الصحية في المملكة، هنا عندنا صندوق مسلك التعليمي التابع لمؤسسة سليمان الراجحي، وهذا خاص بالتعليم. عندنا برضو من الأشياء اللي سوتها المملكة العربية السعودية صندوق الإنماء الوقفي للمساجد، صندوق ورعاية الأيتام الوقفية.
1: جميل حقيقة دكتور، الحديث معك ماتع جدا، ولكن نستأذنك بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الوقف الإسلامي. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، ابقوا معنا.
2: الكسب الحلال، برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال،
1: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، ولا نزال متواصلين معكم في هذه الحلقة التي حل علينا فيها ضيفا سعادة الدكتور علاء بن زاهد محمود المدني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي وصاحب إسهامات بحثية وعملية في الوقف والاستثمار والتمويل الإسلامي. أجدد الترحيب بك دكتور علاء، وأهلا وسهلا بك.
0: حياكم الله
1: دكتور. قبل الفاصل يعني تحدثنا عن دور الوقف في التنمية الاقتصادية، يعني عرجنا على قراءة تاريخية للوقف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في التعليم وكذلك الخدمات، وكيف يعني يحقق الوقف العلمي التطبيقات العملية لها، وأيضا تحدثنا عن مواجهة الفقر واستخدام الوقف كأداة لاستخدام لمواجهة هذا الفقر، وأيضا تحدثنا بعد ذلك عن القطاعات الاجتماعية التي من الممكن يعني لها أن تخفف بعضا من العبء على حملات الدول، ثم انتهينا بالتنمية المستدامة وهو المصطلح الذي شاع مؤخرا في المجتمع الدولي وعلاقته بهذا المفهوم. ننتقل الآن دكتور إلى المحور الثاني في حلقتنا لهذا اليوم، وهو يعني سيركز بشكل كبير جدا على تحديات وتطوير قطاع الأوقاف. طبعا دكتور، يعني بالانتقال إلى واقعنا اليوم، يعني حبذا لو تحدثنا عن أبرز التحديات التي تواجه العمل الوقفي.
0: طيب، اليوم لما نتكلم على أبرز التحديات اللي بتواجه الأوقاف بأنواعها، سواء كانت الأوقاف الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، نحن اليوم لما نجي نراجع للهيئة العامة للأوقاف بنلاقيها إنها صنفت الأوقاف إلى 3 أصناف: صغيرة ومتوسطة وكبيرة. عادة الأوقاف الكبيرة ما بتعاني تحديات أساسية، يعني إدارة، تشريع، لا، لكن عندها مشاكل مع الاستدامة. فأغلب اليوم التركيز بنتكلم على الأوقاف الصغيرة والمتوسطة، فبتواجه تحديات إدارية تكمن في ضعف الكفاءات المتخصصة في إدارة الاستثمارات الوقفية وغياب نظام الحوكمة الفعال. نظام الحوكمة سواء كانت حوكمة المال أو الحوكمة الإدارية، لما نيجي نتكلم على ضعف الكفاءة المتخصصة في إدارة الاستثمارات الوقفية بنلاقي أنه بعض الأحيان الواقف بيحاول يجامل أقرباؤه، فبالتالي بيضعهم في مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات وإلى آخره. نحن نتكلم على إنسان له عاطفة، له مشاعر، فبالتالي بيحاول قدر الإمكان أنه ينجح المشروع هذا وإن كان وقف، فبيحاول قدر الإمكان، لكن لا يمكن أنها تتساوى الأفكار، لا يمكن أن تتساوى القيادة في إدارة المشروع. فعشان كده لما نجي نتكلم على التحديات الإدارية لابد نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. نجي للتحديات التشريعية. تعدد الأنظمة واللوائح وبعض المرجعية القانونية بتكون غير واضحة أو إنها ما هي مفصلة، فبالتالي بيتم يعني كل واحد بيحاول يعبر عنها بطريقته أو بمفهومه الذي يراه. فجاءت اليوم الهيئة العامة للأوقاف نظمت هذا التشريع ووضعت له أسس وضوابط فيما يخص الأوقاف، ابتداء من نشأة الوقف، لما يجي الواقف يكتب وقفه عن طريق الجهات المختصة، بالإضافة إلى البنود المتعلقة بالوقف، من نوع الوقف، من الناظر، وكيف آلية انتقال النظارة بين على مر العصور أو الأزمان للوقف. فبالتالي الهيئة العامة للأوقاف وضعت فعليا الحدود التشريعية والتنظيمية لعمليات الأوقاف، ابتداء من الأوقاف البسيطة والمتوسطة وانطلاقا بالكبيرة. نجي للتحديات الفكرية اللي هو الجمود في صياغة الأوقاف بما يناسب العصر. بعض الأوقاف صيغت في عهود ما كانت موجودة فيها اليوم التطورات هذه، لكن كلما كان الواقف يعلم أن الأزمان متغيرة بتطوراتها، كل ما ترك مساحة للنظار في المستقبل أنهم يستفيدوا من التقنيات الجديدة ومن الاستخدامات الجديدة. فعشان كده اليوم لما بنلاقي المستشارين الخاصين بالأوقاف بيقول قدر الإمكان لا تضيق، واسع، حدد المستفيدين، حدد الأشياء اللي أنت تبغاها، لكن لا تضيقها على فئة معينة. يعني مثلا من الأوقاف اللي كانت موجودة حول الحرم اللي هو إطعام الطيور، طيور الحرم. طيب مع تطور الأزمان ما عاد في حاجة لهذه الأوقاف، فهذا كان في تضييق. يمكن في هذاك الزمان كان له حاجة فعلا، لكن لما نيجي نتكلم اليوم ما أتوقع أنه في حاجة لهذا الشيء، أنه لحمام الحرم أو طيور الحرم يكون لها أوقاف. فلابد عند وضع الواقف للشيء اللي بغي يوقفه يكون شوية مرن في عملية تطوره في المستقبل. ما نتكلم في العصر الراهن، لا، نتكلم للمستقبل. عندنا بعد كده اللي هي التحديات الاقتصادية. الأصول الوقفية غير المستثمرة أو المستغلة بطريقة ضعيفة. اليوم بنلاقي انه الهيئة العامة للأوقاف بتشجع الناس انها بتدور على أوقاف مهجورة. طيب ايش سبب الهجر اللي صار له؟ هي في يوم من الأيام كان وقف مدر أصبحت مهجورة. هنيجي نطالع إما كان التحدي لها كان إداري أو تشريعي أو فكري. فالآن مع الرؤية الجديدة للهيئة العامة للأوقاف بحياء هذه الأوقاف المهجورة أو المتروكة للاستفادة منها مرة أخرى، ف فالأصول الوقفية غير المستثمرة أو المستغلة بطريقة ضعيفة اليوم في جهات تنمي هذا الضعف أو هذه القلة أو عدم الاستغلال الصحيح في الأوقاف. الضعف الوعي المجتمعي، كثير من الناس عندنا ما يدرك دور الوقف التنموي، لأنه جاي دائما على باله الوقف فقط لجهة مستفيدين محددين. لو جينا اليوم نسأل عامة الناس إيش يعني وقف طوال، يجي يقول لك أيتام، قرآن، تعليم، أشياء بسيطة. لكن اليوم لما نجي نطالع للأوقاف بنلاقي اليوم في جامعات رائدة في العالم قائمة على أوقاف رغم صحيح. إنهم ما هم مسلمين، مع ذلك الجامعات هذه وذات يعني أرقام كبيرة في التعليم ومراكزها التعليمية متقدمة جدا، معتمدة بالكامل في تمويلها على الأوقاف. اليوم الجامعات السعودية بدأت في استخدام الأوقاف لتمويل ذاتها عشان تقدر تستفيد من هذا الشيء. فبل أبد يجينا الوعي المجتمعي بمعنى الوقف بشكل الصحيح ودوره الفعال في المجتمع.
1: جميل دكتور، يعني بحديثكم عن الأوقاف والتحديات التي تواجهها، كما تعلمون نحن الآن في عصر مختلف عن العصر السابق، نحن نعيش في ظل التحديات والثورة المعلوماتية الرقمية وفي ظل التحول الرقمي، يعني في هذه المرحلة دكتور كيف يمكن توظيف التقنية لتطوير قطاع الأوقاف؟
0: اليوم لما نجي نتكلم على التحول الكبير اللي أصبح عندنا اللي هو التحول الرقمي سواء في الأوقاف أو غيرها، لكن نحن بما أننا نتكلم على موضوع الأوقاف اليوم، أصبحت حتى صياغة الوقف بتتم عن طريق الرقمنة، بحيث أنه تكون في البنود الأساسية اللي ربما تغيب عن الواقف لابد أنها توضع. وهذه جهود مشكورة تشكر لها الجهات المعنية فيها، وخاصة عندنا هنا في المملكة دورهم الكبير في رقمنة الأوقاف والقطاعات غير الربحية. فمن ضمن الأشياء اللي هي المنصات الرقمية للأوقاف الجماعية، أول كانت تكتب باليد وتصاغ وإلى آخرها، اليوم يمكن إضافة مجموعة أشخاص في وقف واحد. الأتمتة والتحليل المالي، اليوم لما نجي نطالع لأي وقف كيفية حصوله على الدخل وكيفية التصرف فيه لابد يكون لها عملية حوكمة، لابد يكون لها شفافية في عملية الدخول وعملية خروج هذه النقود أو الأشياء اللي بيستفيد منها المستفيد من الوقف أو حتى الدخل اللي بيجي الدخل المدر للوقف. فعملية الأتمتة والتحليل المالي تضع المال في مكانه الصحيح، فبالتالي الأنظمة لإدارة الاستثمارات وتوزيع العوائد تعتبر ذراع أساسي اليوم في الأوقاف. اليوم عندنا ما تسمى بالتطبيقات الذكية، تتيح لأي مستخدم إنشاء أوقاف صغيرة عبر الهاتف أو المشاركة في الأوقاف الرسمية عندنا هنا في المملكة، مثالها زي منصة وقفي السعودية، تطبيق أنت بتنزله بتتبرع لأي وقف أنت بيناسبك، بتقرأ عن الوقف من بدايته إلى نهايته، من الواقف، من المستفيد، الجهات اللي بتدعم.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا الموصول في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم عن الحياء وحقيقته. وما أحوجنا الحديث عن الحياء، ذلك الخلق الكريم الذي يدعو النفس إلى الفضائل ويجنبها الرذائل. الحياء خلق كريم فاضل من الأخلاق الشريفة التي تحمل صاحبها على ترك كل قبيح، وتمنعه من التقصير في حق كل ذي حق. خلق يبعث على فعل المحاسن وترك القبائح، ويقابله البذاء والجفاء، كما في الحديث: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. فمنزوع الحياء لا تراه إلا على القبح، ولا تسمع منه إلا اللغو والتأثيم. يتركه الناس اتقاء فحشه، مجالسته شر، وصحبته ضر، وفعله عدوان، وحديثه بذاء. الحياء الشرعي هو الذي يحملك دائما على فعل ما يليق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك كان يقول كلمة الحق، ويبلغ دين الله عز وجل، ويغضب لله تعالى إذا انتهكت محارمه، ويغار لله غيرة لا يغارها أحد من الناس. فلم يكن الحياء مانعا له من القيام بما يجب لله تعالى أو يحسن من الفضائل. الحياء أصل كل خير، وهو أفضل وأجل الأخلاق، وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، لأن الحيوان لا حياء له، فمن لا حياء له ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم. ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى الأمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحر الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع عن فاحشة. وكثير من الناس لو الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من المخلوقين. ويتبين بهذا أنه لولا الحياء من الخالق أو من المخلوق لم يفعل الإنسان شيئا من هذه المكارم. إن فقد الحياء علامة من علامات شقاء العبد، فإذا كان الزوج عديم الحياء أو كانت الزوجة عديمة الحياء فلا تسأل عن شقوة أحد الزوجين بالآخر. وإذا كان أحد الأبناء صفيق الوجه، لا يستحي ولا يرعوي ولا ينتهي عما لا يليق، فلا تسأل عن شقوة مخالطيه ممن يجالسونه ويؤكلونه ويشاربونه. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. فالحياء أيها الإخوة سبيل لحفظ ماء الوجوه الذي به يبقى بهاؤها، كما قيل: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. كما أنه أصل العقل وخاصته وبذر الخير. قال ابن حبان البستي رحمة الله عليه: وهو لباس التقوى، كما جاء ذلك عن معبد الجهني في تفسير قول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قال: لباس التقوى الحياء، والحياء من الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الأنصار حينما مر به وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي الحديث الآخر: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. وعنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث أنس رضي الله عنه: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وأخلاق الإسلام كثيرة أيها الإخوة. إنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام خلق الإسلام الحياء لأن به جماع الخلق، فإن الإنسان إذا كان من أهل الحياء وجد فيه الكرم والنخوة والحمية والغيرة وسائر الأخلاق الفاضلة، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يكرم ضيفا ولا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا ولا يحسن إلى أحد أيا كان. الحياء أيها الإخوة والأخوات صفة يحبها الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. الحياء من الدين، وقد ذكر عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله الحياء وأنه من الدين، فقال عمر: بل هو الدين كله. كما أنه صفة من صفات الله تعالى، ففي الحديث: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فهذا حياء كرم وبر وجود وجلال وإفضال من الله تعالى. كما أن صفة الحياء من أوصاف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كما أن الحياء صفة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وقال عليه الصلاة والسلام في موسى: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. وهو أيضا من صفات المؤمنين الأبرار والمؤمنات التقيات الحافظات لحدود الله تعالى. هذا شمس الدين المقدسي عالم العلماء المسلمين يقول: كنت إذا انكشف ساقي وأنا في خلوتي أبادر إلى ستره مع الاستغفار. وقال الله تعالى عن ابنة صاحب مدين: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، لم تأتي تمشي مشية تبختر فيها، ولم تنزع عنها جلباب الحياء، بل جاءت محتشمة حية. وقد ذكر الله جل وعلا الحياء في مواطن كثيرة، قال الله جل وعلا عن ابنة صاحب مدين: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأشج العصري: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي رضي الله عنه: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء 3 أنواع: حياء من الله، وحياء من الخلق، وحياء من النفس. فالحياء من الله يكون بامتثال أوامر الله واجتناب زواجره، والحياء من الخلق يكون بكف الأذى عنهم بجميع أنواع، سواء كان قولا أو فعلا أو سوء ظن، والحياء من النفس يكون بالعفاف وصيانة الخلوات، وهو نوع لطيف من الحياء يعرف أصحاب النفوس الكريمة الشريفة. أما الطريق إلى تحقيق الحياء فهو باستحضار مراقبة الله تعالى، ونظر العبد إلى الله سبحانه وتعالى في خلواته، وتقوية المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ومجالسة من يستحي منه، ومعرفة النفس وضبطها فلا تتعالى ولا تتكبر، وتدبر كلام الله تعالى، والنظر في سيرة أهل الفضل والشرف من أهل الحياء، واستحضار العبد لرؤية الملائكة وتذكر الآثار الطيبة الحياة والآثار القبيحة المترتبة على تركه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب في حلقات قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن ماذا يعني الإسلام، ونحن نتحدث في هذه الحلقات عن المحاسن. وقبل أن نتحدث عن هذه المحاسن كلها التي جاءت بها الشريعة وجاء بها هذا الدين العظيم من التعاملات والأخلاق والأوامر والنواهي وغيرها من هذه التعاليم لهذا الدين السمح العظيم، نريد أن نتحدث عن الإسلام وما الفرق بينه وبين الإيمان. وسنتحدث إن شاء الله عن أركان الدين عموما، وأن الإسلام هو أحد هذه الأركان. لكن دعنا نبدأ الحديث بماذا يعني الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد، حياكم الله شيخ وائل، وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام في هذا البرنامج المهم في إظهار محاسن الإسلام وإبرازها، وكيف أن الإسلام محاسن كله، وأنه دين الله وهدايته للبشرية أجمعين. سؤالك الآن فيما يتعلق بالإسلام وماذا يعني الإسلام. الإسلام الحقيقة يعني الاستسلام لله رب العالمين، وهذا الكلام مأخوذ من معناه، لأن كلمة أسلم معناها استسلم لله تبارك وتعالى. وسواء قلنا بأن الإسلام هو مصدر أسلم أو أنه اسم مرتجل لهذا الدين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه أجمعين، مولد آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أيا كان الأمر، فالإسلام يعني الاستسلام لله تعالى والانقياد له والخضوع لأوامره والتسليم بحكمه وصدق التوجه إليه سبحانه وتعالى. الإسلام إذا أردنا أن ننظر إليه يمكن أن نأخذ نموذجا تطبيقيا مصغرا من الصحابة رضوان الله عليهم
2: للمعنى.
3: كيف ماذا يعني الإسلام؟ قل ماذا صنع الصحابة. الصحابة كان لهم رغبات، هم أحد السكان الجزيرة العربية، هم من كانوا يعيشون بين عبادة الأصنام،
2: عاشوا في فترة الجاهلية.
3: في فترة الجاهلية كان لهم من العادات التي أنا أعدها إصرا شديدا، العادة، البيئة، التصورات السابقة، الأعراف التي كانت بين الناس، المعتقدات التي سادت في نفوسهم وشبوا وترعرعوا عليها، كل هذه آثار كيف تخلص منها الصحابة واستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى. وكان إذا قال الله لهم أمرا قالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الإسلام، أن تسلم قيادك لله تبارك وتعالى في أمره في نهيه، حتى وإن لم تعرف الحكمة، حتى وإن لم تعرف الحكمة، وإن لم تعرف يعني. كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، فهموا أو لم يفهموا،
2: عرفوا المقصد أم لم يعرفوا،
3: عرفوا المقصد أم لم يعرفوا. حتى ذكر بعض العلماء قال أنهم كانوا يكذبون بصرهم ويعني يصدقون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عندما خزيمة يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تشهد أنت كنت غير حاضر، قال أصدقك في خبر السماء فلا أصدقك في خبر الأرض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء الكفار قريش يريدون أن يعطوه ما توقعوا أنه يمكن أن يهتز إيمانه أو يتراجع يقينه أو يقل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لا أصدقه في خبر السماء فلا أصدقه في خبر الأرض. وهكذا سلم الصحابة رضوان الله عليهم قيادهم للإسلام، قال لهم الإسلام اتركوا عبادة الأصنام، وهذه آلهة، وتصور يعني شخص ينظر إلى شيء على

0: ترك، حين قال له لا تقع في الزنا لم يقع، حين قال له لا تشرب الخمر لم يشرب الخمر، حين قال له دع زوجتك إن كانت كافرة، الله تعالى قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، تركوا من كانت كافرة، يعني استجابوا لأمر الله فسلموا قيادهم لله تبارك وتعالى. ورأينا الرجال والنساء على حد سواء، كان يعني انظر إلى البطولة، أم عمار تقتل وهي تأبى أن ترجع عن دينها لأنها سلمت نفسها لله تبارك وتعالى ورفضت أن تستجيب للضغوط ولو كان فيها الموت، وياسر نفسه يموت دفاعا عن الدين، ما كان هو ما فعل شيئا، أسلم لله رب العالمين، لما أسلم قياده لله لم يستجب لضغوط كفار قريش فمات بسبب ذلك. خباب بن أرت كيف يعني كان يطفأ في على ظهره الأسياخ المحمية ومع ذلك لم يخنع ولم يخضع ولم يستجب. بلال بن رباح كيف كان يعني في البطحاء شدة الحر وتوضع عليه الحجارة وسلم نفسه وترك كل ما كان عليه من العيشة الطيبة، لا نقول رفاهية لأنه كان عبد يعني، لكن عيشة طيبة بعيدا عن الابتلاء بعيدا عن الأذى بعيدا. فلما سلموا قيادهم تركوا كل ما عندهم من تصورات، وتركوا كل ما عندهم من معتقدات، وتركوا كل ما سيطر عليهم من أعراف البيئة ومن أعراف المجتمع، وسلموا قيادهم لله تبارك وتعالى واستجابوا لأمر الله. هذا الأمر يتجسد في موقف كان لهم حينما أنزل الله تبارك وتعالى قوله سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شق ذلك على الصحابة أن يحاسبنا الله على ما نبدي وعلى ما نخفي، أمر صعب
1: لأنهم بشر يعني في الأول.
0: طبعا نحن في أنفسنا أحيانا نتحدث بأشياء لو ظهرت للمحاكم لحكمت بقطع الرقاب، ولكن الله سترنا بذلك السر الذي في النفوس. يعني إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم.
1: أي هذا أتى بعدين.
0: أي بعدين أي في فشق عليهم كيف يحاسبون الله. قال فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقال يا رسول الله قد كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والزكاة، ولكن أن يحاسبنا الله يعني أمر صعب على النفوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم، بمعنى أصبحت سلسة على ألسنتهم، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، تحاسبون على ما في نفوسنا، أنت الإله الخالق، أنت الذي تحاسب ولا نحاسبك، أنت الذي تأمر ولا نأمر، أنت الذي تنهى ولا ننهى، سلمنا قيادنا لك يا رب فافعل فينا ما شئت. فأنزل الله التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المشهد في مسألة سمعنا وأطعنا ولو كان في أمر صعب ولو كان في أمر عسير ولو كان في أمر لو كلفناه لهلكنا. الإنسان أحيانا يخطر في باله أشياء كثيرة جدا، ولكن الله لا يحاسبك عليه ما لم تفعل أو تتكلم، لا أن تعجز عن فعله، لا، لأنك إذا عجزت عن فعله تأثم على ما فيه. نعم، فهذا الاستسلام الذي صنعه الصحابة رضوان الله عليهم وأصبحوا على ذلك النحو من البهاء، على ذلك النحو من الصفاء، على ذلك النحو من الصدق، من الوفاء، من صلة الأرحام، من استقبال الوافد. انظر مثلا كيف سلموا أنفسهم للإسلام واستسلموا لأمر الله عز وجل، فاستطاعت المدينة أن تستقبل الأنصار وأن تجود بأموالها، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن عرض على أخيه أن يطلق إحدى زوجتيه، وهذا أمر شرعي. ما يجيش واحد يقول هؤلاء ديوثين ولا لا لا لا لا، وقال أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها، لأنه يرى أنه لا زوجة له. فجادوا بأوطانهم وجادوا بأموالهم وجادوا يعني حدائقهم، بل جادوا بأنفسهم في غزوة بدر حين تحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فانظر إلى هذا الاستسلام لأمر الله عز وجل، وتركوا كل ما كانوا عليه من الظلم وكل ما كانوا عليه من البغي وكل ما كانوا عليه من عدم الوفاء وما كانوا عليه من الغدر، ما كانوا عليه من الكذب، ما كانوا عليه من الخيانة، ما كانوا عليه من شرب الخمر،

0: ما كانوا
1: من
0: عليه
1: عبادة الأصنام.
0: ما كانوا عليه من عبادة الأصنام، وهي أكبر إصر، لأن المعتقدات خطيرة. تصورات البيئة أيضا، البيئة تقول ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أجهل. يعني ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني عادات وتقاليد أمور، وإذا بهم يصبحون، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني أمور عجيبة من الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني أشياء، يعني أصبح الإنسان ينظر إليهم وتشرئب عنقه إليهم بعد أن كان ينظر إليهم إلى الأسفل.
1: جميل. قبل أن نختم هذا المحور دكتور، أيضا آية أخرى تتحدث، وربما هذا المعنى قريب من معنى الاستسلام لله عز وجل، وفي قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم.
0: وهذا ما سيأتي في المحور الذي ذكرته في المحور الآخر، أن العلماء يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالإيمان هنا يعني الإسلام. نعم، الإيمان هنا يعني الإسلام أيضا،
1: أن يكون الإنسان مسلما لأمر الله عز وجل، لا يكون له خيار.
0: نعم، هذه الآية والآية الأخرى تقول، هنا الآية يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآية الأخرى تقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولذلك كانوا يسلمون مباشرة إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ها أمر رسول الله، قالوا نعم، خلص انتهى. حتى بريرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمغيث، وكان يتتبعها في شوارع المدينة ويبكي حزنا عليها، لأنها لما حررت رفضته وكان ما زال عبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تشفع فسألته، لأنها تعرف إن كان أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تملك إلا أن تسلم، وإن كانت شفاعة فالشفاعة لها فيها نظر. فسألته فلما علمت أنها شفاعة اعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو علمت أنه أمر من رسول الله لما رفضت مغيث ولا عادت إليه، ولو كان ذلك على خلاف هواها وعلى خلاف نفسها وعلى خلاف يعني ما ترغب. فالصحابة رضوان الله عليهم جسدوا ما معنى الإسلام، هم التطبيق الواقعي البشري. إذا كنا نقول بأن البشرية ناقصة، لكن هم أثبتوا الكمال البشري إن صح التعبير.
1: جميل.
0: أثبتوا الكمال البشري في أن الإسلام هو استسلام لأمر الله، ترك كل ما في النفس من عادات وتقاليد ورغبات وشهوات ومعتقدات وتصورات وبيئة وأهل ومال. يعني هناك قصة سعد عند مع والدته، يعني تضرب عن الطعام، تترك الطعام، يعني لا يحسن إليها، ولكن لا يقبل أن يرجع عن دينه الإسلام بعد أن أكرمه الله يعني به. ولذلك هذا معنى جسده النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. انظر هنا يكره، لأنه خلاص الإسلام أصبح حياته، أصبح مسألة كراهة، والكراهة قلبية، والقلبية هذه لا تحصل إلا فطرية أو بعد مجاهدة عظيمة حتى يحصل هذا الكره. فالإسلام يعني استسلام لله تبارك وتعالى، ويعني تسليم القياد له. فإذا أمرك الله أتمرت، وإذا نهاك انتهيت. ويصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا.
1: جميل. الله يعطيك العافية دكتور. اسمح لنا نذهب إلى فاصل قبل أن نكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
0: الله يحييكم ومرحبا بكم وحياكم الله بالمستمعين الكرام. بارك الله فيكم.
1: دكتور نستكمل حديثنا في هذه الحلقة، تحدثنا في الجزء الأول عن معنى الإسلام، نريد أن نتحدث في الجزء المتبقي من هذه الحلقة عن الفرق بين الإسلام والإيمان.
0: العلماء يعني ذكروا في الفرق بين الإسلام والإيمان كلاما كثيرا، حتى ألف الإمام عز الدين بن عبد السلام كتابا في الفرق بين الإسلام والإيمان، لكن هناك قاعدة أصلها العلماء وذكروها وهي بسيطة وتفك هذا اللغز وهذا الخلاف بين أهل العلم، وهو أنه أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا. يعني إذا ذكرت الإسلام والإيمان في موضع واحد فالإسلام له معنى والإيمان له معنى إيه؟ معنى آخر. وإذا ذكرت أحدهما دون أن تذكر الآخر فيقولون هنا أنت تذكر الإسلام وأنت تذكر الإيمان. يعني إذا ذكرت الإسلام فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكرت الإيمان فيدخل فيه الإسلام. إذا نظرنا في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنجد مثلا، لو أردنا بالتفريق يعني إذا ذكر افترقا، سنجد أن الإسلام يتمثل في الأعمال الظاهرة التي يظهر بها استسلام العبد لله تبارك وتعالى.
1: جميل.
0: فأنت عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه العبارة تدل على أنك استسلمت لله تبارك وتعالى وآمنت بالدين الحق وشهدت أن الله هو إله واحد لا شريك له، وأن محمدا هو الرسول الخاتم، وأنه لا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك بإيمانك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن بجميع الرسالات وبما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الرسالات الأخرى. نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، من ذكر في القرآن ومن لم يذكر، ومن ذكر في الحديث ومن لم يذكر. فالله تبارك وتعالى ذكر
3: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم في برنامج من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المتحدث والسامع وأن يجعل في ذلك الخير، إن ربي قريب مجيب. كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، النور المبين والصراط المستقيم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وذكرنا شيئا من نشأته وعفته وطهارته وصدقه وأمانته وحسن تعامله، وهكذا مبعثه عليه الصلاة والسلام ونزول الوحي عليه وبداية أمر الله جل وعلا إليه، وما مرت به الدعوة إلى الله جل وعلا إلى تبليغ دينه من المشاق والمصاعب والسرية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالجهر بالدعوة إلا بعد 3 سنين من الدعوة السرية التي آمن في هذه الفترة بعض ممن أكرمهم الله جل وعلا بهذا الدين، كما أسلفنا ذكرهم في الحلقة الماضية. سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا عن أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة وتبليغ الناس دين الله جل وعلا. وكان أول ما نزل في هذا الصدد قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهذه السورة التي وردت فيها هذه الآيات هي سورة الشعراء، وقد ذكر فيها قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاته وقومه من فرعون وقومه، وإغراق الله سبحانه وتعالى لفرعون وقومه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوته لفرعون وقومه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا التفصيل إنما جاء به حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة إلى الله، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. كما أن هذه السورة اشتملت أيضا على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله جل وعلا إن استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين، وأن العاقبة للتقوى. ثم نزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبدأ الناس بأمره، وأن يدعو إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله جل وعلا بإظهار دينه 3 سنين. ثم قال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. روى الإمام ابن جرير الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه يبلغون دين الله جل وعلا. وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمر ربه، فكان أول شيء فعله أن دعا جميع ذويه وأهل قرابته وعشيرته من بني هاشم ونفر من بني عبد المطلب ابن عبد مناف، فاجتمع 40 أو 45 رجلا، فصنع لهم مدا من طعام عليه رجل شاه، فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس. وهذا من دلالة نبوته صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. ثم دعا بغمر من لبن فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس. فلما انتهوا من طعامهم وشرابهم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما أنزل الله عليه، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يكمل كلامه ويدعوهم إلى الله. فابتدره أبو لهب وقال: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمومتك، فتكلم بما تريد ودع الصباه. يريد الذين أسلموا، كانوا يسمون من أسلم صابئا، أي أنه خرج من دين آبائه وأجداده. ثم قال له: واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأن أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك إن أقمت على ما أنت عليه، فهو أيسر عليك من أن تثب عليك بطون قريش وتمدها العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس. ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، صنع لهم من الطعام مثل ما صنع أول مرة، فأكلوا وشربوا. ثم خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والله يا بني عبد المطلب ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك معجبا به، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. وبقي على ذلك حتى مات. وفيه نزل قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد خفف الله جل وعلا عذابه لما أكرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرعاية، وحاطه بالإحسان. ثم تكلم سائر القوم كلاما لينا غير أبي لهب، فإنه قال: يا بني عبد مناف، أو يا بني عبد المطلب، هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم، فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. فقالت صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لهب: أي أخي، أيحسن بك خذلان بن أخيك؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئض عبد المطلب نبي فهو هو. فقال أبو لهب: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال، يقصد في البيوت. إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. وبعدما تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعهد عمه أبي طالب بحمايته، أخذ صلى الله عليه وسلم يفكر في وسيلة جديدة أبلغ فيها قومه رسالة ربه. فصعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ذات يوم، فقال: يا صباحا، وهذه كلمة تقولها العرب إذا أرادت أن تجمع الناس. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه، وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ماذا يريد محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو لهب وقريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أو أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. كان صلى الله عليه وسلم معروفا بصدقه وأمانته، فقد كان يلقب بالصادق الأمين. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل الله جل وعلا هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ولما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام وصدع بالحق كما أمره الله تبارك وتعالى، لم يبعدوا من قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعابها. فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته، إلا عمه أبو طالب الذي حن عليه ومنعه وقام دونه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته مظهرا لأمر الله تبارك وتعالى لا يرده عن ذلك شيء، ومعكرا على خرافات الشرك وترهاته، ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة، يضرب بعجزها الأمثال، ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله تعالى فهو في ضلال مبين. وهكذا من جعل الأولياء وسيلة بينه وبين الله جل وعلا فإنه قد أشرك كشرك قريش. قال الله جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، في سياق الحديث عن المشركين الذين يعبدون الأصنام ويزعمون أنها واسطة بينهم وبين الله جل وعلا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاجأ العرب بما لم يكونوا يألفونه، وقد استنكروا دعوته أشد الاستنكار، وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه، فكان ذلك ردا تاريخيا على بعض دعاة القومية الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان يمثل في رسالته آمال العرب ومطامحهم حين ذاك، وهو زعم مضحك ترده وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا. وما حمل هذا القائل وأمثاله على هذا القول إلا الغلو في دعوى القومية وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاتية العرب وتفكيرهم، وهذا إنكار واضح لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفض عظيم لرسالة الإسلام. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضيهم من شيء أنكروا عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حن عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم، فعزم رجال من أشراف قريش فذهبوا إلى أبي طالب وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأبو البختري والأسود بن المطلب وأبو جهل عمرو بن هشام والوليد بن المغيرة وغيرهم، فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. وهنا نذكر موقف الوليد بن المغيرة، فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، قال لما؟ قال ليعطوه، فإنك أتيت محمدا، قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نزل عليه أو أنك كاره لذلك، قال وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم بلجزه ولا بقصيده مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا، ووالله إن لقوله هذا لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى أي وما يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته، قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال هذا سحر يؤثر أي يأثره عن غيره، فأنزل الله جل وعلا في الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر، قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا يوفقنا لاتباع هدي رسول الله وتعلم سيرته والسير على آثاره إنه قريب مجيب. إلى حلقة قادمة بإذن الله جل وعلا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة. رحلة في رياض النبوة، محطات من النور. ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة، يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
5: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المشقة نوعان: مشقة ملازمة للعبادة كالجوع والعطش في الصيام، فهذه المشقة يثاب عليها المسلم، وكذلك المشقة في الوضوء والغسل وإسباغ الوضوء على المكاره في فصل الشتاء. والنوع الآخر من أنواع المشقة هو المشقة التي لا تقتضيها العبادة ولا تستلزمها، فلا يؤجر عليها الإنسان إذا تعمدها، كمن تعمد ترك سخان الماء واغتسل بالماء البارد، أو تعمد الوقوف في الشمس أثناء الصيام، فهذا إلى البدعة والإثم أقرب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. رواه البخاري. فإن بها النظرة أي أصيبت بالعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أسرة مباركة. آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وخرج هو وزوجه مهاجرين مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة، أربعة فقط كما تذكر كتب التاريخ. خرجوا مفارقين للشرك ولأهله، مسافرين ومهاجرين إلى بلاد الشام، فجعله الله نبيا. عندما استجاب لدعوة إبراهيم جعله الله نبيا وأرسله إلى سدوم وإلى قوم لوط، يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى نبذ الفاحشة. ولذلك فإن من أعظم دروس قصة لوط عليه الصلاة والسلام فوق صبره ودعوته إلى التوحيد، دعوته إلى مكارم الأخلاق وإلى العفة وإلى الطهارة وإلى نبذ الفواحش وكل ما يتصل بها. ولذلك فإننا نقول ما أحوجنا إلى دعوة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام في تنزيه حياتنا وإعلامنا ووسائل إعلامنا من الفواحش، ما الفواحش المكتوبة والفواحش المشاهدة. لوط عليه الصلاة والسلام كان قدوة في الدعوة إلى الطهارة من كل هذه الفواحش.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: أكرمكم الله. اليوم موعدنا مع نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: يعني موضوع الفاحشة التي كان يرتكبها قومه، هل هم أول ما ابتدعوا هذه الفاحشة أم كانت موجودة في من قبلهم؟
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لوط عليه الصلاة والسلام كان معاصرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبل هو من أقاربه،
1: ابن أخيه كما ذكرتم.
0: نعم،
1: في حلقة
0: سابقة. نعم، أكثر المفسرين على أن لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعض المفسرين يقول أنه عم إبراهيم، أخو والده. لكن أكثر
1: سيدنا لوط عم،
0: نعم،
1: إبراهيم.
0: نعم، هكذا يذكر بعض المفسرين، لكن الصحيح أن أو أكثر المفسرين على أنه ابن أخي، وهو الوحيد الذي آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من قومه من الرجال. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق وليس معه إلا زوجته سارة، وليس معه إلا لوط عليه الصلاة والسلام، وأيضا زوجة لوط وأسرة لوط. فخرجوا إلى العراق، فلما استقروا في العراق وأوحي إلى لوط عليه الصلاة والسلام وكلف بالرسالة، وأرسله الله إلى قوم يعيشون في منطقة قريبة من منطقة التي كان فيها إبراهيم في بلاد الشام في فلسطين. يعني بعض المفسرين وبعض الجغرافيين يذكرون أن هذه المنطقة هي قرى سدوم، وهي منطقة قريبة من البحر الميت الموجود اليوم في الأردن. يعني هذا أكثر المفسرين على هذا، ولذلك
1: هي قريبة أو مطلة على البحر، يعني
0: هكذا يقولون. هكذا يقولون، يعني ولا تستطيع أن تجزم بذلك بشكل كامل، لكن يعني أكثر الأقوال على هذا. فلما يعني أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام، كان هؤلاء القوم على كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، كما هو الناس في سائر ذلك الزمان انحرفوا عن التوحيد، قوم إبراهيم الذين تركهم والذين ذهب إليهم أيضا والذين ذهب إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فدعاهم لوط عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، وكانت أيضا كان فيهم من سوء الخلق، وكانت فيهم الفاحشة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في قصة لوط. وظن كثير من الناس أن لوط يعني لم يبعث إلا لكي يحارب فاحشة الفاحشة، في حين أنهم كانوا على شرك، وأن نهيهم عن الشرك أعظم من نهيهم عن وقوع في الفاحشة، لكن هذا
1: لكن مشتهرين بهذا الموضوع.
0: أحسنت يعني. نعم، ولذلك يعني قصة لوط عليه الصلاة والسلام، أولا هو نبي ليس من قومه، ليس من القوم الذين أرسل إليه، ولذلك يعني هو أرسل يعني هو مثل ليس مثل إبراهيم، ليس مثل هود،
1: ليس من شروط الأنبياء أن يكونوا من أقوامهم،
0: من أقوامهم. أحسنت. نعم، لكن ليس بالضرورة، يعني كان أغلب الأنبياء يبعثون في أقوامهم خاصة، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل الأنبياء لم يبعثوا إلا للقوم.
1: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
0: أحسنت، بلسان قومه، لكن ليس بالضرورة أن يكون من نفس القوم. ولذلك لما ذهب لوط عليه الصلاة والسلام إلى أهل سدوم أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك وأمرهم بالعبادة وأمرهم بما أمرهم يأمر به الأنبياء من مكارم الأخلاق ومن فضائلها، لكن اشتهرت هذه الفاحشة التي وقع فيها أهل سدوم وهي إتيان الذكران من العالم. يعني فاحشة الفاحشة تسمى، الصحيح أن تسمى الفاحشة.
1: فعلا يعني كنت سأسأل أنه يقولون اللواطة، هل تجوز هذا اللفظ؟
0: طبعا اللواط يختلف عن، يعني ليس له علاقة بلوط، لأن لاط بالمكان بمعنى لصق بالمكان. وفي الحديث الصحيح أنه يأتي تقوم الساعة والرجل يلوط حوض إبله، يعني يغسله
1: ويصلحه.
0: نعم. أي نعم. فالشاهد أن اللواط مأخوذ يعني من الملاصق، وليس مأخوذ من اسم لوط عليه الصلاة والسلام، لكن اللوطيون هذه هي التي تنسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول أنه لا يجوز أن يقال لهذا الفعل القبيح أنه اللوطية، لأنه نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام وهو بريء من ذلك، لكنهم ينسبونها إلى قومه فالتصقت بهذا، يعني مع الزمن بهذا الاسم.
1: يعني الأصل أن نقول فعل قوم لوط.
0: نعم، يعني فاحشة يقال لها الفاحشة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولذلك يعني الذي يظهر والله أعلم أن هذه الفاحشة لم تظهر، يعني نحن لا نستطيع أن نجزم بأنها لم تقع قبل قوم لوط، لكن نقول أنها لم تشتهر ولم تظهر ولم يستعلن بها كما وقع من قوم سدوم الذين أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فلوط عليه الصلاة والسلام بقي يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن هذه الفاحشة، وذكر الله سبحانه قصصا كثيرة سوف تأتي إليها ومواقف، مع أن بالمناسبة يعني تعتبر قصة لوط من القصص القصيرة في القرآن الكريم، يعني ليست مثل قصة موسى وليست مثل قصة إبراهيم فيها تفاصيل كثيرة، لكنها تعتبر إن صح التعبير هي جزء من قصة إبراهيم، لأنه هو من أتباع إبراهيم وأرسل في حياة إبراهيم وهو كان يعيش معه ويسكن بجانبه. ولذلك في بعض الروايات أنه لما أرسل لوط إلى قرى سدوم فأرادت سارة أن تطمئن على لوط

0: يولد وعنده هذا الميل وليس مكتسبا أو نتيجة السلوك. طبعا هو مكتسب أحيانا، لكن بعض الناس يولدون وعندهم ميل إلى نفس الجنس.
1: نعم.
0: فعندما نحاسبهم ونبكت عليهم ونسميها فاحشة يعتبر هذا يعني أمر فيه الظلم. يعني ما رأيكم بهذا الكلام؟
1: نحن نقول يا دكتور حذيفة، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم هذه القصص حتى نأخذ منها العبرة. يعني لاحظ في قصص الأنبياء يا دكتور حذيفة، ذكر الله لنا قوم إبراهيم وما كانوا فيه من عبادة الأصنام وعبادة الكواكب، وذكر لنا قصة لوط وما كان من قومه من الشرك ومن الوقوع في هذه الفاحشة بالذات.
0: نعم.
1: وذكر لنا قصة قوم هود وما كانوا فيه من العتو والكبر والتجبر والقوة. ما كان من قوم موسى من العناد والتردد في أوامر الله وعدم الاستجابة والتلكؤ وإلى آخره. فحتى نستفيد المسلم اليوم أن كل الأمراض المجتمع الموجودة في المجتمع كانت موجودة في الأمم السابقة. طيب كيف نتعامل معها؟ انظر كيف تعامل معها الأنبياء. وبالتالي يعني تسليط الضوء على هذه الفاحشة في قصة لوط عليه الصلاة والسلام حتى نكتسب منها كيف تعامل مع هؤلاء وكيف كانت عقوبتهم وما الذي ينبغي علينا اليوم عمله. اليوم في العالم اليوم اجتاحت موجة هذه الفاحشة، والمشكلة يا دكتور حتى في قوم لوط ليست المشكلة في أن تقع الفاحشة من أفراد يستترون بها، فإن هذا لا تكاد يعني تخلو منها المجتمعات قديما وحديثا، لكن المصيبة العظمى في قصة قوم لوط أنها أصبحت معلن بها، يجاهرون بالفاحشة ويقننون الفاحشة، بل وهذا من العجائب وانتكاس الفطرة أنهم يريدون أن يطردوا لوط بحجة أنه إنسان يريد أن يتطهر. ولذلك يقولون قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
0: سبحان الله، جريمة يعني إنهم يتطهرون.
1: بالضبط. ولذلك يقول البحتري إذا محاسني اللائي أدل بها صارت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. يعني الآن بدل ما يمدح لوط عليه الصلاة والسلام بنزاهته وطهارته هو وأسرته أصبحوا يقولون أطردوهم من القرية هؤلاء أناس يتطهرون. يعني انقلبت الفطرة وانقلبت الموازين.
0: صحيح.
1: اليوم تلاحظ أنهم يحاولون حتى في الدول الغربية والبرلمانات الغربية أن يشرعنوا هذه الفاحشة.
0: نعم.
1: ويشرعنوا حقوق هؤلاء أصحاب الذين يعني المثليون أصحاب الفواحش والمنكرات.
0: على فكرة دكتور يعني حتى موضوع المثليون يعني هو تلطيف.
1: صدقت.
0: وإلا الحق أن يقال الشذوذ.
1: أحسنت.
0: وإلا الفطرة الإنسان أن يميل إلى الجنس الآخر.
1: أحسنت.
0: وليس إلى جنسه.
1: أحسنت. بالضبط هذا هو، وهذا هو
0: يعني من تلطيف للعبارة.
1: صدق. وهذا من الـ من الـ من الإفساد في الأرض ومن تقنين الفواحش. لوط عليه الصلاة والسلام عندما يعني شدد على قومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إشارة إلى يعني هذا الداء الوبيء.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: اليوم القول بأنه قد يكون هذا هو مرض يصاب به الإنسان،
2: بعض الناس يولدون عندهم ميل،
1: قد يكون هذا، وقد قرأت هذا في بعض الذين يكتبون في علم النفس، لكن ما هو الحل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا، قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
2: الله أكبر.
1: ولذلك لاحظ في قصة لوط عليه الصلاة والسلام أنه لما أيس منهم أراد الله سبحانه وتعالى،
2: وهذا الحديث صحيح،
1: نعم،
2: فاعل ومفعول،
1: نعم، وهذا عليه العمل، وأن العقوبة الفاحشة الذين يقعون في عمل قوم لوط هو قتلهم، لأنه أحيانا كما تفضلت ربما يكون هذا
2: يعني حتى غير محصن،
1: بعضهم يفرق،
2: مراهقون
1: أحسنت، بعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق، ويرون أن هذا الداء ليس له حل وليس له عقوبة إلا القتل والقصاص أو القتل يعني والإعدام. نحن نقول دكتور حذيفة الآن عندما يقال الآن كما تفضلت ويلطف مثل هذا هذه الفاحشة تلطف بألفاظ مثل المثليون وأصحاب الحقوق،
2: اسمح لنا يعني نقطة مهمة جدا صراحة، لا أريد أن أقاطعك لكن نريد فاصل قصير ونعود لاستكمال النقطة المهمة.
1: لا بأس.
2: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيله الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصه سيدنا لوط عليه الصلاه والسلام.
1: اللهم صل وسلم عليه.
2: فضيله الدكتور، قبل الفاصل كنا نتكلم عن موضوع فعل قوم لوط، وان
1: نعم.
2: الان بعض الناس ينادي بانه فعل هذا يعني يولد بعض الناس يولد
1: نعم. يلتمس العذر لهم يعني
2: يولدون على انهم يعني بفطرتهم يميلون نحو نفس الجنس.
1: احسنت.
2: وهذا يلتمسون كما ذكرتم.
1: نعم.
2: يعني ما تقييم هذا؟
1: يعني نحن نقول يا دكتور حذيفة، الله سبحانه وتعالى عندما قص علينا قصة لوط وقصة قوم لوط وكيف كان لوط عليه الصلاة والسلام شدد عليهم في هذه الفاحشة وحذرهم ونهاهم، دليل على تحريم هذا الفعل أولا، وعدم التماس الأعذار ومجابهة هذه الفاحشة بشدة وبحزم. من كان يعني يصر ومن أصر على ذلك فلا بد أن يتعامل معه بالحد الشرعي وهو القتل. أما من كان لديه مرض نفسي أو فإنه يلتمس له العلاج، وطبعا هذه القضايا يحكم فيها القضاء، لكن نحن نتحدث بصفة عامة أن هذه القضية لا ينبغي على المجتمع المسلم أن يتساهل فيها أبدا ولا أن يلتمس الأعذار. العالم الغربي اليوم يريد فعلا أن يعولم ثقافته وينشر ثقافته، وهم كما تلاحظ الآن في مسيرات وفي محملات كثيرة يطالبون بحقوق هؤلاء وأنهم مظلومون وأنه ينبغي لهم أن يكون لهم حقوق، أن يصل هؤلاء إلى البرلمانات وأن يصلوا إلى قيادة الدول، وقد وصلوا بالفعل يعني للأسف، يعني أنه وصل إلى قيادة بعض الوزارات والأماكن الكبرى في الدول الغربية. من هم من هذه الفئة الذين يستحلون هذه الفواحش والعياذ بالله؟
2: نسأل الله العافية.
1: نعم. فينبغي أن نكون يعني واضحين كما هو الآيات واضحة.
2: صحيح.
1: يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة لوط وكيف أنه كان يحذرهم ويسميها الفاحشة، والفاحشة هي الفعل القبيح المستقذر الذي يعني قد استفحشه كل صاحب فطرة سليمة. هذا هو معنى الفاحشة، ولذلك الصواب أن نسميها الفاحشة.
2: نعم. جميل. يعني حتى الميل فضيل الدكتور، يعني لو أن الطفل بعض الناس مثلا يولد عنده ميل نحو القتل،
1: نعم،
2: هل نبرر له القتل؟
1: أحسنت.
2: واحد مثلا يميل نحو عدة نساء ويعتدي على النساء بالشارع، ينبغي أن يزجر حتى من عنده هذا
1: أحسنت.
2: الميل الفطري.
1: بالضبط. وإلا ما فائدة الأديان وفائدة القوانين إلا
2: نعم.
1: هذا.
2: نعم نعم.
1: بالضبط.
2: وإلا يميل مع الهوى مشكلة.
1: أحسنت. نعم.
2: سيدي، في موضوع عندما جاء سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام أن الملائكة بشكل يعني شباب،
1: نعم،
2: عرض عليه على وجاء قومه يريدون أن يعتدوا على هذين الشابين زوار،
1: نعم،
2: سيدنا لوط، عرض سيدنا لوط على قومه بناته،
1: نعم،
2: يعني هذه تستشكل أحيانا.
1: نعم. طبعا القصة أن لوط عليه الصلاة والسلام لما يعني أبى قومه أن يستجيبوا له، فالله سبحانه وتعالى كما هي سنته في الأمم المكذبة أنه يهلكهم، لكنه هذه الفصل الأخير من القصة أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكة إلى لوط ليكون هذه آخر اختبار لقومه ولتكون بعدها القاضية.
2: الله أكبر.
1: فمر الملائكة رضي الله عنهم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهبوا إلى لوط،
2: نعم،
1: وكان الملائكة رضي الله عنهم منهم من يذكر أن جبريل كان معهم ومعه اثنين من الملائكة، لكنهم جاءوا في صورة شباب حسني الصورة،
2: نعم،
1: فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القصة ذكرناها في قصة إبراهيم،
2: نعم،
1: ألم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين،
2: نعم،
1: إذ دخلوا عليه،
2: نعم،
1: فقالوا سلام،
2: قرب لهم العجل ولم
1: يأكلوا وكذا، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا رسل ربك وكذا، ثم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، يعني نحن سنذهب إلى لوط. فلذلك جادلهم إبراهيم، تذكر في قصة إبراهيم أنه جادلهم في عندما قالوا سنذهب إلى قوم لوط وسوف نهلكهم، فقال نعم. إن فيها لوطا، أن لوط موجود فيها وزوجة لوط موجودة وبنات لوط موجود،
2: لا تخف،
1: قالوا نحن أعلم بمن فيها،
2: نعم،
1: لننجينه وأهله. فلما ذهبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام كان هذا اختبارا أيضا. لما وصلوا إلى بيت لوط عليه الصلاة والسلام وكانوا في هيئة شباب حسني الصورة، زوجة لوط كانت للأسف تميل مع قوم لوط في هواهم وفي شذوذهم وفي انحرافاتهم الأخلاقية، مع أنها لم تكن مؤمنة بلوط عليه الصلاة والسلام،
2: أعوذ بالله.
1: ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الخيانة لصفة لزوجة لوط، ليس معناها الخيانة الزوجية الموجودة أنها كانت تخونه في فراشه، لا، وإنما كانت الخيانة هي كفرها وعدم إيمانها به، لكنها أيضا هي التي وشت بضيوفه، وهذا نوع من الخيانة أيضا. لما جاء الشباب إلى أو الملائكة إلى بيته سربت الخبر فانتشر، جاء قومه يراودون ضيوفه عن نفسه.
2: انظر، هذه ليست من شيم الضيافة ولا العرب،
1: ولذلك يقول المفسرون أن هذا كان أيضا ابتلاء وإقامة الحجة على قوم لوط،
2: أنهم يستحقون هذا العذاب،
1: بالضبط، أنهم ما زالوا مصرين على هذا
2: الفساد مبلغهم،
1: بالضبط. فلوط عليه الصلاة والسلام قال، فلما يعني قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون،
2: عيب عليكم،
1: عيب عليكم، أحسنت. وأيضا قال، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، الملائكة ما عرفهم،
2: نعم،
1: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فلما يعني راودوه عن ضيفه قال لوط عليه الصلاة والسلام عرض عليهم الزواج من بناته. طبعا قد يقول قائل، طيب هل يجوز أن يتزوج بناته وهم مسلمات بقومه وهم كفار؟ فيقال قد يكون هذا كان من شريعتهم أنه يجوز هذا، أو أن هذا أخف شرا من فعلهم الفاحشة بضيوفه.
2: إذن عرض بناته للزواج،
1: للزواج طبعا،
2: للزواج طبعا لواحد وليس
1: أكيد طبعا أكيد نعم. ولذلك حتى في بعض الأحاديث أذكر لك يعني قصته، أنه قال طبعا قال ولا تخزوني في ضيفي، أليس فيكم رجل رشيد؟ يعني اعتبرها يعني مخالفة للعرف، مخالفة للأخلاق، مخالفة للمروءة، مخالفة للمبادئ،
2: يعني ما فيكم واحد عاقل.
1: أي، ولذلك ابن عباس يقول في أحد الروايات، لما جاءت رسل الله لوطا ظن أنهم ضيفان لقوه فأدناهم حتى أقعدهم قريبا، وجاء ببناته وهن ثلاث فأقعدهن بين ضيفانه وبين قومه.
2: عجيب،
1: يعني أراد أن لا يدخل عجز. يدخل قومه إلى ضيفانه،
2: نعم،
1: فجعل البنات في غرفة يعني في الوسط حتى يستحوا ولا يدخلوا،
2: نعم،
1: لكنهم كانوا ممعنين في الظلال، وقالوا له ألم ننهك عن العالمين، ما ألم ننهك أن تستقبل ضيوف، نحن لن نترك ضيوفك هؤلاء وسوف نفعل بهم كذا وكذا وكذا. فضاق بهم ذرعا وقال وسيء بهم وقال كلمة، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول أنا، لأنه هو ليس من قومه هؤلاء، ولذلك يقول أنا ما عندي عشيرة تحميني ولا تدافع عني، هكذا يقول. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم سامح الله أخي لوطا، أو عبارة نحوها، قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد،
2: إلى الله،
1: يعني إلى الله سبحانه وتعالى.
2: جميل.
1: فلما يعني رأى ضيوفه هذا الموقف أرادوا أن يخففوا عليه، قالوا لن يصلوا إليك، إنا رسل ربك،
2: الله،
1: لن يصلوا إليك. فعرف الآن أنهم ملائكة، وقالوا له الآن تخرج بأبنائك وببناتك وتخرج قبل الصبح، إن موعدهم الصبح.
2: سبحان الله،
1: واضح
2: من كثرة الغضب، يعني يريد أن يعرف متى الهلاك،
1: بالضبط. ولذلك تلاحظ في القرآن الكريم أنهم وجاءه قومه يهرعون إليه، وفي آية أخرى وجاء أهل المدينة يستبشرون، يعني خرج هؤلاء العدد القليل الذين جاءوا إليه وذهبوا فأخبروا أهل المدينة بهذه القصة، فجاءوا يجتمعون إليه، فالله أمره أن يخرج ببناته وبأسرته، قال واتبع أدبارهم، يعني أخرج وخلك أنت آخر واحد في الأسرة حتى لا يبقى أحد.
2: سبحان الله.
1: وقال الله ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، ولما
2: أين أمروا إلى أي مكان؟
1: رجعوا إلى فلسطين إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث كان.
2: جميل.
1: فخرج لوط وخرج معه بناته الثلاث.
2: من الأردن إلى فلسطين.
1: بالضبط.
2: جميل.
1: خرجوا من سدوم إلى فلسطين، فخرج لوط ومعه ثلاث بناته الثلاث وزوجته.
2: جميل.
1: ولكن زوجته قد أصابها ما أصاب قوم، والذي قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابه.
2: الله أكبر.
1: وذكر الله في سورة التحريم قال وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وبعد أن استتم خروج لوط وأسرته إلا امرأته، قال الله سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وما هو العذاب الذي أصاب قوم لوط يا دكتور؟ يقولون أنه جبريل عليه الصلاة والسلام غرس جناحه في قرى قوم لوط ثم رفعها حتى سمعوا أصوات الطيور في السماء، وبعضهم يقول حتى سمعوا أصوات الملائكة من الارتفاع، ثم قلبها عليهم. قال فجعلنا عاليها سافلها ثم بعد أن كبهم على وجوههم أمطرنا عليهم مطرا. منهم من يقول أنه مطر كبريتي يعني أحرقهم عن بكرة أبيهم، منهم من بعض المعاصرين يرى أن البحر الميت هو من آثار هذه القصة، لأن البحر الميت بحيرة مغلقة ومليئة بالكبريت ومليئة بهذه يعني المعادن الغريبة التي ليست يعني معتادة. وهكذا انتهت قصة قوم لوط، وأصبحت يعني عذابهم عذاب يسطر، وسماهم الله بالمؤتفكة عندما في سورة النجم قال والمؤتفكة أهوى، سماها مؤتفكة لأنها قلبت رأسا على عقب.
2: سبحان الله.
1: نعم. ولذلك هم يقولون الآن في حد الذي يفعل عمل قوم لوط أنه يذهب به إلى أعلى شاهق في البديلة ثم يرمى.
2: من هنا جاء.
1: بالضبط. كما صنع بقوم لوط أنهم رفعوا ثم قتلوا.
2: نسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور،
1: حياكم الله وبياكم.
2: القصة فعلا كانت فيها أشياء يعني لأول، أنا بصراحة لأول مرة أسمع.
1: ولاحظ أيضا قضية الجانب الأخلاقي فيها، قضية هذه الفاحشة وكيف ركز عليها في قصة لوط عليه الصلاة والسلام.
2: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني فعلا سلطتم الضوء على جريمة فعل قوم لوط عليه الصلاة والسلام. يعني فعلا شيء غريب، ليس فيكم رجل رشيد، ما فيكم واحد عاقل.
1: الله أكبر.
2: الله يجزيكم خير.
1: شكرا لك.
2: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: 1- ما أحوج البشرية اليوم إلى تجديد دعوة لوط عليه الصلاة والسلام في إلى التنزه من الفواحش و الفتن التي نشرتها وسائل الإعلام في كل مكان. لوط عليه الصلاة والسلام جاء ليدعو قومه إلى التوحيد ولينهاهم عن الفواحش التي كانوا يرتكبونها علانية ويجاهرون بها. فما أحوجنا اليوم وما أحوج البشرية إلى إبراز قصة لوط عليه الصلاة والسلام ومع قومه ودعوته لهم إلى التنزه عن القاذورات والفواحش، فإن هذا ما ذكر في القرآن الكريم إلا لحكمة عظيمة، ولأن هذا الداء يتكرر في كل زمان وفي كل مكان، ولذلك لا حل إلا بالدعوة إلى التنزه عنه وإقامة العقوبات الرادعة لأمثال هؤلاء للارتداء عن هذه الفواحش.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم. ثبت أن جابر بن عبد الله مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أصنع في مالي يا رسول الله، فنزلت هذه الآية، رواه البخاري ومسلم. يوصيكم، أي يأمركم، يوصيكم الله في أولادكم، يعني في شأن أولادكم، بما سيذكره الله سبحانه وتعالى. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يعني الإبن له حظ الأنثيين. مثال ذلك لو أن رجلا مات وترك ابنا وبنتا، فالابن يأخذ نصيب بنتين. فلو أن المال الذي تركه، مثلا نقول لو أن المال الذي تركه 90,000، يأخذ الابن 60,000 والبنت تأخذ 30,000، تأخذ 30,000. إذن كيف نقسم المسألة؟ نقول الابن الواحد عبارة له سهمان، والبنت لها سهم واحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن، أي البنات، نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر من دون ولد، ما فيه ابن، فلهن ثلثا ما ترك. مثاله لو أن رجلا مات عن 3 بنات وليس له ابن وله فقط عم. إذن الله سبحانه وتعالى قال فإن كن نساء، فإن كن يعني البنات نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر. مثاله 3 بنات فلهن ثلثا ما ترك، يعني تأخذ البنات الثلثان، يوزع الثلثان، يوزع الثلثان على البنات، والباقي للعم، الباقي للعم. إذن البنات إذا لم يكن معهن ابن، ما فيه ابن في المسألة، فالبنات إذا كانت بنتين أو 3 أو أكثر فنعطيها مباشرة، نعطي البنات الثلثين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الحالة الثانية أو الثالثة، إن كانت بنت واحدة من دون ابن، بنت واحدة فلها النصف، يعني تأخذ النصف، والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن الميراث مثلا 1,000,000 فالبنت تأخذ نصف 1,000,000 والعم يأخذ نصف 1,000,000، هذا بشرط البنت تأخذ النصف ليس فيه يعني ابن، ليس فيه ابن ولا بنت أخرى، فتأخذ البنت النصف كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. مسألة جديدة، قال: ولأبويه، أبويه يعني الأب أو الأم، ومثله الجد والجدة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا وجد ولد يعني ابن، فالأم أو الأب يأخذ السدس. مثاله أب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. متى؟ إن كان له ولد. إذا وجد ولد فالأب يأخذ السدس، الأب يأخذ السدس، والباقي للابن، الباقي للابن. فلو أن المبلغ مثلا، لو أن المبلغ الذي تركه مثلا 60,000، فالأب يأخذ 60,000، الأب يأخذ السدس يعني 10,000، والباقي اللي هو 5,000، 50,000 هذه للابن، للابن. هذا إذا وجد ولد. مثاله كذلك الأم، شخص مات عن أم وابن، الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي قرأناها قبل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس متى مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد، الأم مات عن أم وابن فقط، فالأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي، مثل التقسيم السابق، كالتقسيم السابق. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اللي ذكرنا إذا وجد ابن ولد، طيب إن لم يكن له ولد، مثاله أم ما وجد ولد، المسألة السابقة فيه ولد، هنا ليس هناك ولد، فيه عم. الأم تأخذ، يقول الله سبحانه وتعالى: فلأمه الثلث والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن المال مثلا 30,000، الأم ثلث يعني 10,000، والباقي وهو 20,000 للعم، للعم. الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم يكن له ولد، ما فيه ولد، مثل المسألة التي أمامنا ليس هناك ولد، يعني ولد يعني ابن، فالأم تأخذ الثلث. قال الله سبحانه وتعالى مسألة جديدة: فإن كان له إخوة، يعني إخوة من أم، فلأمه السدس، فلأمه السدس. لو أن أم يعني شخص مات، شخص مات عن أم وإخوة، إخوة أشقاء، قال، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة، يعني له مثلا 3 إخوة 4 إخوة، فالأم لها السدس، الأم لها السدس، والباقي، الباقي للإخوة، الباقي للإخوة. فمثال كالمثال السابق، لو ترك 60,000، 60,000 فالسدس يعني 10,000، 10,000 للأم والباقي للإخوة. إذن الأم إذا وجد ابن فتأخذ، إذا وجد ابن تأخذ السدس، وإن لم يوجد ابن تأخذ الثلث، بشرط كذلك لا يوجد إخوة. إذن إذا وجد إخوة أو وجد ابن فالأم مباشرة تأخذ السدس، وإن لم يوجد لا ابن ولا إخوة فالأم تأخذ الثلث، مثال المثال الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية، يعني من بعد وصية يعني من بعد تنفيذ الوصية، أو دين، يعني الميراث لا يقسم إلا بعد توزيع الوصية وكذلك قضاء الدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا أو في الآخرة. فبعضهم يظن أن الابن أنفع فيعطيه، أو الأب أنفع فيعطيه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قسم هذه الأمور لأن الإنسان لا يدري من هو أنفع له في الدنيا والآخرة. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني فرض الله سبحانه وتعالى لكم، ولم يجعل هذا الفرض إليكم، وإنما تولى تقسيم الميراث هو بنفسه سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، عليما بخلقه، حكيما فيما دبره، لذلك قسم هذه المواريث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم أيها الأزواج ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت الزوجة وكان الزوج يرثها، إذا ماتت الزوجة وزوجها، ماتت الزوجة عن زوج ومثلا ابن، والمسألة الثانية ماتت الزوجة عن زوج، عفوا، ماتت الزوجة عن زوج من دون ابن ولا بنت. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا لم يكن لهن ولد فترثون النصف، الزوج يرث النصف إذا لم يكن هناك ولد. أما إذا كان هناك ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن ميراث الزوج له حالتان: الحالة الأولى إذا لم يوجد ولد فالزوج يرث النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذه الحالة الأولى، ماتت الزوجة عن زوج وأب أبوها، فالزوج يرث النصف والباقي للأب. الحالة الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذا وجد الولد فلكم الربع، الزوج يرث الربع. إذا ماتت الزوجة عن زوج وابن مثلا، فالزوج يرث الربع والباقي للابن، والباقي للابن، ثلاثة أرباع يكون للابن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. تقسيم الميراث بعد الوصية، تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين. فإذا قضينا الدين ونفذنا الوصية فنقسم الميراث على الحالة السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن، يعني الزوجات، زوجة واحدة أو أكثر، قال: ولهن الربع مما تركتم. إذا مات الزوج عن زوجة إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجة والزوجات لها حالتان: الحالة الأولى إذا لم يكن هناك ولد فترث الربع، الحالة الثانية إذا كان هناك ولد، إذا وجد ولد ابن فترث الثمن، فترث الثمن. إذن مثل ما قلنا، لو أن الزوج مات عن زوجة وابن، إذا وجد الابن فالزوجة ترث الثمن. يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن والباقي للولد.
3: الباقي للولد. حالة أخرى، مات زوج عن زوجة وأب، ليس هناك ابن، فالزوجة إذا لم يكن هناك ابن فترث الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طيب، والباقي يكون للأب، يكون للأب. فلو أن الميراث مثلا مليون، مثلا الزوجة ترث ربع مليون والباقي للأب، والباقي للأب. إذن لها حالتان، الزوجة لها حالتان والزوج له حالتان. قال: من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين نقسم الميراث. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، أو كان امرأة تورث كلالة. ما معنى تورث كلالة؟ بمعنى أن الرجل يورث كلالة، يعني ليس له من الورثة إلا أخ من الأم أو أخت من الأم، وله أخ أي من أم أو أخت من أم، لقراءة ابن مسعود. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، وله للرجل أو المرأة أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. إذا مات الرجل وليس من ورثته إلا فقط أخ من أم، أخ من أم، فيرث، يرث السدس، يرث السدس. أو مات، ماتت أو مات رجل وليس له إلا أخت من أم، فترث كذلك السدس. أو ماتت امرأة وليس لها إلا أخت من أم، فالأخت من الأم ترث السدس. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا أخ من أم، فيرث السدس، فيرث السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فلكل واحد منهم السدس. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الحالة الثانية: إذا مات الرجل عن ثلاث إخوة من أم فهم يشتركون في الثلث. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا إخوة من أم، فيشتركون في الثلث. أما إذا وجد أخ واحد من أم فيرث السدس مثل ما قلنا، أو أخت واحدة فترث السدس، فترث السدس. أو ماتت امرأة عن أربعة إخوة من أم أو أربع أخوات من أم، فيرثون السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذا من بعد وصية، بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين، بعد قضاء الدين. قال: غير مضار، يعني لا يوجد ضرر على الورثة، فلا يجوز للوارث أن يوصي بأكثر من الثلث لأن فيه ضرر على الورثة. يقول الله سبحانه وتعالى: وصية من الله، يعني يوصيكم الله سبحانه وتعالى بها، والله عليم بما دبره من لخلقه، ومن ذلك تقسيم الفرائض. حليم بتأخيرها العقوبة عمن يخالف هذه الأوامر، هذه الأوامر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، هذه الأحكام المذكورة من قسمة الميراث ومن أمر اليتامى وما بعده، تلك حدود الله، شرائع الله سبحانه وتعالى التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها. ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به، إذا حكم يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع الرسول في أحكامه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون، وذلك الفوز العظيم، وهو دخول الجنة، فأعظم الفوز النجاة من النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الأول فريق الجنة ذكر الفريق الآخر، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، إذا كان يستحق الخلود يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي ذو إهانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني من رجالكم المسلمين، فإن شهدوا عليهن بالزنا فأمسكوهن، يعني احبسوهن في البيوت وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت، يعني يأتي أجلهن، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني طريقا من الخروج من هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر بالإمساك في البيوت بالنسبة للزانية إلى أن تموت، هذا في أول الإسلام، ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهن سبيلا بجلد البكر 100 وتغريبها عاما ورجم المحصنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ثم ذكر أن البكر تجلد وتغرب والمحصنة والمتزوجة ترجم، ومثلها كذلك الرجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم، واللذان أي الزانيان البكران. إذن الآية الأولى في المرأة الزانية إذا كانت متزوجة، أما البكر الرجل أو المرأة إذا الزانيان إذا كان الرجل بكرا أو يعني البكران سواء كان رجلا أو امرأة، يأتيانها أي الزنا فآذوهما بالسب والضرب بالنعال، فإن تابا من هذه الفاحشة وأصلحا أي العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما، إن الله كان توابا على من تاب رحيما به. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله، يعني كتب الله سبحانه وتعالى التوبة ويقبل الله سبحانه وتعالى التوبة بفضله، للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء أي المعصية بجهالة، يعني جاهلون أنهم يعني قالوا من يقدم على بصيرة وعلم ويعلم أن عاقبته مكروهة ويؤثر العاجل على الآجل فيسمى جاهلا، لذلك هم سموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة، على الراحة الكثيرة، ولإيثارهم القليل على العاقبة الدائمة في الآخرة. ثم يتوبون من قريب، يتوبون من زمن قريب قبل أن يأتيهم ملك الموت قبل الغرغرة، فأولئك يتوب الله عليهم، يعني يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم، وكان الله عليما بخلقه حكيما بصنعه بهم. الله سبحانه وتعالى قال: للذين يعملون السوء، والسوء في القرآن له معاني، المعنى الأول السوء بمعنى الشدة، قال تعالى: يسومونكم سوء العذاب، وقال تعالى: أولئك لهم سوء العذاب، يعني أشد العذاب. المعنى الثاني لسوء بمعنى الزنا، قال تعالى: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني الزنا، ما علمنا عليه من سوء، ما كان أبوك امرأ سوء، أي الزنا. المعنى الثالث البرص، قال تعالى: تخرج بيضاء من غير سوء، في قصة موسى. المعنى الرابع السوء بمعنى العذاب، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. المعنى الخامس السوء بمعنى الشرك. قال تعالى: ما كنا نعمل من سوء، إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني الشرك. المعنى السادس السوء بمعنى الشتم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. المعنى السابع السوء بمعنى الذنب والمعاصي. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. المعنى الثامن القتل والهزيمة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم قتل ولم يمسسهم هزيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني الذنوب، حتى إذا حضر أحدهم الموت وأخذه النزع قال عند مشاهدة ما هو فيه: إني تبت الآن. هنا لا ينفع ذلك ولا يقبل منه. ولا الذين يموتون وهم كفار، مات وهو كافر ثم تاب في الآخرة عند معاينة العذاب، لا يقبل منهم. أولئك أعتدنا، يعني أعتدنا لهم عذابا أليما، أي مؤلما في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. والقراءة الثانية: ترثوا النساء كرها. كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم، إذا مات أحدهم ورثه قريبه، فإن شاءوا تزوجوهن بلا صداق، أو زوجوهن وأخذوا الصداق، أو عضلوهن حتى يفتدين بما ورثنه. إذن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، يعني نكاح النساء كرها. ولا تعضلوهن، يعني لا يجوز لكم العضل، تعضلوهن، العضل يعني المنع. الرجل يمنع ابنته من الزواج، الولي يمنع موليته من الزواج. وكذلك الزوج لا يجوز له إذا كان كارها لزوجته أن يمسكها لأجل الإضرار بها. قال: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أيها الأزواج، تعضلوهن، تمنعونهن من الزواج من غيركم لأجل لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من المهر، تضيق على المرأة حتى تدفع لك المهر، فهذا لا يجوز. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتينا بزنا، فيجوز للزوج أن يضيق على زوجته حتى يأخذ منها المهر. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، يعني بالقول الجميل، بالفعل الجميل من النفقة والمبيت. فإن كرهتموهن فاصبروا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك ندبت هذه الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محمودا، ومحمود عاد مذموما. وكذلك الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره، فليصبر على ما يكره لما يحب. وكذلك الخطاب للنساء، فكما هو خطاب للرجال فكذلك هو خطاب للنساء.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي أن تطلق زوجتك وتأخذ زوجة أخرى بدلها، وآتيتم إحداهن قنطارا. إحداهن يعني إحدى الزوجات إذا كان لك
3: أكثر من زوجة، قنطارا يعني مالا كثيرا يعني صداقا، وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لا يجوز للرجل أن يأخذ صداق المرأة الذي يريد طلاقها. أتأخذونه بهتانا يعني ظلما وإثما مبينا، أي يعني إثما بينا، وهذا أسلوب توبيخ وإنكار. ثم يتابع أسلوب التوبيخ والإنكار فيقول: وكيف تأخذونه

غليظا يعني شديدة، وهو أمر الله سبحانه وتعالى من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. شرع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات من النساء. ولا تنكحوا ما نكح، أي من نكح، آباؤكم من النساء. المرأة التي يتزوجها أبوك لا يجوز لك أن تتزوجها إلا ما قد سلف، إلا يعني لكن ما قد سلف من فعلكم في الجاهلية فإنه معفو عنه. إنه يعني نكاحهن كان فاحشة يعني قبيحا ومقتا، سببا لمقت الله سبحانه وتعالى، وساء سبيلا يعني بئس الطريق ذلك. ثم تابع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات: حرمت عليكم الأولى أمهاتكم، يعني لا يجوز أن ينكح الرجل أمه، وهذا يشمل الأم والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم. الثانية: وبناتكم، وكذلك تشمل كذلك بنات الأولاد وإن سفلنا. الثالثة: وأخواتكم، خواتكم من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط. الرابعة: وعماتكم، يعني أخوات أبائكم، أخت أبوك أو أخت جدك. وخالاتكم، هذه الخامسة، الخالات يعني أخت أمك أو كذلك أخت جدتك. السادس أو السادسة: وبنات الأخ، فأنت عمهن. السابعة: وبنات الأخت، أنت خالهن. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إذا أرضعتك امرأة في الحولين خمس رضعات فتحرم عليك هذه المرأة. وكذلك بنتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلك أم من الرضاع وهي التي أرضعتك، ولك أب من الرضاع، ولك أخ من الرضاع، ولك أخت من الرضاع، ولك عمة من الرضاع، ولك خالة من الرضاع، وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم يعني أم زوجتك، لا يجوز لك أن تتزوجها. وأمهات نسائكم، وكذلك وربائبكم، الربيبة هي بنت الزوجة. لو أن رجلا تزوج امرأة وهذه المرأة قد تزوجت من قبل ولها بنت، فالبنت هذه تسمى ربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. رجل تزوج، عقد على امرأة ولها بنت، فالبنت تسمى ربيبة. متى تحرم الربيبة؟ إذا دخل بأمها. قال الله سبحانه وتعالى: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. المرأة، الرجل إذا تزوج امرأة ولها بنت، عقد عليها ولم يدخل بها، ثم قال: أريد أن أفسخ لأتزوج البنت، هنا يجوز. لكن إذا دخل بأمها هنا تحرم. ثم قال: وحلائل أبنائكم، حلائل يعني زوجات، أزواج أبنائكم الذين من أصلابكم، بخلاف الإبن الذي تبنيته، وهذا التبني في الجاهلية أبطله الإسلام. وأن تجمعوا بين الأختين، أختين من النسب أو أختين من الرضاع، وأن تجمعوا بين الأختين، ويلحق بهما بالسنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال الله سبحانه وتعالى:
إلا ما قد

0: سلف، إلا لكن ما قد سلف في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر، فلا جناح عليكم. إن الله كان غفوراً لما سبق منكم قبل النهي، رحيماً بكم في ذلك، رحيماً لمن تاب منكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء، لا زال الحديث عن النساء المحرمات. والمحصنات يعني وحرمت عليكم أيضاً المحصنات، أي المتزوجات. والمحصنات من النساء لا يجوز لكم أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء به السبي، فلكم الوطء وإن كان لهن أزواج في دار الحرب، لكن بعد الاستبراء. كتاب الله عليكم، يعني هذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى ما حرمه الله سبحانه وتعالى فهو مباح. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، بأموالكم يعني بالصداق، تدفعون أموالا للصداق، أن تبتغوا بأموالكم محصنين، هنا يعني متزوجين مريدين للزواج، محصنين غير مسافحين يعني غير زانين، فما استمتعتم به منهن، استمتعتم يعني تمتعتم به منهن ممن تزوجتم بالوط، فآتوهن أجورهن يعني مهورهن الذي فرضتم لهن فريضة. إذن معنى الآية: فما استمتعتم به منهن فمما نكحتموهن على الشريطة المذكورة قبل قليل محصنين غير مسافحين، يعني عاقدين الزواج معطين المهور، هنا يجوز لكم أن تستمتعوا بهن، فآتوهن أجورهن فريضة. ثم قال: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، تراضيتم أنتم وهن به من بعد الفريضة من حط هذه المهور أو بعضها أو الزيادة عليها. إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره الله سبحانه وتعالى لهم. الله سبحانه وتعالى ذكر المحصنات وذكر محصنين، وسيذكر الإحصان. والمحصنات في القرآن على معاني: المعنى الأول المحصنات بمعنى الحرائر، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر. المعنى الثاني المحصنات أي المتزوجات، يعني ذوات الأزواج، كما في الآية التي أمامنا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المعنى الثالث المحصنات أي العفائف، قال تعالى: محصنات غير مسافحات، يعني محصنات أي عفيفات غير مسافحين. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: محصنين غير مسافحين، محصنين أي أعفاء غير مسافحين غير زنات. والله سبحانه وتعالى قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات ليس معناه المتزوجات، المحصنات هنا بمعنى العفائف العفيفة من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب. المعنى الرابع للمحصنات يعني المسلمات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، طولا أي غنى، أن ينكح المحصنات يعني ليس عنده مال ينكح يتزوج المحصنات يعني الحرائر، المحصنات المؤمنات، هذا الأصل في الزواج أن يكون أن تكون محصنة مؤمنة، فمما ملكت أيمانكم، تنكح ما ملكت يمينك يعني المملوكة، من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، فاكتفوا بالظاهر وكلوا السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه العالم بتفضيلها. ورب أمة تفضل حرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: بعضكم من بعض، يعني أنتم وهن سواء في الدين، فلا يعني تتكبروا عن نكاحهن، فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني بإذن مواليهن، وآتوهن، أعطوهن أجورهن، يعني المهور، بالمعروف من غير مماطلة ولا نقص. قال الله سبحانه وتعالى: محصنات، يعني عفائف، غير مسافحات، غير زانيات، ولا متخذات أخدان. الأخدان يعني الأصدقاء يزنون بهن في السر. فإذا أحصن يعني زوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. إن أتينا بفاحشة أي زنا، فعليهن نصف ما على المحصنات، أي الحرائر الأبكار إذا زنينا، الحرة البكر إذا زنت تجلد 100. والأمة إذا أحصن يعني تزوجنا فتجلد نصف ما على المحصنات، يعني 50، تجلد 50 وتغرب، وتغرب سنة، وتغرب سنة. ومثلها كذلك العبيد. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن، ذلك نكاح المملوكة عند عدم الغنى، ذلك لمن خشي العنت، خاف العنت يعني الزنا، ذلك لمن خشي العنت منكم، الذي يخاف أن يقع في الزنا إن لم يتزوج فله أن يتزوج الأمة. والله سبحانه وتعالى قال: ذلك لمن خشي العنت منكم، لأن الرجل إذا تزوج أمة فالولد يكون مملوكا. قال الله سبحانه وتعالى: وأن تصبروا عن نكاح المملوكات خير لكم، لئلا يصير الولد رقيقا. والله غفور رحيم، بالتوسعة، بالتوسع عليكم. يريد الله ليبين لكم، يبين شرائع دينه ومصالح أمركم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم. سنن يعني طرق الذين من قبلكم من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعونهم. ويتوب عليكم، يعني يريد أن يدلكم على ما يكون سبب لتوبتكم. والله عليم بكم، حكيم فيما دبره لكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. كرر الله سبحانه وتعالى أمر التوبة للحث عليها وليبني عليها ما سيأتي. والله يريد أن يتوب عليكم، يعني يريد أن يدلكم على ما يكون سبباً لتوبتكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات من اليهود والنصارى والمنافقين أن تميلوا عن الإسلام ميلاً عظيماً، تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم الله عليكم فتكونوا مثلهم. يريد الله أن يخفف عنكم، أي يسهل عليكم في الأحكام وأحكام الشرع. وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن الشهوات، كذلك خلق الإنسان ضعيفا في أصل خلقته. يقول الحسن: خلق من ماء مهين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالحرام مثل الربا والغصب، إلا أن تكون، إلا بمعنى لكن، لكن أن تكون تجارة، يعني تقع تجارة عن تراض بينكم، تقع تجارة، تكون هذه الأموال أموال تجارة صادرة عن تراض منكم وطيب نفس، فلكم أن تأكلوها. ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، إن الله كان بكم رحيما في منعكم عن هذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك، من يفعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه عدوانا تجاوزا، يتجاوز الحلال إلى الحرام، وظلما يظلم الآخرين، فسوف نصليه، نصليه يعني ندخله نارا يحترق فيها، وكان ذلك على الله يسيرا، أي هينا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الكبائر ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه بقتل، يعني ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه ما يعني ما ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، يعني ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه نارا في الآخرة أو حدا في الدنيا. نكفر عنكم سيئاتكم، كبائر الذنوب مثل القتل والزنا والسرقة، حتى روي عن ابن عباس هي إلى 700 أقرب. نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، الذي يجتنب الكبائر يكفر الله سبحانه وتعالى عنه الصغائر، ويكفرها كذلك، يكفر الصغائر بالطاعات. أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. وندخلكم مدخلا كريما، ندخلكم مدخلا يعني طريقة إدخال، مدخلا كريما وهو الجنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. من جهة الدنيا هذا رئيس وهذا مرؤوس، هذا غني وهذا فقير. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض. للرجال نصيب يعني ثواب مما اكتسبوا بسبب ما عملوه من الجهاد والنفقة، وللنساء نصيب مما اكتسب يعني من أعمالهن من حفظ الفروج وطاعة الله سبحانه وتعالى. واسألوا الله من فضله، اسألوا الله سبحانه وتعالى ما تتمنوه من النعيم في الآخرة، ولا تتمنوا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لغيركم. فلا يجوز للرجل أن يتمنى ما أعطى الله سبحانه وتعالى المرأة أو العكس. إن الله كان بكل شيء عليما، ومن ذلك محل الفضل ونحو ذلك. والتمني على وجوه: الوجه الأول أن يتمنى الإنسان أن يحصل له ما لغيره ويزول عن الغير، وهذا هو الحسد وهو محرم. الثاني أن يتمنى ما لغيره ولا يحب زواله عن الغير، فهذا هو الغبطة وهذا لا بأس به. يقول الحسن: لا تمنى مال فلان ولا مال فلان، وما يدريك لعل هلاكه في ذلك المال. الأمر الثالث أن يتمنى ما لا يجوز، كأن تتمنى المرأة أن تكون رجلا أو العكس، فهذا لا يجوز. فالواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى ليحصل على الأجر في الآخرة. ولكل يعني من الرجال والنساء جعلنا موالي يعني عصبة مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان إذا ترك شيئا من المال، أو الأقربون إذا تركوا شيئا من المال يعني بعد وفاتهم، فلهم موالي. والذين عقدت أيمانكم، عقدت أيمانكم يعني الحلف، وبعض أهل العلم يقول: والذين عقدت أيمانكم كانوا في الجاهلية يتعاهدون على النصرة والإرث. يقول: إن مات أحدنا يرث أحدنا الآخر، يتعاقدون على الإرث. هذا معنى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وهذا منسوخ بالفرائض. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا على كل شيء، ومنه حالكم. واليمين في القرآن على معاني. المعنى الأول، اليمين يعني اليد اليمنى، العضو المعروف. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. المعنى الثاني جهة اليمين. قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين. المعنى الثالث اليمين بمعنى القوة. قال تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين. وقال تعالى: لأخذنا منه باليمين. المعنى الرابع اليمين بمعنى الحلف. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. المعنى الخامس اليمين بمعنى العهد. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. أم لكم أيمان علينا بالغة، يعني عهود. المعنى الأخير لليمين وهو بمعنى الملك، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وقال تعالى: وما ملكت أيمانكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

الحديث التاسع عشر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: الشيطان.
1: التنافس في الخير يحيي النفوس حياة المتقين ويبعثها إلى اللحاق بالصالحين. وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على المسارعة والمسابقة في الخيرات. يقول عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فهل لا سارعنا في الخيرات وسابقنا إليها؟ آية وعظة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. ثمرات الأوراق. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سيكون لنا مجموعة من المحاور ومجموعة من المواضيع التي ننتقل فيها من مكان إلى مكان. دعوني باسم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا الداعية والباحث. حياك الله الشيخ محمد.
3: الله يسلمك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، دعنا في أول محور في هذه الحلقة وأول وقفة نقف مع قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية فيها مشهد عظيم ومشهد رهيب، وهو مشهد حضور الموت إلى يعقوب ومجيء الموت ليعقوب عليه الصلاة والسلام وعنده أبناؤه. قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآية تحدثت عن ساعة احتضار لنبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. هذه السلالة يوسف ثم والده يعقوب ثم إسحاق ثم يعقوب، هذه أكرم وأعظم سلالة في التاريخ. ولذلك سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنهم أربعة كلهم رسل وكلهم عظماء عليهم الصلاة والسلام.
2: سلالة مبارك.
3: نعم، عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. فالذي حضر هو الموت وليس يعقوب، لأن الموت يأتي إلى الإنسان وليس الإنسان يأتي إلى الموت
2: ولو فريت منه.
3: نعم، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهنا يتضح من هذا ومن غيره أهمية معرفة الفاعل والمفعول به، قواعد اللغة العربية، قواعد النحو، مهمة جدا في معنى الكلام، في فهم معنى الكلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وليس يعقوب الموتى. ففي هذا الظرف الرهيب والموقف العظيم جمع النبي الكريم الصابر، وهو صابر صبر على البلاء عقود طويلة، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، جمع أبناءه وهو على فراش الموت، وما بينه وبين خروج روحه سوى لحظات. جمعهم وأوصاهم وصية الوالد المشفق الحديب، وكان من وصيته لهم أن سألهم هذا السؤال، قال: ما تعبدون من بعدي؟ الوصايا في الغالب تكون حول الأموال، حول الديون، تدبير الأمور، الوصايا بالأطفال، انتبهوا لأخوكم، انتبهوا لوالدتكم هنا أمر مختلف، هنا مشهد عظيم، هنا أسرة عظيمة، أسرة التوحيد، أسرة الإيمان، أسرة الرسالة، الأسرة التي عظم الله شأنها. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، المراد به أهل بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: فلما جمعهم سألهم هذا السؤال العظيم، ما تعبدون من بعدي؟ فأجابه أبناؤه إجابة سرت الروح وأقرت العين، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. نحن موحدون كما كنت موحدا، وكما كان جدك موحدا، وكما كان
2: جد جدك أيضا،
3: نعم، وكما كان أبوك موحدا، وكما كان جدك موحدا. كل الأسرة أسرة توحيد وقوة في الحق وإقبال إلى الله عز وجل. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. هنا تظهر عناية الأنبياء بأمر توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، وبأمر الثبات على ذلك، يحرصون على الثبات على ذلك حتى في أشد الظروف، وقد بلغت الروح الحلقوم، ويعقوب عليه الصلاة والسلام مقتد في هذه الوصية بجده إبراهيم أبو الأنبياء. قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونحن يا أخي العزيز الشيخ طلال والمستمعين والمستمعات، نحن مأمورون بالاقتداء بهم جميعا، لا سيما في هذا الأمر العظيم، وهو الاهتمام بأمر توحيد الله وإفراده بالعبادة والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، لأن الله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، يعني اقتدوا بهم عليهم الصلاة والسلام. فهذه الآية تدل على اهتمام أسلافنا، آبائنا، أنبيائنا، قدواتنا بتوحيد الله عز وجل، وأنه ينبغي ويجب أن يكون الأول في حياتنا والأولى في اهتماماتنا.
2: جميل. وأيضا الآية هل هي تشير إلى

0: والأعلى والأغلى والأهم. ثم تأتي المسائل الأخرى، ومن أهمها الحقوق التي لله عز وجل، ثم أيضا التي لعباد الله. مثلا حقوق الله عز وجل، الزكاة. إنسان لم يؤدي زكاته حلت عليه، ثم حضره الموت فيخبر أولاده بأن عليه زكاة. إنسان لم يتمكن من الحج ثم تمكن منه لكن بغته الموت فيقول حج عني. إنسان عليه صوم لم يتمكن منه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأيضا ما يتعلق بحقوق الناس حتى لو كانت حقوقا يسيرة. الناس الآن يوصون بمسائل مثلا الدين، في أشياء ما يوصون بها مع أنها دين.
1: مثال
0: أنت الآن ذهبت إلى محل من المحلات واشتريت بضاعة ونقص عليك مثلا ريالات قليلة أو كثيرة، فإنك تأتي وتقول إن شاء الله بكرة
1: أجي أحاسبك.
0: وأنت بينك وبين البائع دائما مداولة، فمتعود على هذا. وهذا بين الناس من زمان إلى الآن، الناس يتسامحون في ذلك. فإذا كان عليك دين ولو يسير، رسالة جوال إلى ولدك: المغسلة الفلانية تريد مني 5 ريالات، البقالة الفلانية تريد مني 10 ريالات، المحل الفلاني، وهكذا. أنا أتكلم بهذه التفاصيل لكي يسمعها إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، وليعلموا أن الوصية مهمة في شرع الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. كل شيء سواء كان جليلا أو قليلا، كثيرا أو صغيرا، كل ذلك ينبغي أن يوصى به.
1: جميل، خلينا ننطلق من خلال الوصية والتركيز على موضوع التوحيد الواضح في هذه الآية والحديث عنها، إلى نوع من أنواع الشرك المنافية للتوحيد، واللي نرى أحيانا تساهل الناس فيها، وهي قضية الحلف بغير الله. تعالى نتحدث عن خطورة هذا الموضوع مع انتشاره حقيقة في الناس وتساهلهم فيه أحيانا.
0: سبحان الله، أحسن الله إليك وجزاك الله خير على طرح هذا الموضوع المهم، لأن الحقيقة الشرك أنواع كثيرة جدا، وهو بعضه شرك أكبر وبعضه شرك أصغر، بعضه شرك عظيم يخرج من الملة وبعضه دون ذلك. فمسألة الشرك عديدة الصور والأنواع، لكن طرحك لهذا الموضوع مهم جدا، لأنه شيء نراه ونسمعه واقعا أحيانا في كل يوم. بينما مثلا الشرك عند القبور أو ما أشبه ذلك من أنواع الشرك قد لا نراها أحيانا، وقد تكون محصورة في أماكن معينة، لكن الحلف بغير الله عز وجل هذا مع الأسف موجود في كثير من بلاد المسلمين، وفي كثير من الأحيان لا ينكره أحد. دعني أذكر لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر رضي الله عنه، طبعا عمر رضي الله عنه معروف عنه الكلمة، وكان عمر وقافا عند أوامر الله أو عند حدود الله، وقاف، إذا سمع شيئا لم يتجاوز حتى يطبق مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: لما سمعت هذا قال: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها لا ذاكرا ولا آثرا.
1: الله،
0: معنى ذاكرا أي ما حلفت بذلك متكلما بكلام من عندي، ولا آثرا أيضا ما نقلت عن أحد أنه حلف بغير الله. خلاص، لا، ما دام الحلف بغير الله شرك ومحرم فإني لا أجريه ولا أديره على لساني أبدا. هنا تعليق يسير: الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أول إسلامهم يحلفون بغير الله، أصلا هم كانوا يشركون بالله، يعبدون غير الله، فطبيعي أن يكون عندهم بقايا من بقايا الجاهلية حتى يتعلموا. فكانوا يحلفون بآبائهم وأمهاتهم وبالشرف والأمانة وبغيرها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر كما ذكرنا ممن كان سمع هذا النهي فامتثل الأمر فورا، فلم يجري على لسانه حلف بغير الله أبدا،

0: حتى وهو يذكر كلام غيره. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يمتثل أمر الله بعزم وحزم وجزم بلا تردد ولا ضعف ولا تسويف ولا تأخر. ومن صور الحلف بغير الله في هذا الزمان قول بعض الناس وحياتك، يقول وحياتك يا فلان، أو قولهم والنبي، بعضهم يقول والكعبة
1: وشرفك
0: وشرفك، هذه كثيرة جدا. بعض الناس يقول بشرفي، بشرفك، بشرف أبوك، وهذا كله من الحلف المحرم، بل هو شرك بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يقول لا لا لا لا تشدد، لا لا لا قل هذا منهي عنه، لا تشدد. الذي يشدد ليس أنا ولا أنت شيخ طلال ولا غيرنا، الذي يشدد أو لا يشدد هو المشرع. صحيح. الذي يذكر أن هذا شرك أو ليس بشرك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول سمع رجلا يقول لا والكعبة، مع أن الكعبة أحسن من، لو كان لو كان الدين بالرأي لكان الحلف بالكعبة أشرف أولى من بحياتك يا فلان ولا بشرفك.
1: صحيح.
0: إيه نعم. فقال له ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن، وصححه جمع من العلماء من آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
1: فهذا الموضوع فيه تساهل، ولذلك جداً الإنسان يحاول
0: جداً.
1: أتوقع أنه هذا التساهل وكثرته هو مع سكوت الناس عن إنكاره.
0: طبعاً طبعاً، لو أنكر الناس بعضهم طبعاً بالتي هي أحسن، بالتي أحسن، يعني التشهير، وأيضاً كون أنك تخبر الإنسان بشكل فظ، فهذا يعني ليس مستحسناً، لكن بالتي هي أحسن مثل ما تفضلت، والله إنه يقل كثير من الخطأ والخلل والخطل والأخطاء التي تحصل في المجتمع.
1: لكن خليني أقول مع الإنسان اللي قاعد يسمعنا، إذا هو من ذاته يبغى يعدل هذا السلوك أو الألفاظ اللي يقع فيها، هل في طريقة معينة يقدر يتخلص منها؟
0: طبعا هو أنا نصحت أكثر من واحد يعني في مثل هذا، إذا قال بشرفك أقول قل بربك، أنت غير له الكلمة. هو أول مرة يقول لك شرفك كانت على المعتاد،
1: صح، تجرع
0: لسانك، إيه، فتقول له قل بربك، لأن الحلف بربك هذا هو الحلف الصحيح. إذا قال والنبي قل ورب النبي، وحياتك هذه يعني ممكن أن تبحث لها عن بديل مناسب أو أن تخرجها من لسانك بالكلية. المقصود مثل ما تفضلت لابد أن يوجه الناس بعضهم بعضا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعض الناس يقول هؤلاء لا يقصدون الشرك، هذه ألفاظ جرت على اللسان. أيضا الصحابة رضي الله عنهم الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم هم تجري على أنسلتهم، ولهم أكمل إيمانا منا وأعظم يقينا بالإسلام منا وأعظم بعدا عن الشرك أيضاً، وأخلص توحيدا وأبعد عن الشرك منا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، وإنما بيّن لهم أنه حتى الشرك يكون باللسان، نسأل الله العافية والسلامة.
1: طيب خلينا ننتقل إلى يعني محور جميل لتحدث عنه، ما دام احنا نتحدث عن التوحيد في هذه الدائرة. إيش يعني أعطنا نماذج لبعض الكتب التي تحدثت عن عن عن التوحيد، وأعطتنا تفاصيل حول هذه المواضيع التي تتعلق بالشرك، لكن أبغى أسمع الإجابة منك بس بعد فاصل يسير.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
1: يا هلا وسهلا فيكم بعد الفاصل. خليني أعيد السؤال عليك شيخ محمد من جديد، يعني موضوع الشرك، نريد أن تذكر لنا بعض الكتب التي تتحدث عن موضوع الشرك وفصلت فيه وبطريقة سهلة ومناسبة لكل إنسان يستطيع أن يقرأ ويتعلم.
0: الكتب كثيرة، ومعظم الموضوعات الإسلامية موجودة في الصحيحين وفي السنن الأربع وفي غيرها أمثالها من الكتب. فمثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما صنف صحيح البخاري جعله على أبواب، منها كتاب التوحيد، فمن هذا الكتاب يؤخذ كثير من التوحيد. طبعا يؤخذ أيضا التوحيد في الأصل من كلام الله تبارك وتعالى، فهو الذي فهو نبراسنا في كل أمورنا، أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فهم السلف الصالح وتبويباتهم وتأليفاتهم. فمن الكتب التي ألفت في التوحيد سنة، إذا قيل لك كتاب السنة للإمام أحمد، الكتاب السنة للخلال، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة لابن أبي عاصم، إذا سمعت كتاب السنة فالمقصود كتاب العقيدة في الغالب، أما إذا سمعت كتاب السنن فهو المقصود به كتاب في الحديث. فالسابقون لا يقولون كتاب العقيدة أو كتاب التوحيد، في الغالب يقولون كتاب السنة، كتاب السنة للإمام أحمد، لعبد الله بن أحمد، لابن أبي عاصم، وهكذا. أيضا هناك كتب تكلمت عن التوحيد مثل كتاب الشريعة للآجري، وكتاب التوحيد لابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله ورضي عنه. ثم توالت الكتب حتى اشتهر في القرون المتأخرة كتاب نفع الله به كثيرا، وهو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب جعله الإمام محمد بن عبد الوهاب في قرابة 70 بابا، وكلها آيات وأحاديث، آيات وأحاديث، وأحيانا يكون فيه مسائل أشبه بالشرح اليسير أو التنبيهات اليسيرة في آخره. لكي نعرف قدر هذا الكتاب لا بد أن نقرأه، وهو يقرأ بسهولة. أنا أظن والله أعلم لو جلس عليه الإنسان ساعتين أو ثلاث ساعات ربما أتمه واستفاد منه لقلبه ولدينه ولصيانة عقيدته. فمثلا أول باب هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم باب الخوف من الشرك، ثم باب الدعاء يعني الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، ثم باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب التبرك بالشجر والحجر، باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله. شوف تنوع الأبواب، وكلها تنهى عن الشرك وعما يؤدي إلى الشرك، وأيضا تأمر بالتوحيد وبتحقيق التوحيد وحماية جناب التوحيد. هذا الكتاب الحقيقة نفع الله به نفعا عظيما، وممن تحدث عن ذلك حديثا جميلا، وأنا أوصي دائما بقراءة مذكراته، الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي. هذا الرجل طوف الآفاق، جاء من المغرب إلى مصر، ثم ذهب إلى الهند، ثم ذهب إلى العراق، وجاء إلى المملكة العربية السعودية ودرس فيها في المسجد النبوي وفي غيره، ثم عاش في ألمانيا، ثم عاش في بلجيك. رجل طوف الآفاق، وذكر في كتابه الذي سأذكر اسمه الآن فضل كتاب التوحيد على أهل المغرب وعلى أهل مصر، وأنه نشره بينهم وكيف الناس تغيروا بسببه. فإن لأنه نور، هذا الكتاب نور، ولم يكن النور بسبب قول فلان والعلان، وإنما هو بسبب توافر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فالكتاب الذي تحدث فيه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي عن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتحدث عن غيره وفيه قصص وأخبار، اسمه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة، ونحن في برنامج
1: دعوة إلى الله
0: في أقطار مختلفة، عبارة عن سيرة ذاتية دعوية جميلة جدا ومليئة بالأخبار اللطيفة الطريفة الجميلة المفيدة،
1: لا تخلو من القصص
0: كثيرة جدا حقيقة. الكتاب هذا من اقتناه وقرأه سيستفيد فائدة عظيمة جدا. والكتاب والله الحمد طبع طبعة جديدة وجميلة وأنيقة ومزيدة حتى. ونحن في هذا البرنامج في برنامج ثمرات الأوراق، ينبغي أن نذكر بعض الكتب، بعض الأسماء، بعض الإحالات، لأنها يعني المقصود أخذ ما في الكتب والأوراق من الفوائد والدلالة على تلك الفوائد وعلى تلك الكتب.
1: جميل. خلينا نرجع برضو معك إلى موضوع التوحيد.
0: نعم.
1: وهي مدام ونتكلم عن موضوع الدعوة إلى الله، طبعا في هجمة مرتدة ضد كتاب التوحيد، والناس سووا ما يتعلق بالإمام محمد بن عبد الوهاب بزعم أنه يعني أشياء كثيرة تحدثوا عنه.
0: نعم.
1: لما يكون الإنسان في بيئة ما، هل تشوف أنه يقرأ عليهم كتاب التوحيد ولا يرجع للأصل ويأتيهم بآيات وأحاديث لأنها مشتركة مع الناس؟
0: مثل ما تفضلت، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تعرضت سيرته لكثير من التشويه، لأن الإنسان إذا أتى إلى الناس وغير من يعني معتقداتهم وأمرهم ونهاهم، منهم من سيستجيب له ومنهم من سيغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له قوم وكفر به آخرون،
1: منهم أعمامه،
0: أعمامه وحاربوه وكذا، لأنه أتى على عقائدهم وأراد أن يغيرها. فحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من المعادي، فكيف إذا كان عالما أو داعية؟ فالشيخ محمد بن عبد الوهاب عاداه ناس، عاداه أقوام، وشوهوا سمعته وسيرته، وأيضا أحبه ولله الحمد أقوام كثير واستفادوا منه. أقول إنه من الحكمة أنه إذا كان الناس لا يقبلون الحق إذا أتى من فلان، أن نجرد اسم فلان وأن نعلمهم الحق.
1: يا سلام.
0: فإن المقصود العقيدة وليس مقصود من ألف في العقيدة. المقصود تعليم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود تعليم قول فلان وعلان من الناس. هؤلاء العلماء على رؤوسنا وهم في قلوبنا وعيوننا، ولكن إذا كان الناس لن يستفيدوا من الكتاب والسنة بسبب ذكر أسمائهم، فلا بأس أن نعلمهم الكتاب والسنة ثم نبصرهم بالواقع بعد ذلك. من الأشياء الطريفة وأقولها في 10 ثواني إن شاء الله، بعض العلماء في الهند وفي المغرب وفي غيرها أخذ هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ونزع منه الغلاف، فأصبح بدون اسم مؤلف، ثم طلب من بعض العلماء أن يقرأوه فاستحسنوه، لأنه آية وحديث كله حق. فلما فرغوا منه وأعجبوا منه قال: انظروا، هذا هو محمد بن عبد الوهاب الذي تقولون فيه كذا وكذا. قالوا: إن كان كما قلت فهو إمام هدى، وهو كذلك رحمة الله عليه.
1: الله رحمة واسعة. شكرا للشيخ محمد البهنة على هذه الحلقة المادة. شكرا لك شيخ محمد،
0: سلمكم الله وعافاك.
1: شكرا لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحية، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن عنبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام وصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته، وإن قعد قعد سالما. رواه أحمد وغيره. وفي رواية له أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه وغسل رجليه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجله وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. قال: والله لقد سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه. ورواه أيضا بنحوه من طريق صحيح، وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة. وفي أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. وإسناد هذه حسن. وفي أخرى له أيضا: إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه، فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه، وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه، فإذا غسل رجليه
كفر عنه ما مشت إليه قدما، ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة. وإسناد هذه حسن أيضا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة النساء من السور السبع الطوال التي اشتملت على بيان الأحكام الشرعية، وتمتاز آيات سورة النساء بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السادسة وهي قوله تعالى:
3: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ آنستم، فيقرأ بهمزة مفتوحة بعدها ألف مع فتح النون هكذا آنستم، ومن الخطأ قراءته بحذف الألف وكسر النون هكذا أنستم. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة رشدا، فتقرأ بضم الراء وتسكين الشين هكذا رشدا، ومن الخطأ قراءتها بفتح الراء والشين هكذا رشدا. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة وبدارا، فتقرأ بكسر الباء هكذا وبدارا، ومن الخطأ قراءتها بفتح الباء هكذا وبدارا. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة يكبر، فتقرأ بفتح الباء هكذا يكبر، ومن الخطأ قراءتها بضم الباء هكذا يكبر.
1: وأن أتلو القرآن.
4: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله رب العالمين،

0: Need.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه البخاري. والقتات النمام. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب.

0: كذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم وأبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فتقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: جمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقول أهل الجنة انطلقوا إلى السوق فينطلقون إلى كثبان المسك فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا إنا لنجد لكن ريحا ما كانت لكن. قال فيقولن ولقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد جيد. وعن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلاوة مباركة بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل،

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك.

0: يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن ابن عوف بمرط واستغلاه، قال: فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه، فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة. فقال: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. فقال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات. المرط كساء من صوف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال: من يعول، وقال: صحيح الإسناد. وعن الحسن رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي لفظ له: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه. رواه البخاري.
1: التعامل مع الأهل. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. آداب المناجاة. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. متفق عليه. المناجاة هي التحدث سراً.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحرمين
1: حول بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الجن وحتى سورة المدثر.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم، الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها.

0: واغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة وشكرك عند كل نعمة والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهده.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
1: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. رواه مسلم وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. وعن معمر ابن أبي معمر وقيل ابن عبد الله ابن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه ولفظهما، قال: لا يحتكر إلا خاطئ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن إسماعيل ابن عبيد ابن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار. فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. رواه أحمد بإسناد جيد، والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كم بين بان الأجرع ورامة ولعلع من

0: محمد وجه القمر ذي الجانب الممنع
1: ذي الجانب الممنع.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. رواه البخاري. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. رواه البخاري. والخذف وضع الحصاة أو النواة بين السبابتين ثم يرمى بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. رواه البخاري. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوه تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
2: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
3: حكم البيع بالتقسيط. يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام. لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقان على طريقة الدفع قبل إبرام العقد، هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وأن تكون العين المبيعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث، والله أعلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب بأخوي دكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا. أحسن الله إليكم، انتهينا فيما مضى من الكلام عن ثلاثة موضوعات في مباحث اليوم الآخر، وهي الاحتضار والموت والروح، فلعلنا نبدأ حلقتنا هذا اليوم بالكلام عن الموضوع الرابع، وهو ضمة القبر.
2: نعم، بارك الله فيكم. تذكرون أنه ذكر في حلقة ماضية أن مبحث البرزخ الذي هو أحد الموضوعات الثلاثة الكبرى التي تنتظم أصل اليوم الآخر، وذكر هناك فيما أذكر أنه يندرج تحت هذا الموضوع، أعني موضوع البرزخ، ثلاثة موضوعات فرعية، وهي ضمة القبر وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. ونبدأ بعون الله عز وجل عن الأول منها، وهو ضمة القبر.
3: صلى الله عليكم. وما المراد بها؟ وهل هي ضمة أم ضغطة؟
2: ضمة القبر أو ضغطة القبر هما شيء واحد، يعني جاءت الأحاديث بهذه وبهذه، والمراد بها التقاء جانبي القبر على جسد الميت، وهذه مسألة دلت عليها السنة وانفردت بها عن القرآن، والكل عندنا وحي مقبول.
3: وما الدليل عليها؟
2: جاءت في هذا الباب أحاديث عدة، منها ما أخرج أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. وهذا الحديث قال الذهبي في السير إسناده قوي، وقال العراقي إسناده جيد. وما ورد في ضمة سعد رضي الله عنه جاءت فيها أحاديث عدة عن عدد من الصحابة. ومن الأدلة أيضا ما أخرج الضياء في المختارة والطبراني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي أو صبية فقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. وهذا الحديث صححه ابن حجر، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله موثوقون. ورجح أبو حاتم والدارقطني إرساله. وفي الباب أحاديث أخرى أيضا، منها حديث البراء الطويل في مسند أحمد، وهو أصل في مسائل البرزخ. ولما ذكر مساءلة الكافر قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وعلى كل حال، قد ساق ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور، وكذا السيوطي في كتابه شرح الصدور، أحاديث أخرى في هذا المعنى. ومن نظر إلى مجموع ما ورد في هذا الباب فإنه سيتبين له أن ضمة القبر ثابتة لا ريب في ذلك.
4: وما المسائل التي تندرج تحت هذا الموضوع؟
2: عندنا في هذا الموضوع مسائل. الأولى: الفرق بين ضمة المؤمن وضمة الكافر. ضمة الكافر ضمة شديدة، وهي نوع من العذاب والعقاب، كما مر بنا آنفة: حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله السلامة. وأما ضمة المؤمن فإنها دون ذلك لا شك. وفرق آخر، وهو أن ضمة الكافر مستمرة، وأما المؤمن فإنه يضم عليه القبر ثم يفسح عنه بعد ذلك. وقد نقل غير واحد من أهل العلم عن أبي القاسم السعدي أنه قال في كتابه الروح: لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح، غير أن الفرق بين المسلم والكافر دوام الضغط للكافر، وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره، ثم يعود إلى الانفساح له فيه. انتهى كلامه. المسألة الثانية: قرر بعض أهل العلم أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الشفيقة لابنها،
3: وهي جملة مشتهرة،
2: وهذا فيه نظر، فأين الشدة في ضم الأم؟ بل لا ألذ للابن من ضم أمه له، لكن الحديث الذي مر بنا فيه: ولو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد. والنجاة لا تكون من محبوب، النجاة لا تكون إلا من مرهوب. قال أهل اللغة كما في تاج العروس وغيره: النجاة الخلاص مما فيه المخافة ونظيرها السلامة.
4: أحسن الله إليكم. وبأي شيء استدل القائلون بهذه المقالة؟
2: استدلوا بحديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا والشاهد منه: وإن ضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة، يشكو إليها ابنها الصداع فتغمز رأسه غمزا رفيقة. والحديث أخرجه البيهقي في كتابه إثبات عذاب القبر، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، هذا أولا. وثانيا هو مخالف لما هو أصح منه كما مضى. ظاهر السنة الصحيحة يدل على أن المقام مقام شدة وكرب، فالنجاة لا تكون إلا من عسير كما تقدم. وأما ضمة المؤمن فإنها مما يؤنس له ويلتذ به، ولذا كان السلف يحملون هما لهذا الموقف. في تاريخ دمشق لابن عساكر أن نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنه رحم الله نافعا لما حضرته الوفاة جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعدا وضاطة القبر. وها هنا كلمة حسنة للذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. إلى أن قال: كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين ولا روع ولا ألم ولا خوف، سربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد. فهذا كلام حسن ويبين حقيقة المقام، وأن هذه الضمة نوع من الكرب والشدة، وإذا أصابت سعدا رضي الله عنه وهو هو فكيف بمن دونه، والله المستعان.
3: أحسن الله عليكم. وما يروى من أن سبب الضمة لسعد رضي الله عنه تقصيره في الطهارة؟
2: روي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل سعد بن معاذ عن سبب ضمة القبر، فذكروا أنه كان يقصر في طهوره كما عند ابن سعد في الطبقات وغيره، ولكن هذا لا يثبت فيه إسناد. كل ما جاء في هذا فهو ضعيف لا يصح، والنكارة فيه ظاهرة. فهذا الذي روي مخالف للأحاديث الصحيحة، لأن الحديث السابق الذي مضى في أول الحلقة يدل على منقبة لسعد رضي الله عنه، ليس كذلك؟ هو دليل على مكانته الرفيعة، وأنه لا ينجو أحد حتى سعد ذو المنزلة الرفيعة. لكن هذا الحديث الذي يروى فيه بيان عقوبة له،

0: في طهارته أيضا. إذا كل ذلك يدل على أن ما روي من أن سبب ضمة سعد رضي الله عنه تقصيره في طهوره أن ذلك غير صحيح. المسألة الثالثة، روي في حديث أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وهي أم علي رضي الله عنه نجت من ضمة القبر، ولكن تنبه إلى أنه لا يصح في هذا الباب شيء، كل ما روي في هذا فإنه ضعيف لا يصح. المسألة الرابعة، روي في حديث أن من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر، وهذا الحديث قد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ولكنه حديث موضوع فيه راو كذاب اسمه نصر بن حماد.
1: أحسن الله إليكم، إذن هل نقول لم يصح حديث في استثناء أحد من ضمة القبر؟
0: نعم، كل حديث فيه استثناء أحد بعينه أو بوصفه من فتنة القبر فإنه لا يصح فيما أعلم، وعليه فلا يستثنى أحد من ضمة القبر والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم، هل ننتقل إلى الموضوع الخامس من مباحث اليوم الآخر وهو فتنة القبر؟
0: نعم، فتنة القبر وما أدراك ما هذا الأمر العظيم، وعندنا في هذا الموضوع مسائل. المسألة الأولى، تعريف فتنة القبر. فتنة القبر هي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية فالأدلة على فتنة القبر، هذا الموضوع قد دلت عليه أدلة عدة من الكتاب والسنة. أما من كتاب الله فقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. موضع الشاهد في الآية هو وفي الآخرة، وقد فسر هذه الآية أعظم مفسر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال نزلت في عذاب القبر، فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أدلة السنة ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره، قالت رضي الله عنها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، أي صاحوا وجزعوا جزعا عظيما. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والأحاديث على كل حال في فتنة القبر متواترة، كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في كل أحاديث من رواية 26 من الصحابة رضي الله عنهم أو أكثر. المسألة الثالثة، هل فتنة القبر عامة لجميع الأمم أم هي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الفتنة عامة، فكل الأمم تفتن في قبورها، وعلى هذا أكثر أهل العلم.
1: أحسن الله إليكم، وعلى هذا فكل أمة ستسأل عن نبيها ودينها، أليس كذلك؟
0: أحسنت يا دكتور. الله جل وعلا يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ويقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن كل أمة ستسأل عن نبيها وعن شريعته. القول الثاني أن الفتنة خاصة بهذه الأمة المحمدية. أما المذهب الثالث فهو التوقف، والصواب هو القول الأول، وقد ثبت في صحيح مسلم ما يدل على أن أهل الكتاب يفتنون. المسألة الرابعة، من يستثنى من فتنة القبر؟
2: أحسن الله إليكم، هذه مسألة مهمة، هل يستثنى من هذا الابتلاء العظيم أحد؟
0: قد دلت السنة النبوية على جملة ممن يستثنون من فتنة القبر. أولا الشهيد في سبيل الله، ويدل على هذا ما أخرج النسائي بإسناد صحيح أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ثانيا من يموت مرابطا في سبيل الله.
1: أحسن الله إليكم، وما الرباط؟
0: الرباط ملازمة الثغور للدفاع عن بلاد المسلمين، فالذي يموت أثناء رباطه دل الدليل على أنه مستثنى من فتنة القبر.

0: قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. الشاهد وأمن الفتان، أي الملك الذي يفتنه. وفي رواية الترمذي للحديث: ومن مات فيه وقي فتنة القبر. وعند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. وفي رواية الترمذي لهذا الحديث: ويأمن من فتنة القبر. ثالثا، روي أن من يموت يوم الجمعة أو ليلتها يوقى من فتنة القبر. وفي هذا حديث أخرجه أحمد والترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه فتنة القبر. والحديث في ثبوته بحث، والترمذي قد أشار عقيب إخراجه أن فيه انقطاعا، وهكذا ضعفه طائفة من أهل العلم، ومن أهل العلم من صححه أو حسنه بمجموع طرقه وشواهده، والله أعلم.
1: أحسن الله عليكم. وهل الصغير والمجنون يفتنان؟
0: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنهما يفتنان، ومنهم من قال لا يفتنان. ولعل الأقرب والله أعلم أنهما لا يفتنان، لأن الفتنة فرع عن التكليف، وهذان لا تكليف عليهما. وإن من البعد بمكان أن يقال لطفل أو مجنون ما جاء في حديث الصحيحين: ما كنت تقول في هذا الرجل. وبناء على هذا يكون قد مر علينا أولا وثانيا الشهيد والمرابط، فهذان قد ثبتت وقايتهما من الفتنة قطعا. ثالثا، من مات يوم الجمعة أو ليلتها، هذا نقول إن صح الحديث. ورابعا وخامسا، على القول الراجح نضيف الصغيرة والمجنون فصاروا خمسة.
2: أحسن الله إليكم. وماذا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟
0: تكلم في هذا أهل العلم واختلفوا، فأكثر أهل العلم على أن النبي، أعني أي نبي، لا يفتن، وذلك لأمرين: أولا أنه أرفع درجة من الشهيد والمرابط، وإذا كان لم يفتن لعلو منزلتهما فإن عنهما النبي، إذن لا مقارنة، فالنبي إذن أولى ألا يفتن. ثانيا أنه مسؤول عنه، فلا يكون هو مسؤولا، والله أعلم، وعلى هذا فيكون هو السادس.
1: وهل يفتن الكافر؟
0: ذهب الطائفة من العلماء إلى أن الكافر المظهر للكفر لا يفتن، بل يعذب مباشرة، وهذا ما ذهب إليه عبيد بن عمير رحمه الله، وهو أحد التابعين، كما أخرج عنه هذا عبد الرزاق في المصنف، ووافق على هذا بعض العلماء. فالفتنة عند هؤلاء للمسلم والمنافق دون الكافر المظهر للكفر. أما القول الثاني فهو قول الجمهور، وهو أن الكافر يفتن، وهذا هو الصواب. وفي البخاري والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الفتنة: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، إلى آخر الحديث. فهذا نص في فتنة الكافر. إذن على القول الصحيح الكافر يفتن، وليس معدودا في المستثنين من الفتنة. المسألة الخامسة: الملكان الموكلان بالفتنة. ثبت في السنة أن الملكين الموكلين بالفتنة هما المنكر والنكير، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم عند الترمذي بإسناد صحيح، وجاء وصفهما في هذا الحديث أنهما أسودان أزرقان. ونبه هنا إلى تنبيهين فيما يتعلق بملكي الفتنة. التنبيه الأول ما أسلفته في حلقة ماضية من أنه ذكر بعضهم أن الملكين اللذين يأتيان الكافر هما المنكر والنكير، أما المؤمن فيأتيه ملكان اسمهما المبشر والبشير، وهذا لا دليل عليه، بل المنكر والنكير يأتيان المؤمن والفاجر والكافر. التنبيه الثاني أننا نجد في بعض الروايات: أتاه ملك أو جاءه ملك، هكذا بالإفراد، أي في بعض الأحاديث يذكر أن الذي يأتيه اثنان، وفي بعضها أن الذي يأتيه ملك.
2: هذا قد يستشكل، أحسن الله إليكم، فما الجواب عنه؟
0: الأجوبة عند أهل العلم عن هذا ثلاثة. الأول أن يقال إن هذا بحسب الأشخاص، فمن الأموات من يأتيه واحد، ومنهم من يأتيه اثنان. الجواب الثاني أن يأتي الميت ملكان، والذي يتولى السؤال واحد منهما، فالتثنية لمن يأتي والإفراد للسائل. الثالث أن رواية الإفراد يراد بها الجنس وليس العدد المحقق، أي يأتيه من هو من جنس الملك، بغض النظر هل هو واحد أو اثنان أو أكثر. إذن الإفراد يراد به الجنس، والعلم عند الله عز وجل. المسألة السادسة، روي أن الفتنة تستمر 7 أيام، وهذا غير صحيح، وكل حديث جاء في هذا فإنه لا يصح، إنما هذا أمر غيبي الله أعلم كيف يكون. وقد جاء في هذا الذي ذكرت آثار عن بعض السلف، ومثل هذه الآثار لا تقوم بها حجة. المسألة السابعة، دل الدليل على أن الأموات ترجع إليهم عقولهم كما كانوا في الدنيا فيجيبون بناء على هذا، ويدل عليه ما أخرج أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور، فقال عمر رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر: بفيه الحجر. والحديث عند أحمد والطبراني في الكبير، وحسنه بعض أهل العلم، وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، كذلك جود إسناده المنذري. لكن ما مراد عمر رضي الله عنه بقوله بفيه الحجر؟ مراده أنني سأجيبه جوابا يسكته ويلزمه، وهذا يدل على عظيم إيمانه رضي الله عنه، وعلى أنه على استعداد لهذه الفتنة. المسألة الثامنة، أكثر الأحاديث فيها أن الأسئلة 3: سؤال عن الرب، سؤال عن الدين، وسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض الأحاديث ما يشعر بمخالفة ذلك، إما أن يكون الاختلاف في صيغة السؤال أو في عدد الأسئلة، حيث تجد في بعض الأحاديث مثلا أنه يذكر السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب.
1: وما الجواب عن هذا الاختلاف أحسن الله إليكم؟
0: أحسن الأجوبة أن يقال إن هذا محمول على اختلاف الأشخاص، فمنهم من يسأل الأسئلة 3، ومنهم من يسأل أقل من ذلك، المهم أن أصل السؤال حاصل وأن الفتنة واقعة. المسألة 10، أحاديث الفتنة وما بعدها من العذاب والنعيم تدل على عود الروح للبدن، والأحاديث فيها أن الميت يوضع في قبره ثم يأتيه الملكان ويجلسانه أو يقعدانه وهو يسمع كلام الملكين ويفهمه ويجيبهما، كل هذا يدل على أن الروح تعود إلى البدن، وهذا ما دل عليه حديث البراء الطويل صريحا، ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في بدنه، يعني إذا وضع في قبره، وهذا يجرنا إلى الكلام عن تعلقات الروح بالبدن.
2: أحسن الله إليكم، وهي مسألة غاية في الأهمية.
0: تعلقات الروح بالبدن 5، كل تعلق له ما يخصه ويختلف عن التعلق الآخر، والكيفية في غير هذا التعلق الذي نحن فيه، أعني التعلق الدنيوي، أقول كل ما سوى ذلك من الكيفيات الله أعلم به. وفهم هذه المسألة مهم جدا لتنحل وتزول إشكالات كثيرة. هذه التعلقات 5 بينها ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. أولا، التعلق الأول، حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه، حيث يأتي الملك فينفخ في الجنين الروح، وذلك إذا مضى عليه 120 يوما، وهذا التعلق أضعف التعلقات، لأن حياة الجنين ها هنا متعلقة بحياة أمه، فهو تعلق فيه ضعف. التعلق الثاني، بعد خروج الإنسان من بطن أمه إذا خرج إلى وجه الأرض، هذا تعلق التكليف، هذا الذي نحن عليه الآن، هناك تعلق للروح بالبدن، وينبني على هذا حصول التكليف. التعلق الثالث، حال النوم، هذا تعلق مختلف، ليس هو التعلق الذي كان في حال اليقظة، ولذلك الروح في هذه الحال متصلة بالبدن من وجه، منفصلة من وجه آخر، ولذا كان النوم موتا أصغر ووفاة صغرى. التعلق الرابع، حال البرزخ، أي في القبر، وهذا الذي جاء في حديث البراء: فتعاد روحه في بدنه. هذا تعلق غيبي، ليس هو كالتعلق الدنيوي قطعة، لو كان التعلق كالتعلق الذي نحن فيه لكان الإنسان إذا عادت روحه إلى بدنه وهو في قبره سيبقى مدة يسيرة ثم يموت مرة أخرى، أليس كذلك؟ لأن الله سبحانه جعل تعلق الروح بالبدن في الدنيا مرتبطا بسبب، وهو وجود الهواء، ولا هواء في القبر، فنحن إذن نقطع أن هذا تعلق آخر. وبناء عليه، الحياة البرزخية ليست هي الحياة الدنيوية، هي جنس آخر، كيفيتها الله أعلم بها، لم ينتقل أحد إلى تلك الحياة ثم عاد فحدثنا عن كيفيتها. ومما يدلك على أن الحياة البرزخية ليست من جنس الحياة الدنيوية أن الجسد في الأرض والروح مع اتصالها بالبدن تنعم في الجنة أو تعذب في النار، وكيفية هذا الله أعلم بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد وغيره: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. مع أن الروح قد عادت إلى البدن، ومع أن البدن في الأرض، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن روحه أنها تنعم في الجنة. كذلك في حديث سمرة عند البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأى أصناف ممن يعذبون في جهنم، والذي يعذب هاهنا هو الروح، مع كونها متصلة بالبدن. كيفية ذلك الله أعلم بها. التعلق الخامس عند البعث، ويدل على هذا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي ذكرته لك قبل قليل: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. وهذا التعلق يختلف عن التعلق البرزخي، وهو أكمل التعلقات، لأنه يرتبط به حياة أبدية إما في نعيم وإما في عذاب.
1: أحسن الله عليكم. يتلخص لنا أن تعلقات الروح بالبدن خمسة: حال كون الإنسان جنينا إذا نفخ الملك فيه الروح، وبعد الولادة، وحال النوم، وفي برزخ، ويوم القيامة.
0: أحسنتم يا دكتور. المسألة الحادية عشرة أخرج ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس، أي له مثلت الشمس عند غروبها، فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. والحديث صححه ابن حبان وحسنه البوصيري صاحب الزوائد وغيرهما. وبوب عليه ابن حبان في صحيحه فقال: ذكر الأخبار بأن المسلم في قبره عند السؤال يمثل له النهار عند مغيبان الشمس، يعني عند الغروب. لاحظ معي هنا أنه يقول دعوني أصلي، يخاطب الملكين كما جاء هذا صريحا في غير هذه الرواية. وهذا بالله حديث عجيب، سبحان الله. قلب المؤمن انظر إذا كان معلقا بالصلاة لا هم له إلا فيها. تخيل المقام، مقام فزع عظيم، هو في قبره ويأتيه ملكان أسودان أسرقان، منكر ونكير، ومع ذلك قلبه معلق بالصلاة، يقول دعوني أصلي، سبحان الله. هذا شأن الراسخ في أدائها المداوم عليها.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: وعباد الرحمن الذين

ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب.

صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا

0: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: الأربعون النووية
5: عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا.
6: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. رواه البخاري.
4: الأربعون النووية
5: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لقمان قال لابنه: يا بني، عليك بمجالسة العلماء، واسمع كلام الحكماء، فإن الله ليحيي القلب الميت بنور الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. رواه الطبراني في الكبير. وعن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله، أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبيرة ويرحم الصغيرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
4: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر: فما زالت تلك طعمتي بعد. والحديث في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما رحيما ومؤدبا رفيقا ومربيا حليما، كان يهتم بتربية الصغار وتعليمهم أمور دينهم. وفي هذا الحديث جملة من آداب الطعام.

0: فهو ربيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكانت يد عمر تطيش في الصحفة، يعني يحركها في جوانب إناء الطعام ليلتقطه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الطعام، وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل من الجانب الذي يقرب منه من الطعام. يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني التزمت بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أفعل ذلك في طعامي منذ سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث رفق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسعة صدره في تعليم الصغار وتأديبهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم.

البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور يوسف والرعد وإبراهيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة البقرة.

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا

الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد

0: قلنا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء
1: إليه من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم إذاعة ذكرك

0: للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم في برنامج من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المتحدث والسامع، وأن يجعل في ذلك الخير، إن ربي قريب مجيب. كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، النور المبين والصراط المستقيم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وذكرنا شيئا من نشأته وعفته وطهارته وصدقه وأمانته وحسن تعامله، وهكذا مبعثه عليه الصلاة والسلام ونزول الوحي عليه وبداية أمر الله جل وعلا إليه، وما مرت به الدعوة إلى الله جل وعلا إلى تبليغ دينه من المشاق والمصاعب والسرية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالجهر بالدعوة إلا بعد 3 سنين من الدعوة السرية التي آمن في هذه الفترة بعض ممن أكرمهم الله جل وعلا بهذا الدين، كما أسلفنا ذكرهم في الحلقة الماضية. سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا عن أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة وتبليغ الناس دين الله جل وعلا. وكان أول ما نزل في هذا الصدد قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهذه السورة التي وردت فيها هذه الآيات هي سورة الشعراء، وقد ذكر فيها قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاته وقومه من فرعون وقومه، وإغراق الله سبحانه وتعالى لفرعون وقومه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوته لفرعون وقومه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا التفصيل إنما جيء به حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة إلى الله، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. كما أن هذه السورة اشتملت أيضا على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله جل وعلا إن استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين، وأن العاقبة للتقوى. ثم نزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبدأ الناس بأمره، وأن يدعو إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله جل وعلا بإظهار دينه 3 سنين. ثم قال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. روى الإمام ابن جرير الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه يبلغون دين الله جل وعلا. وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمر ربه، فكان أول شيء فعله أن دعا جميع ذويه وأهل قرابته وعشيرته من بني هاشم ونفر من بني عبد المطلب ابن عبد مناف، فاجتمع 40 أو 45 رجلا، فصنع لهم مدا من طعام عليه رجل شاه فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس، وهذا من دلالة نبوته صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. ثم دعا بغمر من لبن فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس، فلما انتهوا من طعامهم وشرابهم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما أنزل الله عليه، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يكمل كلامه ويدعوهم إلى الله، فابتدره أبو لهب وقال: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمومتك، فتكلم بما تريد ودع الصباه، يريد الذين أسلموا، كانوا يسمون من أسلم صابئا أي أنه خرج من دين آبائه وأجداده. ثم قال له: واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأن أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك، إن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليك من أن تثب عليك بطون قريش وتمدها العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس. ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، صنع لهم من الطعام مثل ما صنع أول مرة، فأكلوا وشربوا، ثم خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والله يا بني عبد المطلب ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك معجبا به، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. وبقي على ذلك حتى مات. وفيه نزل قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد خفف الله جل وعلا عذابه لما أكرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرعاية، وحاطه بالإحسان. ثم تكلم سائر القوم كلاما لينا غير أبي لهب، فإنه قال: يا بني عبد مناف، أو يا بني عبد المطلب، هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم، فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. فقالت صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لهب: أي أخي، أيحسن بك خذلان بن أخيك؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئض عبد المطلب نبي فهو هو. فقال أبو لهب: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال، يقصد في البيوت، إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. وبعدما تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعهد عمه أبي طالب بحمايته، أخذ صلى الله عليه وسلم يفكر في وسيلة جديدة أبلغ فيها قومه رسالة ربه. فصعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ذات يوم فقال: يا صباحا، وهذه كلمة تقولها العرب إذا أرادت أن تجمع الناس، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه، وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ماذا يريد محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو لهب وقريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أو أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. كان صلى الله عليه وسلم معروفا بصدقه وأمانته، فقد كان يلقب بالصادق الأمين. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل الله جل وعلا هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ولما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام وصدع بالحق كما أمره الله تبارك وتعالى، لم يبعدوا من قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهته معابها. فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته، إلا عمه أبو طالب الذي حن عليه ومنعه وقام دونه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته مظهرا لأمر الله تبارك وتعالى لا يرده عن ذلك شيء، ومعكرا على خرافات الشرك وترهاته، ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة، يضرب بعجزها الأمثال، ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله تعالى فهو في ضلال مبين. وهكذا من جعل الأولياء وسيلة بينه وبين الله جل وعلا فإنه قد أشرك كشرك قريش. قال الله جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، في سياق الحديث عن المشركين الذين يعبدون الأصنام ويزعمون أنها واسطة بينهم وبين الله جل وعلا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاجأ العرب بما لم يكونوا يألفونه، وقد استنكروا دعوته أشد الاستنكار، وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه، فكان ذلك ردا تاريخيا على بعض دعاة القومية الذين زعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان يمثل في رسالته آمال العرب ومطامحهم حين ذاك، وهو زعم مضحك ترده وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا. وما حمل هذا القائل وأمثاله على هذا القول إلا الغلو في دعوة القومية وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاتية العرب وتفكيرهم، وهذا إنكار واضح لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفض عظيم لرسالة الإسلام. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضيهم من شيء أنكروا عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حن عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم، فعزم رجال من أشراف قريش فذهبوا إلى أبي طالب وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأبو البختري والأسود بن المطلب وأبو جهل عمرو بن هشام والوليد بن المغيرة وغيرهم، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. وهنا نذكر موقف الوليد بن المغيرة، فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوك، فإنك أتيت محمدا. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نزل عليه، أو أنك كاره لذلك؟ قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم بلجزه ولا بقصيده مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا، ووالله إن لقوله هذا لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، أي وما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر، أي يأثره عن غيره. فأنزل الله جل وعلا في الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا يوفقنا لاتباع هدي رسول الله وتعلم سيرته والسير على آثاره، إنه قريب مجيب. إلى حلقة قادمة بإذن الله جل وعلا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: من معين السيرة. وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.